0: وأصغي سمعك وافتح قلبك لآيات البينة.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل، إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، إنها إذاعة القرآن الكريم.

يا ترى كم الناس مبهورة بالجوال والهاتف النقال وبرامجه وتطبيقاته؟ يا ترى بعد كل هذا الإبهار والانبهار، كيف سيكون شعورنا لو جاء من يقول أن الهاتف الجوال سيصبح من مخلفات الماضي وينقرض قريبا؟ كم ستأخذنا الدهشة من قدرة العقل البشري على تجاوز الواقع بشكل يفوق الخيال؟ هل مرت البشرية بمثل هذا الشعور من قبل؟ طبعا، يبدو أن مصير الجوال في المستقبل لن يكون بأفضل حال من مصير الطباعة والكتب. فعندما اكتشفت آلة الطباعة، هذه الآلة التي غيرت الدنيا وهي موضوع قصتنا اليوم، تحولت إلى ثورة علمية أطلقت الحرية للتعبير، أطلقت ماردا كبيرا بسبب سهولة نشر الكتب عما كان سابقا. وها نحن بعد 5 قرون من اكتشاف المطبعة، يخرج لنا من يقول أن النشر الورقي سيكون من مخلفات الماضي. توقفت طبعات ورقية من كبرى الصحف والمجلات الأمريكية بعد أن تراجع عدد القراء، وصارت عملية طباعة الصحف عملية غير مربحة. لكن دعونا نستعيد وهج اختراع الطباعة، هذا الاختراع الثقافي الذي غير الدنيا، وتعامل فقهائنا مع هذا الاكتشاف العظيم هو سبب رئيسي جدا من أسباب تخلف الأمة الإسلامية اليوم. كيف تعامل فقهائنا مع الجديد؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من خلال قصة غوتنبرغ واختراع المطبعة. العرب تعلموا الطباعة بالقوالب الخشبية، هذه تعلموها من الصين لما احتكوا بالصينيين، وهذه معروفة في الصين من قبل الميلاد. طريقة بسيطة جدا، يأتوا بقالب خشبي، يحفروا فيه الجملة التي يريدوها، جملة كاملة ولا صفحة كاملة، ثم يمرروا عليها بالأوراق. لكنها طبعا لازم تجهز صفحة صفحة بالكامل، فطريقة جدا بطيئة لكنها أحسن من الطباعة أو الكتابة بخط اليد. ووصلت هذه الطريقة إلى المسلمين بعد الإسلام ب3 قرون لما دخلت على العالم الإسلامي. كان العرب ما زالوا يعتمدون على نسخ الكتب يدويا بالخط العربي اللي بدأوا يتفننوا فيه طبعا، فتحويل هذا الخط الفنان إلى قوالب كان صعب جدا. بينما كان أهل المشرق يقومون بالطباعة بهذه القوالب في بعض استعمالاتهم، كان الناس في أوروبا ما زالوا ينسخون الكتب يدويا، وما اكتشفوا على فكرة الأوروبيين طباعة بالقوالب إلا من المسلمين، يعني إحنا تعلمناها من الصينيين، هم تعلموهم منا. في تلك الأثناء بدأ عصر النهضة في أوروبا، وبدأ الازدياد في الرغبة في المعرفة وازدياد الحاجة إلى الكتب. لكن مشكلتين واجهتهم: أولا، النسخ اليدوي ما كان يلحق مع الرغبة الشديدة في حاجة الناس، لكن كان عندهم مشكلة أكبر. المشكلة الأكبر أن مع الرغبة الشديدة وقلة الكتب ارتفعت أسعار الكتب في أوروبا. اليوم في الكتب الغربية أنا قرأت هذا، أن الكتاب في ذلك الوقت، كتاب الواحد قيمته حوالي 20,000 دولار بأسعار اليوم. 20,000 دولار عشان تشتري كتاب؟ طبعا الكتاب إذن ما كان يمكن أن يتوفر لكل الناس، فصار قصرا على الحكام والأغنياء من الناس، والناس تريد أن تتعلم والأسعار غالية والكتب غير متوفرة. في هذه الأجواء ولد يوهانس غوتنبرغ في مدينة ماينز في ألمانيا في عام 1388 ميلادي. والده كان من المقتدرين، فحرص على أن ابنه يتعلم القراءة والكتابة، لكن الكتب التي تعلم منها لم تكن مثل الكتب المطبوعة اليوم التي يتعلم منها الأطفال من كتب مصورة وجميلة أو آيباد أو لا لا لا، بل كانت كتب الأطفال مكتوبة بخط اليد، وهي اليوم نسميها المخطوطات.
يوهانز أو يوحنا بدأ ينمو في هذه الأجواء، وبدأت طريقة جديدة في إعداد الكتب اللي هي القوالب، كانت أفضل من الكتابة باليد. فبدأ يتمتع بالقراءة من كتب مطبوعة بالقوالب، وبدأ يشوفهم كيف يصنعوا هذه القوالب وكيف يطبعوا منها. لكن مرة أخرى السرعة ما كانت كافية، وكان أمر محزن بالنسبة لهم أن الأغنياء فقط هم الذين يستطيعون اقتناء هذه الكتب، ومن بينهم والدة استطاع أن يشتري لها بعض الكتب القليلة. ترك يوهانز غوتنبرغ بيت والديه في أحد الأيام مبكرا، وذهب إلى مدينة ستراسبورغ في مشهورة في ألمانيا اليوم، وعاش هناك، وعثر على غرفة فأصلحها وجعلها ورشة يجري عليها تجارب من أجل تحسين هذا الاختراع، وبدأ يعني يحاول طباعة كتب أفضل من طريقة الكتابة بالقالب صفحة صفحة. لكنه في النهاية عاد إلى بيته مكسور الخاطر، لأن كل اللي عنده من أموال انتهت في تجارب لم تنجح. بينما هو في طريق عودته قابل رجل غني، وفي الطريق بدأ يتكلم معه عن فكرته وتجربته وأين وصل، فأعجب هذا الغني اسمه فوست، أعجب بهذه الطريقة، لو صارت أولا يعني ستغير الدنيا، والشيء الثاني ستدر دخل غير عادي، الكتاب الواحد 20,000 فممكن يبيعه 1,000 فيقدر يعني يصبح مليونير. فلما شرح له فكرته والتي تؤدي إلى طباعة كتب أكثر رخصا من الطريقة التقليدية اللي هي باليد أو بالقوالب، اقتنع بها. فبدل ما ينحت الحروف حرفا حرفا ويجعلوها في صندوق له عيون وبعدين توضع الحروف منحوتة، طريقة يعني اليوم احنا بالنسبة لذاك الوقت متقدمة، اليوم احنا نعتبرها كلها بدائية. فبعد أن كان الحرف مصنوعا من الخشب، وهذا طبعا مع الحفر أحيانا يكون حفر غلط فيتسبب في سوء الطباعة، فكر في عمل تجربة أخرى بدأ يشرحها، فوافق هذا الرجل على إقراض مبلغ من المال ويكون شريك معه في هذا. وبدأ جوهان أو يوحنا بدأ يعد لآلة الطباعة التي تدور، الآلة هي التي تدور وليس الورق الذي يوضع، و طباعة بهذه الطريقة ستكون أسرع وأرخص. وفعلا نجح، وأول كتاب بدأ يطبعه هو الكتاب المقدس، لكن ما زالت طريقته يعني سرعتها غير كافية. وطبع الكتاب المقدس على هذه الحروف الدوارة باللغة اللاتينية، وفعلا طبع أول نسخة، لكن نسي غوتنبرغ أن يضع اسمه على الغلاف. هنا في هذه الفترة صبر فوست شريكة نفد، فتنازع مع غوتنبرغ أن أنت لم تنجز سوى آلة ضاعت أموالي، فقام فوست بإقامة دعوة قضائية ضد غوتنبرغ، والقاضي حكم أن الأموال كلها من فوست والنتائج بسيطة جدا، فعلى الأقل تقول كل مقتنيات غوتنبرغ حتى أدوات العمل حتى آلة الطباعة الأولى التي اخترعها كلها تقول إلى فوست. طبعا الآلة شغالة في الحال، بدأ فوست في تكملة طباعة الكتاب المقدس باللاتينية، عمله في مجلدين، كل مجلد في حوالي 300 صفحة، وكل صفحة فيها 42 سطر، والحروف دقيقة وواضحة، وطبعت بالحروف المعدنية التي اخترعها غوتنبرغ على آلة دوارة. أنا شفت هذه الآلات وشفت كيف تصنع، وعندنا يعني أنا في بداية نشأتي رأيت المطابع كانت ما زالت تستعملها، يصب الحروف حرف حرف من رصاص ثم يجمعوها في قالب، وبعدين يضع الورقة على الآلة الدوارة وتدور عليها، ثم يضع ورقة أخرى. طبعا مع الأيام تحولت إلى وضع الأوراق ميكانيكيا، لكن أنا رأيت بعيني حتى عندنا هنا في الكويت المطابع الرئيسية لتطبع الجرائد ما زالت تستعمل طريقة غوتنبرغ في بداية حياتنا. فوست
هو الذي أكمل أول نسخة من الإنجيل وكتب اسمه فوست على الغلاف وظل اسم جوهان غوتنبرغ ممحيا لأنه نسى أن يكتبها على الغلاف. ومات غوتنبرغ حزينا مقهورا بدون أي تكريم بسبب اختراعه لهذه الآلة التي غيرت العالم. التاريخ فيما بعد اعترفوا بأنه هو حامل هذا الشرف. واليوم تسأل أي واحد من الذي اخترع آلة الطباعة، الكل سيقول لك غوتنبرغ وليس فوست. فأحدث غوتنبرغ ثورة في عالم الطباعة، ودخلت هذه الحروف المعدنية سهلة الصنع سهلة الرص وتحتفظ بألوان الطباعة لعدة مرات، وممكن إعادة استخدامها نفسها بدون الحاجة إلى صبها من جديد في كل مرة. فهذه كلها مزايا، نموذج مثالي لطريقة طباعة غوتنبرغ استعملت في طباعة الكتاب المقدس كاملا. فخرج أول نسخة، حتى فوست نفسه استغرب منها، آية في الجمال من الطباعة ودقة الألوان ودقة الحروف. لا زالت على فكرة يحتفظ بالنسخة الأولى اليوم، وما زالت هذه النسخة محتفظة بجمالها وبهائها إلى هذا اليوم. واستطاعت مطبعة غوتنبرغ إنتاج حوالي 300 صفحة كل يوم، ثم استطاع أن يتطور إلى 300 نسخة من الكتاب المقدس كل يوم. فكان هذا أول كتاب. طبعا مع بداية ظهور الكتب بهذه السرعة، الناس ما يرون ما في داخل المطبعة، لكن بدأ فوست يبيع الكتب بكميات كبيرة وأسعار الكتب بدأت تنزل، فارتاب كثير من الناس أن هذه داخل هذا المكان اللي تطلع فيه الكتب بهذه السرعة موجود سحر أسود شيطاني، هذا في الغرب حتى. طيب، فما كانوا يستطيعوا أن يتخيلوا ويتصوروا إمكانية إصدار الكتب بهذه السرعة وأن تتشابه نسخها بهذا القدر. الكتب السابقة كلها مليئة بالأخطاء وكل نسخة تختلف عن الأخرى، لكن بالرغم من كل هذا الخوف النتائج أذهلتهم، فانتشرت ليست فقط الكتب وإنما آلة الطباعة نفسها انتشرت بسرعة مذهلة. ولم يربح مخترع أهم اختراع، يعتبرون من يعني العجل هو أهم اختراع في التاريخ، يعتبر اكتشاف الكهرباء هو الاكتشاف الأهم، ويعتبر الطباعة هي الثاني أهم اختراع في التاريخ. ما استفاد غوتنبرغ من اختراعه شيئا، ومات فقيرا، عاش في فقر مدقع ومات فيه. وفي ذلك الوقت بيع أي ورقة وجه ظهر تشكل ثروة، وبيع نسخة كاملة من الكتاب المقدس كانت وصلت إلى 100,000 دولار. فكان يمكن أن تجلب حوالي 100,000 دولار، لأنه كان مطبوع على ورق كتان، وكان يمكنه أن يحصل على مال وفير ويعيش في حياة مترفة. لكن فوست سرق منه كل هذا، أو أخذ منه كل هذا. بعد وفاته كافأته مدينة ماينز، كافأت ابنها بإنشاء متحف خاص باسمه إلى اليوم موجود، وفيه يمكن أن تشاهدوا النسخة الأولى من الكتاب المقدس التي طبعها غوتنبرغ بنفسه، كما يمكن لزوار المتحف أن يطبعوا أسماءهم على ماكينة الطباعة التي استخدمها آنذاك. وحملت جامعة ماينز العريقة حملت اسم غوتنبرغ. لا يقتصر الشعور بالامتنان والعرفان لهذا المخترع العظيم على مدينة ماينز، وإنما جارتها الكبيرة مدينة فرانكفورت صارت بفضل هذا الاختراع مركز طباعة الكتب في ألمانيا بل في كل أوروبا، ونجحت في تنظيم معرض للكتاب. وما زال معرض فرانكفورت حتى اليوم هو أهم معرض للكتاب في العالم كله، ما زال إلى اليوم رقم واحد بفضل غوتنبرغ. فهذه قصة طباعة هذه، أو قصة هذه الآلة ومخترعها العظيم غوتنبرغ. في هذه الحلقة أريد أن أحدثكم عن أهم من هذا الأمر،
أثر اختراع المطبعة على الدول في أوروبا والشعوب في أوروبا، وكيف غيرت المطبعة العالم، وكيف تعاملنا نحن كمسلمين مع هذا الاختراع العظيم. هذا بعد الفاصل إن شاء الله.

0: بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، وما زال حديثي معكم عن العالم العظيم غوتنبرغ واختراع الذي غير التاريخ، الآلة التي تطبع الصحف والكتب والمجلات التي نستعملها اليوم، هي آثار آلة الطباعة التي ترعاها. قبل أن نرى آثار اختراع الطباعة على الشعوب الأوروبية، دعونا نتوقف قليلا لنرى الجريمة التي ارتكبها بعض فقهاء الدولة العثمانية في حق أمتنا من خلال تزيين، اسمعوا، منع المطبعة، تحريم المطبعة. زينوا ذلك للخليفة العثماني. يا سادتي، في تلك الفترة ما كنا أفضل من عقلية أوروبا لما سيطر قصور النظر والتحجر. للأسف بعد مرور 35 عاما من ظهور المطبعة ورواجها في أوروبا، تم طرح موضوع المطبعة في بلاط السلطان العثماني بايزيد الثاني ثامن السلاطين العثمانيين، من أجل استيرادها من أوروبا واستعمالها في طباعة الكتب والقرآن الكريم. وكانت الدولة العثمانية في تلك الفترة في أوج عزتها وقوتها العسكرية، لكنها ما تميزت بالعلم، ووصلت غزوات العثمانيين في عهده إلى البندقية، دولة عسكرية. والدولة لما تصبح فقط عسكرية ما تساهم في صناعة حضارة، بينما كانت أوروبا هي التي غارقة في الجهل والتخلف، لكنها بدأت لتوها في مرحلة النهوض، وبالذات مع اختراع الآلة الطابعة. كان بعض علماء الفقهاء عندنا يتحفظون على دخول المطبعة بحجة أن من الممكن إساءة استخدامها عبر تحريف القرآن الكريم. يا سلام، يعني الخط ممكن لا يحرف والطباعة تحرف، إيش الفرق؟ كما أن يعني شيء مهزلة والله، أحبار الكفار نجسة ولا يجوز طباعة القرآن الكريم بها، بالإضافة إلى أن لو جبنا الآلة الطابعة ستؤدي إلى قطع أرزاق الخطاطين والنساخين وتهميش أدوارهم. وظلوا وراء الخليفة عقول جامدة إلى أن صدر قرار فرمان من السلطان بتحريم استخدام الآلة الطابعة، وأصدر السلطان هذا المرسوم يمنع دخولها أصلا إلى الدولة العثمانية. طبعا كان هذا القرار إذان بعصر نهوض أوروبا وانتكاس العالم الإسلامي وتخلف المسلمين. وصل قصر النظر بهؤلاء الفقهاء أن أصدروا حكما بإعدام من يستخدم المطبعة. متخيلين هذا؟ إعدام من يستخدم المطبعة. وعمل فقهاء المسلمين على تحريم المطبعة في الوقت اللي كان رجال الدين المسيحيين يقومون باستخدامها للتبشير وطباعة الإنجيل ونشر المسيحية. بل أزيد وأقول أن شيء أغرب من هذا حدث كثير من الناس ما يعرفه. استقبل العثمانيون اليهود الفارين من محاكم التفتيش في إسبانيا في ذلك الوقت، ودخل أحد اليهود على السلطان وأقنعه بإعطاء اليهود في الدولة العثمانية حق استعمال الآلة الطابعة من أجل حفظ دينهم، ووافق السلطان وتم استثناء اليهود من هذا الفرمان السابق لأنهم لن يستعملوا في طباعة القرآن. فكانت مطابع اليهود هي أول مطابع تم تأسيسها في العالم الإسلامي في عام 1494. ولم شوفوا هذا 1494 فقط اليهود عندهم مطابع في الدولة العثمانية، ولم يتم تحليل استخدام الآلة الطابعة إلا متى؟ 1716، أكثر من قرنين من عمر الأمة في تراجع وضياع وهباء بسبب فتاوى لا تقدر عواقب، لا تفهم واقع، لا تفهم حضارة. وتكررت مثل هذه الجرائم الفكرية في اختراع، في أمور أخرى، حرموا تعليم البنات حرموا استعمال جهاز الهاتف أول ما خرج والفضائيات والتصوير وحرمونا الأناشيد. هذا كله أنا عشت هذا قبل 30-40 سنة كنا نعيش هذه الأجواء. اليوم تحرم الحرية الدينية، يحرم حرية التعبير، يحرم تولي المرأة للمناصب القيادية، كلها اسمعوا أنا أقول لكم من الآن كل هذه الأمور سوف يتم قبولها مع الأيام، لكن بعد ما نكون تأخرنا وسبقنا العالم. مأساة لما تكون عقول متحجرة تتحكم في الأمة. كان من أهم إنجازات اختراع المطبعة في مجال نشر وتداول المعلومات أنها ساعدت أوروبا على إنتاج عدد كبير من المؤلفات وزادت من انتشارها، وبدأت المطبوعات الدورية المجلات والجرائد ما كانت مألوفة قبل ظهور المطبعة وإحنا كلنا ممنوع، وقللت الطباعة في النهاية من تكلفة الأسعار أسعار الكتب، وبالتالي ساهمت في تنامي الرغبة المجتمعية في القراءة وأصبح الكتاب في متناول يد الناس وإحنا ممنوع، وقلصت الطباعة في الفجوة المعرفية بين الأمم وساعدت على التقارب الفكري بسبب تيسير تناقل المطبوعات إلا إحنا، وساعدت الطباعة في تنامي دور المكتبات والمكتبات العامة يعني وإقبال الناس المستفيدين منها وإحنا ما زلنا في المخطوطات. ساعدت الطباعة على ظهور مهن عديدة ارتبطت بالطباعة، وانتشرت مؤسسات النشر والطباعة والتوزيع وغيرها، شجعت الطباعة على التأليف بسبب العوائد المادية الكبيرة فضلا عن تحقيق الانتشار الواسع، شجعت الطباعة على ظهور حركة الترجمة بين اللغات المختلفة، واحنا لو حاولنا نترجم لازم ينخط باليد وتعال شوف كم نسخة يقدروا يعملوا منها. كل هذا أدى إلى تقارب ثقافي بين الأمم وظلينا نتراجع. في أوروبا خلال 3 قرون من تاريخ اختراع الطباعة كان خلالها سيف الكنيسة مسلط على رقاب الكتاب والناشرين والموزعين حتى باعت الكتب. منذ اختراع جوهان غوتنبرغ الطباعة نجد بداية لسلطة رقابية حديدية من جانب الكنيسة على الكتب التي تخالف الكنيسة، إلا إحنا سلطة باسم الدين على كل الطباعة وليس على الطباعة الكتب التي تخالف الدين فقط، كل الطباعة كلها حرام عندنا. 200 سنة من الإجرام في حق الأمة. في ذلك الوقت انتشرت محاكم التفتيش في أوروبا، في إيطاليا، في إسبانيا، البرتغال، فرنسا، ألمانيا. ما خفت تلك الوطأة على الرقابة على الكتب إلا في أواخر القرن 18 عندما بدأت الدولة تنازع الكنيسة سلطتها الروحية والزمانية، وبدأت في الحد من صلاحياتها وحاولت التخفيف من عمل الانتقادات لنظام الرقابة الكنسي الذي عطل كثير من الأفكار، فقامت الدولة بواجب المراقبة من خلال جهات إدارية علمية محترمة وإعطاء دور استشاري للكنيسة في مسائل الرقابة، إلا إحنا حتى بعد ما سمحوا بالطباعة إلى اليوم تصادر الكتب وممنوع واسحب حتى كتب في الإدارة. في الإدارة ليس لها شأن لا بدين ولا بعلم يخالف الدين بشيء، ممنوع. عقلية متخلفة تجعل الأمة تتخلف معها. هذا الصدام، بدايات الصدام اللي كان بين الدولة والكنيسة، مع الأيام لما الدولة سحبت صلاحيات الكنيسة خففت من إجراءات القمع التي عند الكنيسة، ومع الأيام صارت الحرية الفكرية، الفكر يواجه بالفكر وليس بالمنع وليس بالقرار وليس بالتحريم وأنت مرتد. فبدأ بسبب اختراع الطباعة كل هذا تغير، وبدأ الدارسون في ترجمة وطباعة وتوزيع الإنجيل والكتب التي تخالف الإنجيل بين الناس، وحركة ثقافية فكرية يرد على بعض، وبدأ الناس يناقشون قرارات الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. ومن هؤلاء الناس مارتن لوثر الذي اعترض على ما تقوم به الكنيسة الكاثوليكية، بيع صكوك غفران، بيع الجنة للمؤمنين، فاعترض على هذا ورفع احتجاج صارخ على باب كنيسة فيتنبرغ في عام 1517، تضمن 95 اعتراضا على كنيسة روما، ورفضها واستنكرها تماما وأدان صكوك الغفران، وتم طباعة هذا ونشر بين الناس. اليوم من يتجرأ على مخالفة أي واحد من هؤلاء الذين تحجرت عقولهم وعطلت الأمة، الأمة التي تواجه الفكر بالمنع والقرارات والفرمانات والفتاوى والردة والتكفير؟ لا تنهض الأمة التي تواجه الفكر بالفكر، تحدث فيها حركة ثقافية تنهض بالأمة. المنع والتحريم والتكفير قرارات سهلة ولا تحتاج لجهد، أما التقدم والحرية ونشر الدعوة فقرارات جادة وجهد جبار.
1: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
2: فالزورة وحزورة. أقول لك فالزورة؟
3: فالزورة ولا حزورة؟
2: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
3: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، ايه كل ده؟ يا سلام،
2: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، او حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
3: زيديني فقرة ياريت افهم واعرف الحل السليم.
2: نقول كمان ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب وكلام متين وحكيم.
3: خلاص عرفت،
2: خليت الفزورة
3: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
2: عرفت الفزورة،
3: حنقول سوى الفزورة.
2: الله على النعيم
3: في إذاعة القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم في سيدني سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.
1: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
4: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا. هذه السلسلة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، واخترت المناهي الشرعية لأن أكثر من واحد من علماء السلف قال إن أعمال البر فعلها البر والفاجر، أما ترك الحرام فلا يقوى عليه إلا صديق، وصدق والله. نرى من الفسقة من يحج في كل عام، نرى راقصات يعتمرن في كل عام، ويمددن موائد في رمضان في كل عام، نرى من يصلي وقد غرقت يداه في الربا والحرام. أعمال البر يفعلها البر والفاجر، أما ترك الحرام فلا يقوى عليه إلا صديق. فاللهم أعنا على كل بر وامنعنا عن كل شر برحمتك يا رحمن يا رحيم. هذا هو لقاؤنا 40 في هذه السلسلة المباركة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. هؤلاء 4 لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث هو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ووالد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فاللهم ارضى عن جميع آل بيت نبيك وعن جميع الصحابة برحمتك يا رحمن يا رحيم. ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. يبقى حتى الكافر الحي لا نلعنه تعيينا تخصيصا باسمه، إنما نلعن الكفار عموما على العموم. لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاسيات العاريات، لعنة الله على الواشمات، لعنة الله على النامصات، دون أن نعين. طيب اسمع الدقيقة الحلوة دي. قال أهل العلم: بل ولا يجوز أن نلعن الكافر الذي مات كافرا أمام وليه المسلم. ينفع تقابل سيدنا خالد بن الوليد كل ما تشوفه تقول له: لعنة الله على الوليد بن المغيرة؟ طب ده يأذيه، ما الوليد ده أبوه. ولا نلعن الكافر الذي مات على الكفر واستحق اللعنة، لا نلعنه أمام وليه المسلم، إيه ده هيؤذيه. وحب الولد للوالد حب فطري لا دخل له فيه، هيأذيه. ينفع كل ما تقابل سيدنا عمرو بن العاص تقول له: لعنة الله على العاص بن وائل، أبوك الله يلعنه، ينفع؟ ده هيؤذيه. ولذلك لما أتى عكرمة ابن أبي جهل مسلما قال النبي للصحابة: لا تسبوا أباه، يعني أمامه، فإن سب الأموات يؤذي الأحياء. شفتوا أدب الإسلام ولطف الإسلام والفقه اللي لازم نتنور به. اوعى تقابل واحدة في الشارع متبرجة تقول لها: الله يعنك. النبي قال: إذا رأيتم الكاسيات العاريات فلعنوهن. يا راجل افهم، انت فاهم غلط. لا تلعن مسلم عاصية على التعيين، ولا كافر حي على التعيين، ولا تلعن كافر مات على الكفر أمام وليه المسلم، لأن هذا يؤذي وليه المسلم. فافهم يا عبد الله. أما لعن الكافر الذي مات على الكفر فلا إشكال في جوازه. تقول لعنة الله على أبي لهب، الله يلعنه، مش عايش كافر ومات كافر. لعنة الله على الوليد بن المغيرة، مش كان عدو من أعداء ربنا. لعنة الله على أبي جهل، لا بأس بذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والدي، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. سؤال، لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلعن من ذبح لغير الله؟ الجواب، لأن من ذبح لغير الله فقد أشرك، وربنا إذا تكلم عن الحقوق يبدأ بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإذا تكلم عن الذنوب يبدأ بأكبر الذنوب وهو الشرك بالله، قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: على حاجة الأول يا مان.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل.
1: كيف حالك يا شيخ مسعد؟
0: خير ونعم الحمد لله.
1: والله يا شيخ مسعد بدي أسألك سؤالين.
0: تفضل. وطي التلفزيون.
1: بدي أسألك على في إلي أخ بتاجر في الحبوب.
0: أيوه. أخ يدرس الحقوق.
1: بتاجر في الحبوب، فأنا في معي فلوس يعني، فبدي فبتاجر في الأرز يعني، فهو بيلم بأيام الموسم بلم ويخليه عنده شوية لما إذا ارتفع السعر أو كده يبيعه.
0: يتاجر في الأرز ويأخذ منك مال، يشتري الأرز ويدخره، فإذا على سعره باعه. طيب هجاوب.
1: يعني هل هذا حلال ولا حرام؟
0: حاضر أبشر.
1: طيب السؤال الثاني، بالنسبة أنا بشتغل يعني في محل خلويات. يعني بجيب مثلا رصيد اشحن بطاقة على التليفون وحولها تحويل، فمثلا الدينار نبيعه بدينار وربع.
0: عفوا اعد السؤال بارك الله عليك.
1: بقول لك انا في بشتغل في محل خلويات.
0: نعم.
1: فبنشحن بطاقات على التليفون، يعني مثلا نشحن بطاقة من خمسة ونحولها للناس، واحد بده يحول دينار نحولها له.
0: نعم.
1: فبنحول الدينار بدينار وربع، فهل الفلوس دي فيها حاجة أو لا؟
0: حاضر هجاوبك.
1: السؤال الثالث بالنسبة للهاية تبع الأولاد.
0: نعم.
1: شوف لنا بس الموضوع ده، يعني حلال ولا حرام ولا فيها إيش؟
0: اللهاية؟
1: لا خلاص شكرا يا شيخ.
0: بتقول بالنسبة للهاية؟
1: اللهاية السكاتة تبع الأولاد الصغار.
0: السكاتة اللي احنا بنسميها في مصر البزازة.
1: لا اللي سكتوه بيها الأولاد لما يعيطوا.
0: هي عارفها يعني. هي البزازة بنت الإيد أنا عارف. اللهاية السكاتة ماشي. بارك الله فيك. اتصال آخر يا إخواني. استأنف. طيب، لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلعن من ذبح لغير الله؟ الجواب، لأن ده أخطر صنف من الأصناف الأربعة. الذبح لغير الله شرك، والله إذا بدأ يتكلم عن الحقوق بدأ بحقه، وإذا تكلم عن الذنوب ذكر أكبر الكبائر وهو الشرك بالله. طيب هو المسلم بيذبح ليه؟ لماذا يذبح المسلم؟ ليه بنذبح الأنعام؟ الجواب، المسلم بل أي إنسان يذبح لأمرين. أولا يذبح ذبحا للمنفعة المحضة، بذبح عشان أكل لحم للمنفعة المحضة، ولكن لا يجوز لي أن أذبح إلا مما أحله الله، وأذبح على اسم الله، وأذكي زكاة شرعية كما أمر الله. هذه العلة الأولى من الذبح. العلة الثانية من الذبح في ذبح للعبادة، بذبح تقربا إلى الله وفقط، زي إيه؟ الأضحية، العقيقة، النذر، الهدي. النية في الذبح في هذه الأصناف الأربعة التقرب إلى الله عز وجل. طب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مسعد.
0: أيوة تفضل.
2: عايز اسال حضرتك عن بيع الذهب القديم، والسايق بيقيمه ويعرف سعره وبعدين يشوف الذهب الجديد بكام وادفع الفرق.
0: حاضر.
2: هل شرط ان انا ابقى فلوس في ايدي الاول، ولا ده جائز اللي بيحصل في محلات الذهب؟
0: حاضر.
2: انه بيطرح بيطرح
0: الجرائم
2: الجديده ودي في مصنعين على الجرائم الجديده كلها.
0: مستوعب بارك الله فيك.
2: جزاك الله خير.
0: طيب.
2: السلام عليكم.
0: عليك السلام يا كابتن. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الله يا فضيله الشيخ هنسال سؤال.
0: تفضل.
3: بالنسبه لل في فروع دلوقتي بيحضر الاخوه واخد بحضرتك ويقولوا في دروس.
0: نعم.
3: واخد بالك؟ بعض الناس بيقول لك دي بدعه. يعني الحضور في الفروع والقاء الندوات والقراءة القرآن يقول لك دي بدعه ليس على عملها الرسول ولا الصحابه.
0: تعني
3: بالفروع. ويقولوا ما فيش بدعه اسمها بدعه حسن. هل تعني. هذا ما هذا ردك؟
0: حبيبي تعني بالفروع الاعراس الافراح؟
3: ايوه.
0: حفلاتي طيب حق.
3: ايوه
0: بارك الله فيك. هقول لك حاجه. ابشر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضلي.
4: شيخ مسعد.
0: نعم.
4: جزاك الله كل خير عنك.
0: اكرمك الله.
4: حضرتك انا هسالك بس سؤال بعد اذنك. يعني جوز اختي منحها ان هي من غير اي سبب والله غير بس ان هو عايز يتجوز عليها مرات اخويا بعد طبعا ما توفى واحنا طبعا احنا مش بايدينا حاجه. يعني هي اللي منع اولادها اللي منعين. هي كانت موافقه بس اولادها اللي منعين. منحها من اخت مننا ومن ابوها ومن الاتصال بينا وحبسها وحضرتك بيعملها معامله هي واولادها. يعني ما فيش زوج مع انه بيصلي. يعني انا مش قادره
0: يعني
4: حضرتك.
0: اهلها اختي في الله اهلها ليس عندهم منكر من المنكرات الشرعيه؟
4: اهلها ايه؟
0: اهلها ناس صالحين ما عندهمش في بيوتهم منكرات؟
4: لا لا الحمد لله. بس هو بقى استغفر الله العظيم هو دكتور وقاعد في البيت بقاله 4 سنين ولا 5 سنين طبعا قاعد على النت حضرتك. فمش عارفه يعني انا الواحد يعمل معاه ايه. كلمت اهله على ان هو ليه مقاطعه الرحم دي. احنا ما عملنالكش حاجه. احنا وقفنا معاك في اول جوازك.
0: طيب.
4: راح متصل بابني وقال له امك ما تكلمش اختها لحد ما اموت او اطلقها.
0: هجاوبك ان شاء الله.
4: وهي مش عايزه تتطلق عشان خاطر ان هي اولادها ما تسيبهمش معاها بنات. مش عايزه تسيبهم ان هم برضو يتشحططوا او كده.
0: هجاوبك.
4: وبتتقي الله فيه والله الاكثر. ما في زي ما بقول كده ربنا اللي شاهد عليا. ومش عارفه اعمل معاه ايه. نعمل معاه ايه؟
0: تابعي معايا الحلقه. تابعي
4: وادعي له. ادعي له وادعي لها ربنا يهديهم يا رب. فك كربهم
0: ويهديك ويهدي جميع المسلمين.
4: جزاك الله كل خير. ليه سؤال ثاني بعد اذنك؟
0: اتفضل.
4: حضرتك انا دلوقتي لو انا مثلا معايا كانت فلوس اللي هي بتاعه الارباح ديت والفلوس اللي تانية اللي هي كانت تحطها انا شلت الارباح بطلعها لله. يعني مش لله طبعا عشان قالوا الصدقات ما تعتبرش صدقة. يعني بطلعها الناس المرضانة وتعبانة. فهل يجوز ان انا مثلا اساعد بيها واحد عايز يتجوز وهو يتيم؟
0: حاضر.
4: ولا ما ينفعش؟ بس انا ما معيش فلوس ان انا اساعده غير هي ديت بس.
0: حاضر.
4: جزاك الله كل خير.
0: اكرمك الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام.
0: تفضل.
5: يجوز السفر بعد الزواج وترك الزوجة وأطول فترة ممكنة لترك الزوجة في السفر يعني.
0: حاضر.
5: جزيت الجنة.
0: وإياك. كرمك الله.
5: شكرا.
0: السلام عليكم. أستأنف يا أخواني. طيب. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. قلنا إن المسلم يذبح لأمرين. يذبح للمنفعة المحضة. يذبح ليأكل. هذه منفعة محضة. لكنه لا يجوز له أن يذبح إلا مما أحله الله. ما يجيش يذبح لكلب يقول لي بسم الله الله أكبر. والله لو قرأ المصحف كله حرام برضه. يبقى يأكل من الأنعام التي أحلها الله. ثانيا يذبح على اسم الله. ثالثا يزكي زكاة شرعية كما أمر الله وكما أمر رسوله. اثنين يذبح للعبادة. في ذبح الغرض منه التقرب إلى الله كذبح الهدي للحجاج الأضحية للأغنياء في عيد الأضحى النذور العقيقة. الغرض من هذه الذبائح الأول هو التقرب إلى الله عز وجل. إذن الذبح عبادة. الذبح عبادة. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا محمد قل للأمة أن صلاتي لله ونسكي. النسك هنا كما قال مجاهد وسفيان الثوري وغيرهما هو الذبح. إلا أن كلمة النسك في أصل اللغة معناها العبادة. نقول فلان رجل ناسك يعني متعبد، لكن النسك هنا معناه الذبح، زي ما أنا بصلي لله بذبح لله وبصبغ حياتي كلها بما يرضي الله، حتى لما أجي أموت المفروض أموت على الطريقة الإسلامية. طب سمعنا عن الذبح على الطريقة الإسلامية، هل هناك موتى على الطريقة الإسلامية؟ طبعا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاللهم أحينا على الإسلام وبالإسلام، وتوفنا على الإسلام، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. برضو ربنا عز وجل قال لنبيه فصل لربك وانحر، صل لله واذبح لله. إذن الذبح عبادة. وإني لأعجب جدا ممن يذبح مما أحله الله وخلقه الله لغير الله، اللي بيذبح للجن واللي بيذبح للولي، حاجة عجيبة. أنعام خلقها الله وأحلها لنا الله وسخرها لنا الله، نجحد فضله ونذبحها على غير اسم الله ونذبحها تقربا لغير الله، إنها مصيبة. يا أخي، من الذي خلق هذه الأنعام وذللها وسخرها لنا؟ قال الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ربنا بيقول أنا اللي خلقت الأنعام دي، أنا اللي متعتكم بها. ثم قال سبحانه: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هل من شكر الله على نعمة الأنعام أن تذبحها على غير اسمه، تذبح للوالي أو للجن، تذبح على العتبة عشان تدفع عن الحسود؟ إن لله وإنا إليه راجعون. أنعام خلقها الله وأتم النعمة لنا فيها فذللها وسخرها. بالله عليكم، الأنعام دي لو لم تكن مسخرة هل كنا سنشعر فيها بالنعمة؟ أي نعمة؟ ما رأيكم في رجل يملك 100 عبد كل عبد منهم آبق؟ اسمعش كلامه، يبقى 100 عبد دول نعمة ولا نقمة؟ نقمة. واحد مخلف 10 ذكور و10 بنات ما شاء الله كلهم يخالفه ويعصى أوامره، الأولاد دول نعمة ولا نقمة؟ نقمة. فربنا خلق الأنعام وعشان يتم علينا النعمة فيها ذللها وسخرها. سبحان الله العظيم، نجد طفل، طفل ربما يسوق 100 جمل، جمل وحش، الجمل وحش لو نزل بخفه على أعتى رجل منا لسواه بالتراب، جمل، وتلاقي الواحد ينيخه فيستجيب صاغرا، يقيمه فيستجيب، ممكن ولد يسوق 100 جمل قدامه، في حين لو جبنا أقوى رجل في العالم ووقفنا قدامه نملة، نملة، وقال بطل العالم في الملاكمة للنملة: قفي لا تتحركي، هتقف؟ هتقول له بس يالا مالكش كلام علي. لو لقاها واقفة قال لها امشي، تقول له بطل لعب يالا، انت ابن مين في مصر عشان تقول لي امشي او اقفي، دي أرض الحكومة. سبحان الله العظيم، يبقى الذي سخر الأنعام ربنا، مش بزكاوتك يا حبيبي ولا بفهلوتك ولا بعبقريتك، بفضل الله عليك. ولذلك لك أن تتخيل لو أن ذبابة وقعت على أنفك وأنت مكتوف اليدين، ذبابة وقعت على أنفك وإحنا مكتفين لك إيديك، تقول له ما تمشيش، ابعدي، مفيش. أرخم خلق الله الذباب، ولذلك هو ذباب، اسمه ذباب لأنك كلما ذببته آب، تذبه تدفعه، يؤوب يعني يرجع. طرفة ذكرها أهل العلم هنا، قالوا جلس الإمام الشافعي مع الخليفة المأمون وريث هارون الرشيد، فسقطت ذبابة على أنف أمير المؤمنين فذبها، فطارت وآبت رجعت، فذبها طارت ورجعت، فذبها فطارت ورجعت، فضاق بها ذرعا وقال للشافعي: يا إمام، لماذا خلق الله الذباب؟ فضحك الشافعي وقال: حتى يذل به الملوك. عشان ربنا يذل بيه الملوك. وأنا أقول لو لم يخلق ربنا الذبابة إلا ليضرب به المثل على هوان من عبد من دون الله لكفى. قال تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف الأخطر، شوف اللي جاية دي: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وهذا زيد بن عمرو من الموحدين، مات قبل بعثة النبي لكن النبي شهد له بالجنة. زيد بن عمرو ما كانش يأكل ذبيحة ذبحت وذكر عليها اسم غير اسم الله، وكان يعتب على الكفار من أهل مكة ويقول: هذه شاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض كلأ، ثم تذبحونها لأصنامكم لغير الله، ثم تذبحونها على غير اسم الله، أفلا تعقلون؟ يبقى النبي قال: لعن الله من ذبح لغير الله. المراد؟ قال الإمام النووي: المراد أن يذبح باسم غير الله.

0: عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله شيخ.
0: تفضل.
1: أريد أن أسأل سيدي.
0: تفضل حبيبي.
1: عندي دين عند أحد الأصدقاء، ولكن لا أعرف متى سيرده. وأسأله عن زكاته، كم هو النصاب في هذه الزكاة؟
0: حاضر، يعني عايز تحتسبه من زكاتك، تقول هل يجوز أم لا؟ حاضر، اتصال آخر يا أخوان.
1: مالا.
0: طيب السؤال وصل، بارك الله عليك. نستأنف يا إخواني ولا اتصال آخر؟ بارك الله فيك، أحسن الله إليك. السلام عليكم. طيب، إليكم صور عصرية لمن يذبح لغير الله. لحد النهاردة يا شيخ في ناس بتذبح لغير الله. والله زي إيه؟ هقول لك بعد الاتصال ده برضه. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضلي.
2: زي حضرتك يا شيخ متعب.
0: الحمد لله،
2: بارك الله فيك
0: وفيك.
2: أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال. هو السؤال ده يعني مش في المواريث، هو يبدو من هيئة السؤال أني هسأل في المواريث، لكن أنا والله مش هسأل في المواريث، أنا هسأل في جزئية معينة.
0: تفضل.
2: بص حضرتك، أنا والدي توفي عن والدته وزوجته وأربع بنات. والدته عرضنا عليها نصيبها من تركة ابنها، هي رفضته تماما وبكت وقالت مش عايزة أخد أي حاجة، مع إن إحنا وضحنا لها إن نصيبها كبير وفلوس كتيرة. وهي تنازلت عنه تماما وقالت مش عايزاه. فأنا النهاردة سألت الدكتور أيمن خليل في التليفون بس ما قدرتش أوضح له باستفاضة، فهو قال لي إنه تنازلها ده لا يعتد بيه ودي حاجة غلط وحرام وكده. هي دلوقتي طبعا ماتت بقالها سنوات، أنا عايزة أعرف هي رفضت نصيبها ده وما حبتش إن هي تاخده، فهل ده يعني اسم علينا وحاجة غلط ولا لا؟ وأنا هعمل طبعا باللي حضرتك هتقوله، ده جزء من السؤال. الحاجة الثانية معلش برضو لان انا برضو ما فهمتهاش منه بعد اذنك، دلوقتي والدي في جزء من تركته لما مات كان باسمه، وفي جزء تاني كان هبات لينا، الهبات دي بعضها على هيئة بيع وشراء وبعضها حاجات راح اشتراها باسامينا، يعني مثلا محل ومعاه 100,000 جنيه نزل اشتراها باسامينا، وفي حاجات تانية باسمه هو وكده. فلما جينا نوزع الميراث وزعنا الحاجات اللي باسمه بما يرضي الله، والحاجات التانية اعتبرناها هبات لينا وما وزعناهاش. فالشيخ أيمن اللي فهمته منه إن الحاجات اللي هو اشتراها خدها يعني عملها لنا بيع وشراء دي غلط، تعتبر شبه باطلة، إن إحنا ما كانش معانا فلوس نشتريها وإن ده زي تهرب من الميراث. فأنا عايز أعرف هل الكلام ده اللي أنا فهمته صح؟ والحاجة التانية، لو كان نزل اشترى بالفلوس بأسامينا من الأول، هل ده ينطبق عليه نفس المنطق إن دي برضو حاجة مش صح ولا لأ؟
0: طيب،
2: وبارك الله في حضرتك.
0: أحسن الله إليك، كرمك الله. السلام عليكم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لو سمحت يا شيخ عايزة أسألك الدعاء بس.
0: الله يرضى عليك.
3: وتتعيلي المولود اللي جاي إنه يكون من الصالحين إن شاء الله.
0: أسأل الله عز وجل أن يتم لك الأمر على الخير والبركة، وأن يهب لك ذرية صالحة طيبة مباركة يجعلها لك قرة عين في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. اتصال آخر يا إخواني. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل، آخر اتصال، تفضل.
4: شيخ مسعد.
0: نعم.
4: والله إني أحب في الله يا شيخ مسعد.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
4: والله كنت عايز بس أستفسر من حضرتك على الزوجة بعد فترة الدورة الشهرية.
0: نعم.
4: تمام. مدة الدورة الشهرية عندها كانت بتقعد مثلا 7 أيام حضرتك.
0: نعم.
4: بعد فترة الدورة نزل طبعا من الزوجة السائل الأبيض. هل السائل الأبيض دوت هو هي طبعا الزوجة كذبت إن السائل الأبيض دوت هو علامة الطهر. طبعا بعد في نفس الوقت دوت طبعا تمت معاشرة بين الزوج وزوجته.
0: طيب.
4: في اليوم دوت يعني ثاني يوم نزل دم تاني،
0: هل هذا الدم الذي نزل فيه وصفه دم الحيض؟
4: شبيه لدم الحيض.
0: ماليش دعوه بشبيه، هو في وصف دم الحيض لونه ريحه حره.
4: ايوه.
0: طيب تابع معايا هجاوبك.
4: فهل حضرتك يعني انا سالت فقال لي ده ممكن يكون دم استحاضه، فعايز اعرف يعني هل مثلا هو طبعا الزوجه اكدت لزوجها ان دوت ان هي طبعا دلوقتي نزل سائل ابيض وان
0: خلاص يا فندم انا فهمت السؤال خلاص ما تعيدش، بارك الله فيك، تابع معايا ان شاء الله. نستأنف يا اخواني.

0: بارك الله فيكم وعليكم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هل إلى الآن هناك صور للذبح لغير الله؟ أيوة. هل إلى الآن هناك من يذبح لغير الله؟ نعم. زي إيه؟ الذبح للجن. لحد النهاردة في ناس بتذبح للجن. يقولك فلانة عليها عفريت، والجهل يقولون عليها أسياد، فتذهب لواحد من الدجالين فيقول لها: الأسياد عشان يرضوا عليك لازم تذبحي خروف أمه يتيمة مثلا، أو من وصفه كيت وكيت ومن نعته كيت وكيت. وبالفعل تأتي بالذبيحة وتذبحها في موعد معين وربما في مكان معين تقربا إلى الأسياد، تقربا للجن، ترجو بذلك منفعة من الجن ودفع شر عن طريق الجن. هذا عين الشرك بالله، هذا شرك بالله عز وجل. وطبعا النهاردة كل ولد فاشل في دراسته، وكل امرأة فاشلة في زواجها، وكل واحد فاشل في عمله، يقولك علي عفريت. ونحن لا ننكر أن هناك سحر وحسد ومس، لا ننكر ذلك، لكن معقول بهذا الكم الذي نسمع عنه؟ كأن الشيطان خلاص مش فاضي إلا للشعب المصري أو للأمة الإسلامية والعربية. كل بيت في واحد متعفرط. أنا أجزم أن 90% ممن يقولون نعاني من كيت وكيت هم مرضى بالوهم، بالوهم. وأذكر بما قلته زمان، قلت أن في امرأة ذهبت لواحد من مشايخي أحسن الله إليه، قالت له: أنا علي عفريت. قال لها: ليه يا بنتي؟ قالت له: كل ما بيجي لي عريس ويشوفني ويفرح جدا يجلس مع ماما ويذهب ولا يعود. فالشيخ قال لها: طب لماذا لا يجلس مع بابا؟ قالت له: بابا رجل طيب، طيب عندنا يعني ساذج عند عامة الناس. طيب أمك بتقول للعريس إيه يا بنتي؟ قالت له: أبدا، بتطلب منه شبكة ب50,000 وقايمة ب100,000 ومؤخر صداق ب50,000، ومش عارفة ليه العريس بعد ما بيجلس مع ماما يذهب ولا يعود. أكيد أنا علي عفريت، أكيد معمول لي عمل، أكيد مسحور لي. قال لها: فعلا عليك عفريت، تدرين ما هو عفريتك؟ قالت: من؟ قال: عفريتك ماما، أمك عفرتت كل العرسان لما غالت في المهر وغالت في تكاليف الزواج. الشيخ كشك الله يرحمه، الشيخ كشك الله يرحمه، حضر عرسا وبعدين نزل يصلي الفجر، الشيخ كشك لقى العريس بيصلي معاه في الصف الأول، عريس ما شاء الله بيصلي الفجر ليلة بنائه في الصف الأول. فالشيخ كشك عرفه، قال له: ما شاء الله عليك يا ابني، هو دي، هي دي الهمة. قال له: لا همة ولا حاجة يا شيخ، أنت لا تدري، أنا لما هممت بقضاء الوطر تغير صوت زوجتي، كان اسمها زينب، كلما دنوت منها صوتها أصبح خشنا وتقول لي: أنا سيد. مالك يا زينب؟ قالت له: أنا سيد، علي عفريت يا شيخ، أعمل إيه؟ قال له: يا ابني، عارف الخرزان السويسي؟ خرزانة. قال له: قال له: هات واحدة أوعى تضرب بها المرأة، هوش بس، خوف. والخرزانة لما تضرب بها في الهواء بتبقى عاملة زي السيف، تعمل كده. راح مروح لها البيت، دنا منها، قالت له: أنا سيد. عندها أخرج الخرزانة من غمدها كالحسام وراح ضرب اتنين في الهوى، فتحولت من سيد إلى زينب، ومن زينب إلى أرنب. ألا تعالي هنا، إيه الحكاية؟ قالت له: أمي قالت لي اعملي له إني عليك عفريت، وعشان العفريت يرضى لازم نجيب ديك رومي، عشان يرضى نجيب خروف، عشان يرضى نجيب تلاجة وصفها كيت وكيت. وهم أو كذب، هناك سحر وحسد و مس ولبس، لكن مش بالكم المهول ده. نعم. فمن الذبح لغير الله الذبح للجن، اثنين، ومنه الذبح للولي. واحد لا ينجب، مدد يا شيخ العرب، اذا امراتي حملت هذبح لك عجل. والعجل بتاع شيخ العرب مشهور جدا، واحد يجي من اسوان ومعاه عجل عشان يذبحه في مدينة كذا. يقول لك لله، كذاب، فذبحه لصاحب الضريح هذا ذبح لغير الله عز وجل، وهذه مصيبة، بل هذا من الشرك الأكبر، وأكل هذه الذبيحة حرام باتفاق العلماء. وربنا قال في القرآن: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثلاثة: الذبح لله زعما عند القبر، يقول لك أنا بذبح بقول بسم الله الله أكبر، أهو بذبح العجل ده لله، بس ذبحه عند الضريح. إيش معنى عند الضريح؟ يقول لك لأهل الله، هم أهل الله، هم الذين ينامون حول الأضرحة فقط، الناس النايمة حول الأضرحة هم دول أهل الله. طب ما أهل الله في كل حتة يا أخي. جرت عادة الناس في الذبح أن يكون الذبح في المذبح أو في البيوت، فذبح عند الضريح ليه؟ وذبح في مكان بيسأل فيه غير الله ليه؟ هذه الذبيحة حرام ولو قلت عند الذبح بسم الله. دليل ذلك هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه عن ثابت بن الضحاك قال: نظر رجل على عهد النبي أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي فقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة مكان في الحجاز، مكان اسمه بوانة. فقال النبي له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم بيعملوا مولد، عيد مولد كل سنة في المكان ده؟ قال: لا. قال النبي: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ينفعش تذبح عن الضريح، حتى لو قلت لله ما ينفعش، مش بيسأل من دون الله، بيقولوا مدد ويبوسوا العتب والنحاس ياخدوا البركة، ما ينفعش. أيضا من الذبح لغير الله الذبح على النصب. ربنا في سورة المائدة لما عدد الذبائح المحرمة قال فيها: وما ذبح على النصب. ايه هو النصب؟ خد من المعلومة دي الأول، اعلم أن هناك فارق بين النصب والوثن والصنم والتمثال. ما هو التمثال؟ التمثال هو نقش في حجر أو معدن أو أي مادة لشيء له صورة حية، لحيوان أو لإنسان. تعمل لي من النحاس صورة إنسان، ده اسمه تمثال. صورة غزال، ده اسمه تمثال، ده التمثال. فإذا عبد التمثال أصبح صنما. الكلام ده دقيق افهمه. يبقى ليس كل تمثال صنم. أبو الهول مثلا تمثال عندنا في مصر محدش بيعبده، يبقى هو تمثال وليس صنما. في ناس فهمت غلط وخربت الدنيا. ليس التمثال إذا عبد أصبح صنما. طيب ده الصنم وده التمثال، وما هو الوثن؟ الوثن نقش من حجر أو معدن ليس على صورة إنسان أو حيوان، زي إيه؟ الصليب أو الضريح. ولذلك عدي بن حاتم الطائي لما دخل على النبي وجده رسول الله قد علق في عنقه صليبا، فقال: نحي عني هذا الوثن. سمى وثن إن ليست له صورة إنسان أو حيوان. وقال في دعائه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. بدأ الوثن، ده التمثال، ده الصنم، يتبقى النصب. ما هو النصب؟ حجر يذبح عليه من أجل التماس البركة منه. قال الإمام الطبري: وكان من حوالي الكعبة 360 نصب. نصب كان العرب يذبحون عليها ويتركون الذبائح، نصب. فربنا قال ده حرام، وما ذبح على النصب حرام. واحد بالدحل على عتبة الضريح الفلان، دي عتبة مبروكة، أو ده ذبح على النصب، ما ينفعش. كذا من الذبح المحرم الذبح تحت النعوش اللي بيسموه الفدو. إلى الآن يوجد هذا، إلى الآن واحد مات هم خارجين بالجنازة لازم يذبحوا ذبيحة ويعدوا بالجنازة فوق الذبيحة. تقول له إيه ده؟ يقول لك فدو، فدو، هذه ذبيحة محرمة. كذا الذبح عند القبور اللي هو كانوا بيسموه عقر العرب زمان، لما كان حد يموت أثناء الدفن أو قبل ما يدفنوه يذبحوا جمل ويلطخوا بدماء الجمل القبر، ويقولون إن فلانا الميت كان ينحر كان يعقر. النبي قال ده حرام. اسمع، روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عقر في الإسلام. لا إسعاد، ما هو الإسعاد؟ إن واحدة تقعد تصوت وتندب وتلطم إذا مات ميت لجارتها أو لأختها بتساعدها، حرام. لا إسعاد في الإسلام، صبريها احمليها على الرضا مش على السخط. لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام. ما هو الشغار؟ زواج البدل. أقول لك نفسك تجوز أختك، تقول لي موافق بشرط تجوزني أختك، هذا حرام، ده نكاح محرم اسمه شغار. يبقى أنت جعلت أختي مهر لأختك، يبقى أكلت حقوق النساء وظلمت النساء، اتق الله، هذا حرام. لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عقر في الإسلام. ما هو العقر؟ الذبح عند القبر أثناء الدفن، هذا حرام. أيضا من صور الذبائح المحرمة، ودي الصورة رقم 7، الذبح على الأعتاب وعلى السيارات وعلى أبواب الشقق الجديدة. واحد مشتري سيارة بنص مليون يذبح عليها عجل ويحط إيده في الدم وخمسة وخميسة على السيارة. واحد اشترى فيلا بخمسة مليون يذبح على العتب ويلطخ إيده في الدم وخمسة وخميسة. بتعمل إيه؟ تذبح على العتب ليه؟ بتذبح على السيارة ليه؟ وبتلطخها بالدم وخمسة وخميسة ليه؟ يقول لك عشان أخزي عين العدوين، عشان أخزي عين الحسود، عشان أدفع الضرر وأستجلب الخير والبركة. بتطلب الخير والبركة من حيوان، من دماء، من خمسة وخميسة؟ أوليست هذه الأفعال من الشرك يا عباد الله؟ طب يا شيخ أنا اشتريت سيارة وعايز أوسع على الناس. ماشي، اذبح في بيتك ووزع على الناس، اذبح في المذبح ووزع على الناس، إنما عند السيارة على عتبة الباب أنت قاصد جلب الخير من غير الله ودفع الشر عن طريق غير الله، وهذا شرك. انتبه يا عبد الله، دافع الشر دافع الحسد هو رب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. مش خمسة وخميسة. طرفة قرأتها في كتب العلم في كتب التفسير، سئل الحسن رضي الله رحمه الله تعالى، الحسن البصري، سئل عن امرأة مطرفة صنعت للعابها عرسا فنحرت جزورا، أيحل أكله؟ واحدة غنية قوي عندها فلوس كتير، فاضية عندها عرايس، أما جابت تمثال وجوزته للعروس وعملت حفلة وذبحت جمل، أيحل الأكل من هذا الجزور؟ قال الحسن: لا يحل، إنما ذبحت لصنم. والناس في بعض الناس الأغنياء عقولهم غريبة، فعلوا أشياء طرف طرف، يصنع أشياء عجيبة. وربنا قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الغنى من أسباب الطغيان إلا إذا أدب صاحبه بالإسلام وكان من الشاكرين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. الشيء بالشيء يذكر. في أخطاء شائعة في قضية الذبح أيضا عند الناس، منها اعتقاد البعض أن الذبح حرام على الجنب والحائض. لو واحدة ذبحت وهي حائض يقول لك حرام، هذه الذبيحة لا تؤكل. هذا كلام فارغ. الجنب له أن يذبح وذبيحته حلال، الحائض لها أن تذبح وذبيحتها حلال، هل حيضتها في يدها يا عبد الله؟ ليس من محظورات الحيض الذبح. فالفهم ده غلط عند الناس. اثنين، اعتقاد البعض أنه لا يجوز له أن يذبح إلا إذا أخذ الإذن من جزار. تجد تذبح لك أخذت الإذن، يعني إيه أخذت الإذن؟ من مين؟ من جزار. إيه يعني هاخد رسالة دكتوراه عشان أذبح فرخة؟ إيه جزار يعني؟ سيبوي، هذا كلام فارغ. ما ربنا أذلي، قال لي اذبح من الأنعام اللي أحلتها لك، بس قول بسم الله وزكي كما أمرك رسول الله وانتهى. أيضا من الأخطاء المضحكة عند البعض يقولك لا يحل أن تذبح بسكين إلا إذا كان في السكينة ثلاث مصامير. إيش معنى ثلاث مصامير؟ طب أربعة ما ينفعش؟ يقولك لازم ثلاث مصامير، اثنين ما ينفعش. هذا كلام كله نسمعه لا نخترعه. أيضا بعض السذج يقولون لابد عند الذبح أن نستقبل القبلة، احنا هندفن الخروف ولا هنصلي عليه ولا هندبحه. كل هذا كلام ليس عليه دليل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والدي. يا اخوانا حق الأب والأم بعد حق ربنا، أكبر الكبائر بعد الكفر والشرك إيذاء الأب والأم. اسمع ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ العرب الصحابة لا يتصورون إن في ولد ممكن يلعن والديه. قالوا الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال النبي يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يا الله حد بيلعن؟ يعني ممكن واحد بيشتم واحد ويشتم والد الواحد ده، من الواحد ده رضي عليه وسبب له والده وسبب له أمه، يبقى كأني أنا الذي سببت أمي لأنني تسببت في جلب السب لها. هذا من أكبر الكبائر. أمه اللي بيسب أبوه مباشرة، أمه اللي بيسب أمه مباشرة، أمه اللي بيضربهم، أمه اللي بيرميهم، ربنا يعمل فيه إيه؟ قال النبي بيدعي عليه بيقول الله اللهم لا ترحمه ولعن الله من لعن والديه. بقى ربنا يقول لك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تم تشتمهم تشبهم تضربهم. النبي قال اللهم لعن هذا الصنف من الناس ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا. يعني ولعن الله من آوى محدثا، المحدث هنا هو المجرم المفسد. النبي بيقول اللهم لعن من تسطر على مجرم حتى لا تطوله يد الإمام ليطبق عليه حد الله. الناس اللي بتتسطر على الجرائم ياخد رشوة فيدين بريء ويتهم، فيدين بريء ويبرئ مذنب. مصيبة. واحد محامي أفشل له واحدة في قضية آداب، عارف إنها مجرمة وبتاعت زنا وبغاء، حافظها هو عارف، عارف إنها تستحق قطع رقبتها، يقول لها بس بس حطي لي 10,000 هنا وطلعك زي الشعرة من العجينة. ما هو ده بيتسطر على مجرم. إنما اللهم لعنه. هذا من صور التسطر على المجرمين أيضا. ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. يعني غير منار الأرض يعني غير الحدود بينه وبين جاره ليأكل شبرا أو مترا من أرض الجار. ما أكثر الذين يغيرون منار الأرض لا سيما في الريف، يشيل الحد عشان يأكل حتة من أرض جاره، كل أسبوعين يأخذ له شبر ولا حاجة. أو في بعض الأماكن اللي فيها أراضي سعرها مرتفع، واخد قطعة أرض في أكتوبر، رحت الكويت شغال 5 سنين أرجع ألاقي ربعها التاكل. جاري ده أخذ من حديها هذا متر، وجاري الناحية الثانية خد متر، شو بقى متر في طول الأرض مثلا طولها 500 متر يعملوا كام؟ دي مصيبة كبيرة قوي. النبي قال اللهم لعن من غير منار الأرض. اسمع الحديث اللي أقول إيه اللي شيب ده. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. اللي يأكل شبر من أرض جاره يسرقه، ربنا هيخسف به الأرض في قبره، ينزله 7 أرض لحد يوم القيامة شبر. أمال اللي يأخذ فدان، أمال اللي يأكل ميراث البنات، ولحما نورث البنات الطين تورث فلوس بس طين لا، ربنا هيعمل فيهم ايه؟ ده النبي قال يا رب لعنهم لا ترحمهم. ولعن الله من غير منار الأرض. بعد حق الجوار يا مسلمين، أولم تسمعوا إلى قول النبي الذي رواه البخاري في صحيحه وقال فيه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ألم تسمعوا إلى قول النبي: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. ده النبي جاء عن الإحسان إلى الجار والحفاظ على مال الجار وعلى عرض الجار وعلى دم الجار من علامات صدق الإيمان. قال فيما رواه البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يبقى يا عباد الله، الحديث ده فيه أربع مصايب، أربع كوارث اجتنبوها، لا تقربوها. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا تستر على مجرم، لعن الله من غير منار الأرض. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. الأسئلة بسرعة. بيقول لي: بيع الذهب القديم بالجديد، بنبدل ذهب بذهب والسائق بياخد الفايدة، هذا ربا، اسمه ربا الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، يدا بيدا، هاء وهاء مقبوضة، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. طب أعمل إيه؟ بيع القديم واقبض ثمنه في يدك ثم اشتري بعده منه أو من أي أحد آخر. أخ بيقول: إحنا في الأفراح أخ بيقول كلمة يذكر الناس بالله، بيعلم العريس والجلوس آداب الزفاف كذا، هل هذه من البدع؟ لا، لا بأس بها، ليست من البدع إن شاء الله، بس لازم الكلمة توافق الحدث. يعني ما ينفعش أبقى معزوم في فرح وهقول كلمة عن أحكام الطلاق، والله فعلها البعض، عن أحكام الطلاق ما ينفعش، أو عن أحكام الجنائز، أو أنت مروح واخد العروسة معاك تشغلها شريط بقى سفري بعيد وتتكلم بقى عن الموت. يا راجل خلي عندك عقل، لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. نعم. زوج أختي بيمنحها ويؤذيها وهو ظالم لها ويأمرها بقطيعة الرحم، لا تجبه. الزوج لو أمر المرأة بقطيعة الرحم وهو لها ظالم وأهلها من الصالحين ليس له عليها طاعة، إنما الطاعة في المعروف، وهو يأمرها بأمر يستجلب اللعنة عليه، وربنا قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فلا طاعة إلا في المعروف. فوائد البنوك الربوية أنا أتخلص منها، ينفع أساعد بها شاب فقير أو مسكين على الزواج؟ نعم لا بأس بذلك، والله أعلم. هل يجوز السفر بعد الزواج؟ يجوز، وأطول فترة 4 أشهر كما قال عمر رضي الله عنه. فإذا زدت فاستأذن من الزوجة واتق الله فيها. عندي دين ولا أعرف ما عند واحد ومش عارف هيرده إمتى، ينفع أسقطه من زكاة مالي؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. توفيت أخت بتاعت الميراث، تقول توفي أبوها وترك الأم، المهم بتقول الأم تنازلت عن ما تملكه لأولادها، وهي سألت الدكتور شيخنا الدكتور أيمن خليل، وهو من أحسن، أنا لا أعرفه الرجل لكن سررت به جدا، من أحسن ما سمعت ممن يتكلم في المواريث، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهو شيخنا في العلم ده يا أختي، مش أنا اللي هعدل عليه. واللي قلتيه إنه هو قاله أصاب فيه 100%. بتقول الأم تنازلت، يا أختي الكريمة، عشان نحقق الفضل لازم الأول نحقق العدل. ما جيش بقى أبويا مات وساب لي ده حاجة وده حاجة وده حاجة، أو ما أنا أقول لأختي يا أختي أنا مسكين تنازلي لي عن حقك، تقولك اتنازلت، طب ما أنت أخذته بسيف الحياة. يا ابن المسلمين، عشان تحقق الفضل لازم الأول تحقق العدل، اديها حقها في إيديها، وبعد كده أقول لها بقى إذا شئت تنازلي، إذا شئت فعلي. طب تعمل إيه؟ ردي هذا على ورثتها كقسمة شرعية زي ما الدكتور قال أحسن الله إليه. زوجتي آخر سؤال، بعد الحيض ب7 أيام رأت أمارة الطهر، رأت القصة البيضاء واغتسلت، وفي هذه الفترة أتيتها ثم نزل منها دم بعده، ماذا أصنع؟ لو هذا الدم فيه وصف دم الحيض يبقى هو حيض، إنما لو كان قدرة أو صفرة أو ليس فيه، إن كان قدرة أو صفرة فلا تعده شيئا ولا تغتسل حتى. إنما كان دم ليس فيه وصف دم الحيض يبقى هي استحاضة تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتعيش حياتها الطبيعية عادي خالص كأنها في طهر. الله أسأل أن يبارك لك فيها ويبارك فيك لها. شاعنا شغال في الهواتف وبنشحن الدينار بدينار وربع، هذا الأمر أنا متوقف فيه، إن أبعت لك بعشرين جنيه وأقول لك 25 هذا أنا متوقف فيه. تجارة الأرز، أخويا بيشتري الأرز وبعدين لما بيبيع يغلى بيبيعه، لو كان بيشتريه ويجمعه في وقت غلاء وشدة على الناس فهذا احتكار، والنبي قال من احتكر فهو خاطئ، يعني طعاما، إنما إن كان في وقت سعة فلا بأس بذلك. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن

يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أختي المسلمة، عاوزة إنك تكوني أجمل بنت في العالم؟ اسمعي اللي هقوله لك، لو كنت عاوزة تكوني أجمل بنت في العالم اعملي اللي هقوله لك. الرشاقة، عن الرشاقة مثلا، مارسي رياضة الركوع والسجود، وكمان المشي في حوائج الله، فهم أفضل التمارين لشد عضلات الرجلين والمحافظة على رشاقة جسمك. الهدوم، البسي ثوب الحشمة الطويل المطرز بالأعمال المستحبة. أما تقصف شعرك احميه بالحجاب الإسلامي الغير فاتن. المكياج، مكياج خاص للنساء والبنات المسلمات في كل الأعمار ولكل المناسبات، وهو بيتباع في محلات الإيمان بالله. أولاً استعملي صابون الاستغفار لإزالة أي ذنوب بتشكي منها. ثانياً حطي على وشك كريم أساس الإسلام والأحكام الشرعية. ثالثاً حطي على ايديكي أفضل كريم مرطب، وهو من الصدقة. رابعاً كحلي عنيكي إنك ما تبصيش في الحرام غض البصر، فبتزداد عينيكي صفاء ورونق. خامساً مسكري رموشك بالدموع عن ذكر الله، خوف من ناره وعذابه. سادساً حطي على شفايفك روج من الصدق بيمنعك من الكذب والغيبة. سابعاً أما أحمر الخدود فاستعمليه من ماركة الحياء. ثامناً اصبغي ضوافرك بمية الوضوء، بمية الوضوء الدائم. تاسعاً حني إيديك بالدعاء وارفعيها إلى السماء حتى يستجيب الله ليك. أما الإكسسوارات أنصحك بالآتي. الإكسسوارات دي الحلوة ما بتلاقيهاش إلا في محلات الإسلام العظيم ومحلات الأخلاق الحميدة. حطي في ودانك سماع الكلمة الطيبة اللي بترفع من مقامك قدام رب العالمين. حطي في عنقك قلادة العز والمعروف والكرم. زيني صوابعك بخاتم الآباء والرفض والمنكرات. أختي الحبيبة، اغتنم الفرصة دي وما تخليش الوقت يفوتك، والوقت محدود، فإحنا منعيش مرة واحدة بس في الحياة الفانية دي. يا ترى إيه؟ أكيد بالنصايح دي هتبقي أجمل بنت في العالم. وبارك الله فيكي.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد

0: الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 41 من سورة النساء، ومع الآية 87، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. هناك معنى دقيق مستفاد من مقطعين في الآية: الله لا إله إلا هو، أي هو الواحد، هو الفرد المتصرف، إليه يرجع الأمر كله، منهجه واحد، هداه واحد، الحق واحد. الإله الذي خلق والذي سير هو نفسه سيسأل وسيحاسب وسيعاقب. قد تكون في بلد وقوانين البلد تطولك بعقاب أليم، فتنتقل إلى بلد آخر، في البلد الآخر قوانينه لا تطولك. لكن المعنى المستفاد هنا في هذه الآية أن الذي خلق الإنسان، وأن الذي أمده بكل شيء، وأن الذي بيده كل شيء وسيره، هو ذاته سيحاسبه. لذلك ما من عاص يعصي الله وهو يعصيه يرى العقاب فيعصيه، لكن الذي يعصي الله يتوهم أن الله لا يعاقبه وأنه سيتفلت من عقابه، ولن يسبق أحد الله عز وجل. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، معنى سبقوا أنهم تفلتوا من عقاب الله عز وجل. أيها الإخوة، الشيء الذي يلفت النظر هو أنه ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما في القرآن تلازما كثيرا كتلازم الإيمان بالله واليوم الآخر. لا يكفي أن تؤمن بالله خالق هذا الكون، رب هذا الكون، إله هذا الكون، لا بد من أن تضيف إلى إيمانك بالله إيمانا باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الذي يضبط الناس، هو الذي يحجزهم عن معاصي الله، هو الذي يمنعهم أن يأكلوا المال الحرام، هو الذي يمنعهم أن يعتدوا على أعراض الناس، هو الذي يمنعهم أن يحتالوا، أن يغشوا، أن يكذبوا، أن ينتقموا، أن يظلموا. ما من إنسان تراه يعتدي على أموال الناس أو على أعراضهم أو يظلمهم أو يكذب عليهم أو يحتال عليهم إلا وهو ضعيف الإيمان باليوم الآخر. لو أن الإيمان باليوم الآخر كان دقيقا ومحققا لما عصى إنسان ربه. إنك مع قوي في الدنيا إذا أيقنت أن علمه يطولك وقدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه، وقد لا تحبه لكنك تحب نفسك، فلا يمكن أن تضع نفسك في مجال عقابه. هذا مع إنسان قوي في الدنيا، فكيف مع خالق الأكوان الرحمن الرحيم ذي الجلال والإكرام؟ أيها الإخوة الأحباب، الله لا إله إلا هو، هذه كلمة الإسلام الأولى، هذه كلمة التوحيد، لا رافعة ولا خافضة ولا معطية ولا مانع ولا معزة ولا مذلة ولا شافية ولا قابضة ولا باسطة إلا الله. هذا الإله العظيم الذي بيده كل شيء له منهج، افعل ولا تفعل، وأنت محاسب يوم القيامة على منهج الله وحده. أي منهج أرضي لا تحاسب عليه، تحاسب على منهج السماء. لذلك قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز أن تفوز بالجنة، والخسارة أن تخسر آخرتك. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم هو الذي منحكم الوجود، منحكم الإمداد، هداكم وأرشدكم، أعطاكم تشريعا، هو نفسه سيسألكم عنه. يعني أحيانا في التعليم تدرس في مدرسة وتقدم امتحان عام، الذي أعطاك الدروس لن يسألك هو، ستسألك جهة أخرى. لا يمكن أن يكون هناك ازدواجية في المناهج، منهج واحد، منهج الخالق، عنه تحاسب يوم القيامة. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقد تعلمنا من القرآن الكريم أن تأخذ إخبار الله على أنك تراه، لأن الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين: ألم ترى، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى يعني ينبغي أن تستقبل إخبار الله لك على أنك تراه. فلذلك يوم القيامة الذي لا ريب فيه، لا ريب في وقوعه، ولا ريب في أحقيته، ولا ريب في أنه في هذا اليوم يكرم المحسن ويعاقب المسيء، وأن كل مقاييس الأرض معطلة يوم القيامة. هناك ألقاب عالية اخترعها الإنسان، ألقاب عالية اخترعها الإنسان، هذه يوم القيامة لا قيمة لها. هناك أشخاص أغنياء الغنى لا ينفعهم يوم القيامة، لو أنه يملك ما في الأرض جميعا لافتدى بما يملك من سوء العذاب. هناك أقوياء جدا قوتهم لا تمنعهم من عذاب الله يوم القيامة: لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. جئتمونا فرادا، لا يأتي القوي بجمعه يوم القيامة، لا يأتي القوي بمن حوله يوم القيامة، القوي يأتي فردا ضعيفا، الغني يأتي فقيرا. أيها الإخوة الكرام، إله واحد، خالق واحد، رب واحد، منهج واحد، يوم حساب واحد، هذه حقيقة هذه الآية. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أي إنسان أقدم على معصية، لو أنه استحضر عظمة الله واستحضر أنه سيوقف يوم القيامة ليسأل: لما عصيت؟ لما أكلت أموال الناس بالباطل؟ لما غششتهم؟ لما احتلت عليهم؟ لما أفسدتهم؟ الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. ما من إنسان يستحضر يوم القيامة في كل حركاته وسكناته إلا استقام على أمر الله، والويل لمن لا يستحضر هذه العظمة يوم القيامة، لمن لا يستحضر عظمة يوم القيامة في الدنيا. المجرم لماذا يرتكب الجريمة؟ لأنه يغلب على ظنه أنه سيسلم من العقاب وأنه سيتمتع بهذا المال، ولو أنه استحضر الإعدام لما أقدم على هذه الجريمة. والسارق لماذا يقدم على السرقة؟ لأنه يغفل عن العقاب، يستحضر الجانب الذي يتوهمه صحيحا أنه سيستمتع بهذا المال. ولو استحضر أنه يلقى القبض عليه ويودع في السجن لما سرق. لذلك ضعف رؤية، وأخطر شيء في حياة الإنسان رؤيته. ماذا ترى أنت؟ ألم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: اللهم أرنا الحق حقا؟ لماذا دعا بهذا الدعاء؟ لأن من الناس من يرى الحق باطلا، ومن الناس من يرى الباطل حقا، من الناس من يرى كسب المال الحرام غنيمة وإيقاع الأذى الناس غنيمة. الاحتيال على الناس مغنم كبير. ما من خطأ يقع من الإنسان إلا بخطأ في رؤيته. ما من خطأ يقع في الإنسان أو يقع من الإنسان إلا لخطأ في رؤيته. لو رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا فاجتنبه، لما شقي لا في الدنيا ولا في الآخرة. قضية الرؤية. مرة أقول: لا تحب أحدا، أحب نفسك. إن كنت مفرطا في حب ذاتك فلا بد من أن تستقيم على أمر الله، لأن الخير كله في طاعة الله، ولأن الشر كله في معصية الله. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح. صحح رؤيتك. الناس يعيشون لحظتهم ولا يعيشون مستقبلهم. يريد مالا وفيرا، بيتا كبيرا، زوجة رائعة، مركبة فارهة، يعيش لحظته. فإذا جاء يوم الحساب ندم أشد الندم. إذا جاء يوم الحساب يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كل بطولتك أن ترى المستقبل قبل أن تصل إليه، أن ترى العقاب قبل أن تناله، أن ترى الثواب قبل أن تأخذه، أن تعيش المستقبل. الله لا إله إلا هو. ألا ترون ما يجري في العالم؟ ألا ترون ما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان، من قتل وتدمير، من إذلال وتقتير، من إفقار وتجهيل؟ هؤلاء الذين يفعلون هذا ليس لهم رؤية صحيحة أبدا. يرون الفوز في السيطرة، يرون القوة في الغطرسة. أما حينما ترى أن لهؤلاء العباد إلها سوف يحاسبك عن كل قطرة دم أريقت، وعن كل دمعة هطلت من عين بائس، وعن كل طفل لو رأى الطاغية الذي يفعل هذه الأفعال ما ينتظره من عقاب لصعق ومات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قضية رؤية أيها الإخوة. أنت حينما ترى الحق حقا تتبعه، وحينما ترى الباطل باطلا تجتنبه. قضية رؤية فقط. إن صحت الرؤية صح العمل، وإن فسدت الرؤية فسد العمل. سيدنا يوسف هذا النبي الكريم، حينما دعته امرأة العزيز، ماذا رأى حتى قال: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين؟ مليون إنسان يوضع في مثل ظرفه فيرى الإقبال على هذه المعصية مغنما كبيرا. ماذا رأى؟ رؤيا. صحح رؤيتك، كلما ازداد علمك تصح رؤيتك. لماذا يأتي إنسان يأكل فاكهة دون أن تغسل ولا يشعر بشيء؟ أما الطبيب الذي يرى الأمراض الفتاكة والأمراض الإنتانية وعدوى الأمراض والجراثيم وما تفتك بالإنسان لا يأكلها قبل أن يغسلها، علم الطبيب أكسبه رؤية، فغسل كل شيء وعقمه قبل أن يأكله. والجاهل بأمور الجراثيم والعدوى والأمراض جهله جعل رؤيته منطمسة، فأكل فاكهة دون أن يغسلها فمرض. مشكلة الرؤية. قد يأتي إنسان يجهل بالقانون فيرتكب حماقة تدمره، يأتي إنسان متمكن من القانون فيمشي وفق القوانين ويسلم في دنياه. قضية رؤية. قد يرى الإنسان أنه أنجب هذا الولد وانتهى الأمر ولم يكون عبئا عليه، أما حينما يكتشف بعد حين أنه خسر ولده وأن ولده غارق في الموبقات وفي المعاصي والآثام يندم ندما لا حدود له. أما إذا رأى أنه لا يسعد إلا بسعادة ابنه ويشقى بشقائه، هذه رؤية. كلما ازداد علمك بالله صحت رؤيتك، وإن صحت رؤيتك صح عملك، وإن صح عملك سعدت في الدنيا والآخرة. وكلما ضعف علمك فسدت رؤيتك، وإن فسدت رؤيتك فسد عملك، وإن فسد عملك شقيت في الدنيا والآخرة. الله لا إله إلا هو، ليس في الكون إلا الله، وليس في الأرض إلا الله، وليس من متصرف إلا الله، وليس من معط إلا الله، وليس من مانع إلا الله. أما هذه القوى التي تتبجح وتهدد وتتغطرس هي بيد الله، هي في قبضة الله. لا ترى الوحش الكاسر، ولكن انظر من يملك زمامه، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أيها الإخوة، أبرز ما في هذه الآية أن الذي خلق وأمد وسير ووضع لك منهجا هو وحده سوف يحاسبك يوم القيامة، ليس من إله آخر يحاسبك حسابا آخر، ليس من إله آخر يسوي مشكلات الناس تسوية أخرى. إله واحد، خالق، مرب، مشرع، واضع المنهج، يعلم وسيحاسب وسيعاقب. هذا معنى الآية. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. طبعا كلكم يعلم إن درستم علم البلاغة أن الكلام خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. فالإنشاء كالأمر والنهي والتمني والترجي والاستفهام والحظ. هذا كلام، لو قلت لواحد كم الساعة هل يمكن أن تقول له كذاب؟ الكلام الذي لا يحتمل الكذب والصدق يقال له كلام إنشائي، يعني كلام لم يقع بعد. أسألك ما اسمك؟ كم الساعة؟ السؤال والاستفهام والنداء والتمني والترجي والحظ، هذه أساليب الإنشاء لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. أما هناك نوع آخر للجمل، الجمل الخبرية. سافر أخي، قد يكون قد سافر وقد يكون لم يسافر، فهذا الكلام الخبري يحتمل الصدق والكذب. لكن إذا كانت الآية خبرية الصيغة كهذه الآية، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، هو كلام خبري بحسب علم البلاغة يحتمل الصدق والكذب، لكن لأنه كلام الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، يجب أن تأخذه وكأنك تراه، يجب أن تأخذه وكأنه وقع. ألم يقل الله عز وجل أتى أمر الله؟ أتى، قال فلا تستعجلون، معناها لم يأتي بعد. يجب أن تأخذ أمر الله الذي لم يأتي وكأنه أتى. إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس، إلى آخر الآية، هذا القول سيكون يوم القيامة. ولأن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر عن شيء فينبغي أن يؤخذ وكأنه وقع. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا ترتاح النفوس أيها الإخوة إلا بالإيمان باليوم الآخر. والله الذي لا إله إلا هو، إنما يجري في العالم اليوم لولا أن هناك يوما آخر، يوما تسوى فيه الحسابات، يوما يعاقب فيه الظلمة، يوما يكافأ فيه المحسنون، يوما يؤخذ للمظلوم من الظالم وللضعيف من القوي، لكان بطن الأرض خيرا من ظهره. لولا الإيمان باليوم الآخر، لولا الإيمان أن هؤلاء الذين يتجاوزون الحدود ويذلون الشعوب، لولا أننا نؤمن أنهم خاسرون يوم القيامة لكان بطن الأرض خيرا لنا من ظهره. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ما لكم، استفهام تعجبي، لماذا أنتم هكذا؟ ما لك لا تدرس؟ ما لك لا تستجيب؟ ما لك لا تأخذ بالأسباب؟ ما لكم لا، استفهام تعجبي، ما لك لا تدرس؟ أنا أعجب من عدم دراستي، الأمور كلها ميسرة، أنت في ثانوية جيدة ولك أب ينفق عليك ويتمنى أن تكون من الأوائل، والكتب بين يديك، أساتذة متفوقون، والمدرسة رائعة جدا، ما لك لا تدرس؟ ما لكم، استفهام تعجبي، ما لكم في المنافقين فئتين؟ لماذا تعددت رؤيتكم للمنافقين؟ لماذا وقعتم في حيرة من موقفكم منهم؟ لماذا ذهب فريق إلى رأي وذهب آخر إلى رأي آخر؟ لما لم توحدوا موقفكم منهم؟ لما لم تكن لكم رؤية واحدة تجاه المنافقين؟ ما لكم في المنافقين فئتين؟ ثم يقول الله عز وجل والله أركسهم بما كسبوا. والله أركسهم، أركسهم بمعنى أعادهم لما كانوا عليه، كانوا كفارا فأسلموا ونافقوا وقد أعادهم الله كفارا، بل إن عذابهم يوم القيامة أشد من عذاب الكفار، لقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أركسهم بالعدل، أركسهم بما ظلموا، بما كسبوا. هذا الذي يقطف ثمار المؤمنين وهو ليس مؤمنا، ويقطف ثمار التفلت من منهج الله وهي مكاسب الكفار كما يتوهمون، هذا الذي يجمع بين مكاسب المؤمنين وهو ليس مؤمنا وبين ما يتوهمه الكافر أنه مكاسب وهو كذلك، هذا مكانه في الدرك الأسفل من النار. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي أعادهم إلى سيرتهم الأولى. هم أرادوا بالنفاق أن يغنموا لا أن يوحدوا. أحيانا الإنسان يرى مصلحته أن يكون مع أهل الإيمان، قد يرى مصلحته التجارية فقط، وقد يرى مصلحته الأسرية فقط. فكم من إنسان أسلم ليتزوج فتاة رائعة هي مسلمة ولا ينعقد العقد إلا إذا أسلم. فالمنافق بالتعبير المعاصر وصولي، يعني يبرر الوسائل غير الشريفة لأهداف غير شريفة. المنافق همه المصلحة وهمه الهوى وهمه الدنيا، فإذا آمن إيمانا شكليا فلمصلحة راجحة تتحقق عنده. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني نفاقهم مكشوف عند الله عز وجل، يخادعون الله وهو خادعهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أقول دائما أيها الإخوة أن الضلال إذا عزي إلى الله عز وجل في بعض الآيات فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الإضلال إذا عزي إلى الله في بعض الآيات، قال العلماء إنه الإضلال الجزائي الذي يبنى على ضلال اختياري، تماما كما لو أن طالبا في الجامعة لم يدرس ولم يداوم ولم يشتري الكتب ولم يحضر ولم يذاكر ولم يؤدي الامتحان، وجاءه إنذار تلو الإنذار كي يعود إلى الجامعة فيداوم ويدرس وهو يرفض أشد الرفض، ثم صدر قرار بترقين قيده، أليس هذا القرار تجسيدا لرغبة الطالب؟ هذا الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. فالمنافق أراد الدنيا، لكن أراد الدنيا من خلال اندساسه في صفوف المؤمنين، أراد الدنيا من خلال المؤمنين، هو منافق. إذن أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يعني وقد يفهم من الآية أنه أضل نفسه عن الله عز وجل، أراد الدنيا، أراد أهل الدنيا، أراد مال الدنيا، أراد متع الدنيا، أراد شهوات الدنيا، أعرض عن الدين وعن بيوت الله وعن تلاوة كتاب الله وعن طلب العلم وعن الاستقامة والعمل الصالح، أراد الدنيا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يعني الله عز وجل رسم طريق إليه لا يمكن أن تصل إليه إلا من خلال هذا الطريق. كيف أن الدولة اليوم رسمت طريقا للطبيب، لا بد من شهادة ثانوية لمجموع عالم، لا بد من سنة في العلوم وسنة في التشريح، وسنة في الفيزيولوجيا، وسنة في علم الأمراض، وسنة في الأدوية. هذا الطريق. لا يسمح لإنسان كائنا من كان بمزاولة مهنة الطب إلا من هذا الطريق. فالذي أراد أن يكون طبيبا من خلال قراءة بعض المجلات الطبية يودع في السجن. لا يمكن أن تفتح عيادة وتقول أنا طبيب وثروتك في الطب قراءة بعض المجلات الطبية. لا. فلذلك الله عز وجل رسم طريق إليه لا يمكن أن تصل إليه إلا عن هذا الطريق. وهذا معنى قوله تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يعني الإنسان حينما يختار طريقا آخر ليصل إلى الله لن يصل إليه. أيها الإخوة الكرام، نتابع هذه الآيات في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين، في ساحات الأقصى محررين، واجمعنا على

إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

كلام في الحب. النهاردة هنتكلم عن الحب كائن عام. ما أعذب الكلام في الحب؟ فهو حديث لا يمل الإنسان ولا يكل من النطق به أو سماعه أو البحث عنه في بطون الكتب أو العيش في قصة ما أو حتى في أغنية تبهج القلب وتوقظ مشاعر جميلة وعطرة. وللحق فإن حديث الحب حديث لا ينقطع، لأن الحب موجود في حياة الإنسان من ساعة أن يفتح عينيه على الدنيا. الحب الأول يبدأ مع بداية الوعي عند الطفل، بل إنه عند فرويد العالم النفساني المشهور يبدأ من ساعة مولده، وذلك بتعلقه بثدي أمه ودفء أعصابها وملمس أصابعها. وأول حب في حياة كل منا هو حبه وتعلقه بأمه، ثم يتحول إلى حب الأسرة كلها أو الحب العائلي الذي يجمع أفراد العائلة في رباط غير مرئي لكنه محسوس ومعلن. الأم والأب يمنحان دون مقابل ودون حتى كلمة شكر أولادهما من نبع حنانهما الذي لا يعوض ولا يمكن للسنين مهما طالت أن تحدده. والحب له توأم لا يكاد يفارقه، اسمه الفضيلة. بها يكتمل الحب، ومن خلالها ينمو ويكبر العمار والمحبة والمغفرة والرحمة والتسامح بين كل البشر. ولولا الحب ما قامت الدنيا، ولولا الحب ما عمرت الأرض، ولولا الحب ما بقي الإنسان يوما أو ساعة واحدة. وبالحب خلق الله هذا العالم الذي نعيش فيه، وبالحب قامت العدالة وظهر الحق. وأسمى أنواع الحب هو حب الله، والمتصوفون هم الذين ذاقوا وحدهم حلاوة هذا الحب السرمدي. ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد ما جاء على لسان الأديب الكبير محمود عباس العقاد أنه قال: ثلاثة أشياء ليست من اختيارنا، هي الميلاد والحب والموت. ولأن الإنسان عادة لا يستطيع الحياة بدون حب، فقد قامت رسالة السيد المسيح كلها على الحب، وقامت رسالة الإسلام على المحبة والتراحم والمودة. وأما رأي الإمام الغزالي في الحب، وهو أحد الأئمة المعدودين في علوم الدين وتفسير أركان الإسلام بطريقة عقلانية، عندما سئل عن الحب قال الإمام الغزالي أن أسباب الحب هي حب الإنسان لوجوده وبقائه، فإن طبع الإنسان يميل إلى دوام وجوده وسلامة أعضائه، ثم ماله، ثم ولده، ثم عشيرته، وأخيرا أصدقائه. ثانيا أن حب الإنسان لمن أحسن إليه، فالإنسان عبد الإحسان. والثالثة أن حب الإنسان لكل ما هو جميل، فإن الجمال محبوب. فمثلا يقال: هذا خلق حسن، وهذه سيرة حسنة، وهذه أخلاق جميلة، وهكذا. أما رابع هذه الأشياء فهو حب الإنسان لمن بينه وبين غيره مناسبة خفية في الباطن، كأن يكون بينهما تناسب في الأرواح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. ولذلك يقال أن الحب هو الآمر الناهي الذي يضيء قلوبنا وحياتنا نورا وحنانا ودفئا ومودة ورحمة وفضيلة. وقد أقسم بعض العارفين بقيمة الحب ومعناه أن الحب هو أجمل هبات الخالق لمخلوقاته من بني الإنسان، ولولا الحب ما عاش الإنسان ولا عمرت الأرض.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
1: حكم الصالحين. من أقوال ابن تيمية: الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقلا. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: أيهما أنفع للعبد، التسبيح أم الاستغفار؟ فأجاب: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له، فالتسبيح بخور الأصفياء والاستغفار صابون العصاة. وقد قال ابن تيمية: القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه بالذكر، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والتوكل والمحبة والإنابة. ومن أقوال الحسن البصري: رحم الله عبدا نظر ففكر، وفكر فاعتبر فأبصر، وأبصر فصبر، لقد أبصر أقوام ثم لم يصبروا، فذهب الجزع بقلوبهم فلم يدركوا ما طلبوا، ولا رجعوا إلى ما فارقوا، فخسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ومن أقوال الحسن البصري: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة والقرآن والذكر، فإن وجدت ذلك فامضي وأبشر، وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه. اثنان لا يصطحبان أبدا: القناعة والحسد، واثنان لا يفترقان أبدا: الحرص والحسد. مستمعين الكرام، شاركناكم حكم الصالحين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: الحكمة نبع فياض.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أخي وأختي في الله، إن المسلم في كل أحواله لا يفكر إلا بالجنان، يصلي من أجل رضا ربه ودخولها، يصوم الهواجر طلبا لها، يبذل الخير أينما كان من أجل أراضي الجنان، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الطائع والعاصي، كل يتمنى أن تكون هي المقام.

أم إبراهيم الهاشمية، توفى زوجها الصالح وترك لها إبراهيم فربته أفضل تربية حتى نشأ نشأة صالحة، حتى أن ولاة البصرة يتمنونه زوجا لبناتهم. وفي يوم من الأيام أغار العدو على ثغر من ثغور الإسلام، فقام عبد الواحد ابن زيد البصري خطيبا بالناس يحثهم على الدفاع عن الإسلام، وكانت أم إبراهيم تستمع إلى كلامه. وأخذ عبد الواحد يصف الحور ويقول: غدة ذات دلال ومرح، يجد التائه فيها مقترح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح.

مقترح. بدأ يصف أكثر وأكثر، فماج الناس، وأقبلت أم إبراهيم فقالت له: يا أبا عبيد، أتعرف ولدي إبراهيم؟ رؤساء أهل البصرة يخطبونه لبناتهم، فأنا والله أعجبتني تلك الجارية، وأنا أرضاها زوجا لولدي، فكرر علي ما قلت من وصفها وجمالها. فقال عبد الواحد وزاد: فاشتاق الناس إلى الشهادة في سبيل الله. فقالت أم إبراهيم: يا أبا عبيد، هل لك أن تزوج إبراهيم تلك الجارية؟ فلتأخذ مهرها 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغزوة، فلعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة. فقال لها عبد الواحد: لئن فعلت لتفوزني أنت وزوجك. فنادت ولدها إبراهيم من وسط الناس، فقال لها: لبيك يا أماه. فقالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله؟ فقال إبراهيم: أي والله يا أمي، رضيت وأي رضا. فقالت له: اللهم إني أشهدك أني قد زوجت ولدي هذا من هذه الحورية ببذل مهجته في سبيلك، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت فاشترت لولدها فرسا جيدا وسلاحا، ثم خرج الجيش للقتال وهم يرددون قول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، صدق الله العظيم. فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها أعطته كفنا وحنوطا وقالت له: أي بني، إن أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته وقالت له: لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرصات القيامة. وارتحل الجيش وودعت أم إبراهيم ولدها. قال عبد الواحد: فلما واجهنا العدو برز إبراهيم في المقدمة، فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم تجمعوا عليه فقتلوه، وكتب الله النصر للمسلمين. فلما رجع الجيش إلى البصرة غانما منتصرا، خرج أهل البصرة يستقبلونهم، ومن بينهم أم إبراهيم ترقب ولدها. فلما رأت عبد الواحد قالت له: يا أبا عبيد، هل قبل الله هديتي فأهنأ؟ فقال لها: قد قبلت هديتك. فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي مني. فلما كان من الغد جاءت أم إبراهيم إلى عبد الواحد ابن زيد فقالت: يا أبا عبيد، رأيت البارحة إبراهيم في منامي في روضة حسناء، وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من لؤلؤ، وعلى رأسه تاجا وإكليلا، وهو يقول لي: يا أماه أبشري، فقد قبل المهر وزفت العروس. هذه هي الحور الحسان، وهذه هي الجنان، وهذا سبيلها. فهل رأيتم أشد غبنا ممن يبيع الجنان الغالية بحياة أشبه بأضغاث أحلام، يبيع الحور بلذة قصيرة وأحوال زهيدة؟ تلكم المرأة الصالحة التي عاشت في هذه الدنيا نقية عفيفة صالحة مصلحة، تلكم المرأة التي باعت الدنيا بالآخرة، تقبل على ربها يوم القيامة فتدخل الجنان وتكون الأجمل، بل أن الحور يكونون خدم

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما

فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير

لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كل

اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة

تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم.

عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل

ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا

نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل.

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا.

الاستغفار. عزيزي المستمع، نشارككم هذه الفوائد عن الاستغفار. حيث جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إن السماء لا تمطر. فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاءه آخر فقال له: أشكو الفقر. فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاءه آخر فقال له: امرأتي عاقرا لا تلد. فقال له الحسن: استغفر الله. فقال الحاضرون للحسن البصري: أو كلما جاءك شاكي قلت له استغفر الله؟ فقال الحسن البصري: ألم تقرأوا قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كان في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع الأول وبقي الثاني. فأما الأول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأما الثاني فهو الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فلا تترك الاستغفار أبدا. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ومن فوائد الاستغفار أنه راحة للبال وانشراح للصدر وسكينة للنفس وطمأنينة القلب والمتاع الحسن. عليك بالاستغفار. هل تريد قوة الجسم وصحة البدن والسلامة من العاهات والآفات والأمراض والأوصاب؟ عليك بالاستغفار. هل تريد دفع الكوارث والسلامة من الحوادث والأمن من الفتن والمحن؟ عليك بالاستغفار. هل تريد الغيث المضرار والذرية الطيبة والولد الصالح والمال الحلال والرزق الواسع؟ عليك بالاستغفار. هل تريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات؟ عليك بالاستغفار. الاستغفار هو دواءك الناجح وعلاجك الناجح من الذنوب والخطايا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار دائما وأبدا بقوله: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رزقني الله وإياكم كثرة الاستغفار. وإليكم بعض المعلومات الرائعة التي علمنا إياها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يحتوي جسد الإنسان على عدة خزانات للفرح والألم والحزن. فالعين كاميرا تلتقط كل ما تراه من صور إيجابية وسلبية. وعند النوم تبدأ عملية العرض ما يساهم في توتر النائم. ورسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاستغفار الكثير عند النوم. وتضحى بالعلم أنه عند الاستغفار يتحرك اللسان إلى الأعلى عند نهاية الأسنان العلوية، وهنا يضرب اللسان على الغدة النخامية التي هي في أعلى الرأس، فيتم تنظيف الخلايا من الأفكار السلبية والوساوس القهرية، فينعدل المزاج ويزيل السموم وتشبع الجسد بالأكسجين. سبحان الله، ما أجمل ما قرأت، حيث يقول إبليس لله عز وجل: وعزتك وجلالك لا أغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. أكثروا من الاستغفار. وغفر الله لنا ولكم جميعا مستمعين الكرام.

0: أخذتها منهجا لحياة بني الإنسان.
1: سألوني عنها.
0: أجبت إنها إذاعة القرآن.
1: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 12 من أكتوبر تشرين أول لسنة 2026 ميلادي، والأول من جمادى الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أبرز ردود الفعل على تعهد المعارضة بخفض أعداد المهاجرين إلى أدنى مستوى له في تاريخ أستراليا. ومن العناوين العالمية، قطاع غزة، كيف حول الكيان الصهيوني اتفاق غزة إلى خدعة تكتيكية لاستمرار الإبادة. الخط الأصفر يبتلع غزة، كيف تتغير حدود القطاع. قطاع غزة، أكثر من 5000 خرق صهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام. جنوب لبنان، غارات صهيونية على جنوب لبنان وجيش الاحتلال ينفذ عمليات تمشيط. مستوطن صهيوني يسمم بلا رحمة، مستوطن صهيوني يسمم ماعزا لهذا الهدف. الاحتلال يعتقل، أسرى محررين بالضفة، والمستوطنون يسرقون ثمار الزيتون. جماعة الحوثي، غضب على المنصات عقب قصف حوثي لمطار الملك خالد بالرياض. ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ يمتلك كل أدوات القوة، ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ قطاع غزة، 4 شهداء بنيران الاحتلال واستمرار نسف المباني السكنية. الساحة الأوروبية تشهد حرب الظل الروسية، هل انتقلت المواجهة إلى قلب أوروبا؟ بلجيكا، بسبب حجابها معلمة بلجيكية تواجه الفصل وتخوض معركة قضائية ضد التمييز. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يتحدث مجددا عن تغيير اسم مضيق هرمز، وطهران تؤكد على هويته الإيرانية. مضيق هرمز، هجمات متصاعدة وحركة ملاحة متقلبة، ماذا يحدث في مضيق هرمز؟ هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ من تحذير استهداف المصافي إلى تهديد زيلينسكي، هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تسحب 4 ملايين برميل من احتياط النفط. مغني أمريكي يهاجم الإسلام، لن نكون أمة تحت محمد. مغني أمريكي يهاجم الإسلام بتجمع انتخابي لترامب. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، قال زعيم المعارضة أنغوس تايلور إن الائتلاف في حالة عودته إلى الحكم سيضع سقفا في عدد الهجرة السنوية إلى أستراليا بمعدل 100,000 شخص سنوية. هذا الخفض في أعداد المهاجرين سيكون الأكبر في تاريخ أستراليا، وهو يقل بنحو 60,000 عن العدد الذي اقترحه حزب العمال. يقترح الائتلاف أيضا خفض أعداد اللاجئين والمهاجرين لأسباب إنسانية الذين تستقبلهم أستراليا إلى النصف، لتصل إلى 10,000 شخص سنوية. كما ينصب أحد محاور تركيز المعارضة على الطلاب الدوليين، إذ يسعى الائتلاف إلى خفض عدد الطلاب الدوليين الجدد الذين يبدأون دراستهم إلى 240,000 طالب. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. قطاع غزة، طوى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عامه الأول دون أن يلمس أهالي القطاع منذ سوى اسمه، إذ تحول الوقف

0: أعلن للعمليات العسكرية إلى حرب غير معلنة اكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا، وأمام خروقات صهيونية متواصلة تجاوزت 5000 انتهاك بات ينظر للهدنة وفق تقرير للجزيرة أعدته نور خالد كخدعة وتكتيك سياسي استغله الكيان الصهيوني لتخفيف الضغوط الدولية مع تحويل الاتفاق إلى ستار لاستمرار العدوان وتكريس واقع معيشي وإنساني مأساوي. الخط الأصفر يبقى لغزة. لم يعد الخط الأصفر في قطاع غزة مجرد علامة تفصل بين مواقع انتشار القوات الصهيونية والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، بل تحول وفق منظمة Human Rights Watch إلى حدود متحركة تتقدم غربا وتبتلع مزيدا من الأراضي والمنازل والمرافق الحيوية. وحذرت المنظمة في تقرير أصدرته بمناسبة مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 من أكتوبر 2025، من أن الكيان الصهيوني يواصل توسيع نطاق سيطرته داخل القطاع، بينما تتزايد الدعوات الصهيونية إلى اعتبار الخط حدودا جديدة. قطاع غزة، وقف إطلاق النار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن من دون إعلان. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الكيان الصهيوني ارتكب أكثر من 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام، مما أسفر عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني. وخلال عام من الاتفاق واصل الكيان الصهيوني خرق التفاهمات وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الصهيونية شنت غارات على بلدات كفر تبنيت في قطاع النبطية وطلوسة والمنصوري في قضاء صور جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أمس إن قصفا مدفعيا معاديا استهدف محيط بلدات حداثة وبرعشيت ووادي السلوقي والحجير. مستوطن صهيوني يسمم. أظهرت مقاطع فيديو متداولة مستوطنا صهيونيا ملثما يسمم ماعزا بطريقة مؤلمة، وهو ما كشف عن هدفه مسؤول محلي فلسطيني. وتظهر مقاطع متداولة المستوطن يمسك برأس ماعز ويسكب في فمها مادة سائلة، وفي مقطع آخر تبدو الماعز ملقاة على الأرض وقد نفقت. الاحتلال يعتقل. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر أمس حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، وطالت الاعتقالات عددا من الأسرى المحررين بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين لسرقة ثمار الزيتون. وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت 17 مواطنا خلال اقتحامات واسعة في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون. جماعة الحوثي، أثار الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض موجة غضب وتنديد واسعة، بعد أن أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من جنسيات متعددة في تصعيد وصف شعبيا بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الاعتداء أسفر عن وفاة 12 شخصا، وهم 4 مواطنين سعوديين ومقيمان في بنغلاديش، إضافة إلى 6 مقيمين آخرين يحملون الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ لا يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادرا على الانخراط في المواجهة المحتدمة بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين، إلا أنه يملك الإمكانات العسكرية ولا يملك القدرة على الحسم كما يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا. والسبت قال ترامب إنه يدرس الانخراط في هذه الحرب إلى جانب السعودية، بعدما علم بتعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لقصف حوثي جديد أوقع 12 قتيلا وأكثر من 300 جريح، لكنه لم يؤكد نيته الإقدام على هذه الخطوة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضرتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 4 فلسطينيين منذ فجر أمس، بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال في خان يونس وجباليا. وأفاد مجمع ناصر الطبي في غزة بإصابة 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا من المواطنين أصيبوا أمس بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قصف متواصل على مناطق قطاع غزة. الساحة الأوروبية تشهد. تشهد الساحة الأوروبية في الآونة الأخيرة تحولا نوعيا وخطيرا في طبيعة الصراع الخفي الدائر مع موسكو، حيث لم تعد حرب الظل الروسية تقتصر على العمليات السبرانية التقليدية أو أنشطة التجسس الصامتة، بل انتقلت بجرأة متزايدة لتهدد قلب البنية التحتية والأمن القومي في القارة العجوز. بلجيكا رغم سجلها المهني الحافل وكفاءتها المشهود لها، اتخذت السلطات البلجيكية إجراءات تأديبية وبدأت إجراءات الفصل بحق المعلمة خديجة أماجود، معلمة التربية الخاصة في مدينة أسينيدي بإقليم فلاندرز الشرقية، على خلفية تمسكها بارتداء الحجاب أثناء أداء عملها. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022 عندما بدأت أماجور عملها في إحدى المدارس الابتدائية بالإقليم، حيث مرت بمراحل التوظيف وصورتها معلنة على الموقع الرسمي للمدرسة وهي ترتدي الحجاب. الولايات المتحدة الأمريكية جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان التفكير في تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، فيما حذرت إيران الولايات المتحدة من شن ضربات جديدة ضدها، مؤكدة استعدادها لاستهداف المزيد من السفن في هذا الممر الحيوي. وجاءت كلمة ترامب خلال فعالية بولاية تينيسي نظمها الحزب الجمهوري استعدادا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر 2022 التي قد تغير موازين القوى في الكونغرس الأمريكي. مضيق هرمز شاهد مضيق هرمز تصعيدا في التوترات الملاحية خلال الساعات 48 الماضية، مع تسجيل 3 حوادث استهداف، 2 منها طالاء ناقلة نفط وسفينة لم تعرف طبيعة حمولتها إثر تعرضهما لمقذوفات مجهولة وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فيما أعلنت الولايات المتحدة تعطيل سفينة قالت إنها خالفت الحصار البحري. هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ يوشك إصرار أوكرانيا على استهداف مصافي النفط الروسية أن يحدث شرخاً في العلاقة بين الحليفين واشنطن وكييف، إذ يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الضربات أسهمت في أزمة وقود عالمية، بينما يعتبرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وسيلة لإضعاف قدرة موسكو على مواصلة الحرب. وبينما يطالب ترامب زيلينسكي بوقف الهجمات، ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى قيادة جديدة في كييف عقب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرفع الحظر عن واردات الديزل الروسي. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية السماح بتبادل طارئ لما يصل إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام من الاحتياط الاستراتيجي لمعالجة انقطاعات الإمدادات الناجمة عن الإعصار إسايس. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في بيان مساء السبت إن الوزارة تتحرك بسرعة من خلال هذا التبادل الطارئ للمساعدة في الحفاظ على عمليات التكرير والحد من انقطاعات إمدادات الوقود وضمان استمرار حصول الأسر والشركات الأمريكية على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وآمنة. الخبر الأخير في هذه النشرة مغني أمريكي يهاجم الإسلام. أثار المغني الأمريكي كيد روك موجة من الغضب والجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها خلال تجمع سياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها: لسنا ولن نكون أبدا أمة تحت محمد، بل سنظل دائما أمة تحت الله الواحد. وجاءت تصريحات كيد روك واسمه الحقيقي روبرت جيمس ريتشي خلال مشاركته في تقديم تجمع سياسي لترامب بمدينة كلاركسفيل في ولاية تينيسي السبت، إذ ألقى كلمة حماسية سبقت صعود الرئيس الأمريكي إلى المنصة، ركز فيها على الهوية الدينية والثقافية للولايات المتحدة، وأشاد بقيادة ترامب موجها انتقادات إلى وسائل الإعلام. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا أبرز ردود الفعل على تعهد المعارضة بخفض أعداد المهاجرين إلى أدنى مستوى له في تاريخ أستراليا. ومن العناوين العالمية قطاع غزة، كيف حول الكيان الصهيوني اتفاق غزة إلى خضعة تكتيكية لاستمرار الإبادة. الخط الأصفر يبتلع غزة، كيف تتغير حدود القطاع. قطاع غزة أكثر من 5,000 خرق صهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام. جنوب لبنان غارات صهيونية على جنوب لبنان وجيش الاحتلال ينفذ عمليات تمشيط. مستوطن صهيوني يسمم. بلا رحمة مستوطن صهيوني يسمم ماعزا لهذا الهدف. الاحتلال يعتقل. الاحتلال يعتقل أسرى محررين بالضفة والمستوطنون يسرقون ثمار الزيتون. جماعة الحوثي غضب على المنصات عقب قصف حوثي لمطار الملك خالد بالرياض. ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ يمتلك كل أدوات القوة. ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ قطاع غزة 4 شهداء بنيران الاحتلال واستمرار نسف المباني السكنية. الساحة الأوروبية تشهد حرب الظل الروسية. هل انتقلت المواجهة إلى قلب أوروبا؟ بلجيكا بسبب حجابها معلمة بلجيكية تواجه الفصل وتخوض معركة قضائية ضد التمييز. الولايات المتحدة الأمريكية ترامب يتحدث مجددا عن تغيير اسم مضيق هرمز وطهران تؤكد على هويته الإيرانية. مضيق هرمز هجمات متصاعدة وحركة ملاحة متقلبة. ماذا يحدث في مضيق هرمز؟ هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ من تحذير استهداف المصافي إلى تهديد زيلينسكي، هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا تسحب 4 ملايين برميل من احتياط النفط. مغني أمريكي يهاجم الإسلام. لن نكون أمة تحت محمد. مغني أمريكي يهاجم الإسلام بتجمع انتخابي لترامب. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 34 درجة أدناها 15 درجة. غدا الثلاثاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 23 درجة أدناها 15 درجة. هذا والله أعلم. وعن موقيت الصلاة، يرفع الأذان العصر تمام 4:19، يرفع الأذان المغرب تمام 7:08، ويرفع الأذان العشاء تمام 8:27. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: رسالة إلى أهل البلاء. عزيزي المستمع، إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري. فاعلم أخي المستمع، يا من ابتلاك الله بالمرض أو الفقر أو بالحرمان من الأولاد، اعلم أن الله لا يبتليك ليعذبك، ولكنه يبتليك ليطهرك ويقربك. فإنك بصبرك على البلاء ورضاك عن قضاء الله تصبح حبيب الرحمن جل وعلا. فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. نعم أيها المبتلى، أنت حبيب الله، وإذا أحبك الله عز وجل فقد فزت ورب الكعبة بخير الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، ثم ينادي في السماء ويقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم يوضع له البغداء في الأرض. رواه الإمام مسلم. وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب به. رواه البخاري. أيها الأخ الكريم، تأمل معي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه البيهقي. نعم، فليست هناك مصيبة أعظم ولا أشد على النفس من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتد عليك المرض فتذكر مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا اشتد عليك الفقر فتذكر كيف كان يعيش النبي، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تذكر معي عزيزي المستمع تلك البشرى التي وعدنا بها الله تعالى في كتابه في سورة البقرة:
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأولئك هم المهتدون.
1: ويا له من فضل عظيم لا تدانيه الدنيا بكل ما فيها من متاع. عزيزي المستمع، يا من ابتلاك الله فصبرت واحتسبت وعشت على طاعته، أبشر بالجزاء الذي يحسدك عليه أهل العافية يوم القيامة. أخي المستمع، أختي المستمعة، لقد آن الأوان لأن نرفع أيدينا بالحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وقبل أن تذكر كم أصابك الله من المحن، تذكر كم أصبغ عليك من النعم. وإذا أصبت ببلاء فتسلى بمن هو أشد منك بلاء، واحمد الله على أن البلاء في دنياك وليس في دينك.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

0: وهو الرحيم الغفور.
1: صدق الله العظيم.

ومع هذه القصة بعنوان وقولوا للناس حسنا، قصة عجبتني، قصة معبرة، نسمعها مع بعض. القصة بتقول في أحد المستشفيات كان هناك 2 مرضى عجايز في غرفة واحدة، والاتنين معاهم مرض عضال. واحد منهم كان مسموح له إنه يقعد في سريره لمدة ساعة كل يوم بعد العصر، ولحسن حظه كان سريره جنب الشباك الوحيدة في الغرفة. أما التاني فكان عليه إنه يبقى نايم على ظهره كل الوقت. وكانوا الاتنين المرضى بيقضوا وقتهم في الكلام من غير ما يشوف واحد منهم التاني، لأن كل واحد منهم كان نايم على ظهره بيبص لفوق للسقف. بيتكلموا عن أهلهم وعن بيتهم وعن حياتهم وعن كل شيء. وفي كل يوم بعد العصر كان الأول بيقعد في سريره حسب أوامر الدكتور ويبص في الشباك وبيوصف لصاحبه العالم الخارجي اللي خارج المستشفى. وكان التاني بينتظر الساعة دي زي ما بينتظرها الأول، لأنها بتخلي حياته ملانة بالحيوية، وهو بيسمع لصاحبه إزاي بيوصف له الحياة برة. ففي الجنينة كان هناك بحيرة كبيرة بيسبح فيها البط، والأولاد عملوا زوارق من مواد مختلفة وبقوا يلعبوا فيها جوه المية. وهناك راجل بيأجر المراكب الصغيرة للناس وبيجروا بيها في البحيرة، والكل بيتمشى حوالين حافة البحيرة. وهناك تانيين قعدوا في ظل الشجر أو جنب الزهور الملانة بالألوان الجذابة، ومنظر السماء كان جميل بديع بسر الناظرين. وفيما بيقوم الأول بعملية الوصف دي، التاني بيسمع وهو متعجب للوصف الدقيق الرائع ده. بعدين بيغمض عينيه وبيبدأ في تصور المنظر البديع ده للحياة خارج المستشفى. وفي يوم من الأيام وصف له عرض عسكري، ورغم إنه ما سمعش عزف الفرقة الموسيقية إلا إنه كان بيشوفها بعينين عقله من خلال وصف صاحبه ليها. ومرت الأيام والأسابيع وكل واحد منهم سعيد بصاحبه. وفي يوم من الأيام جت الممرضة الصبح لخدمتهم زي عوايدها، فلقت المريض اللي جنب الشباك مات خلال الليل، والتاني ما يعرفش إنه مات إلا من خلال كلام الممرضة عبر التليفون وهي بتطلب المساعدة حتى يطلعوه من الغرفة. فحزن الراجل على صاحبه
كتير، ولما لقى الفرصة مناسبة طلب من الممرضة إنها تنقل سريره لجنب الشباك، ولما ما كانش هناك مانع أجابت طلبه. ولما جت ساعة، الساعة اللي بتيجي دايماً بعد العصر، وافتكر الحديث الشيق اللي كان بيتحفوا بيه صاحبه، وبقى يزعل ويعيط عشان فقد صاحبه، لكنه قرر إنه يحاول يقعد عشان يعوض اللي فاته في الساعة دي، وتحامل على نفسه وهو بيتألم، ورفع راسه شوية شوية مستعين بدراعاته، وبعدين اتكأ على ايده كده ودار وشه شويش ودار وشه بشويش قد ما يقدر تجاه النافذة عشان يبص للعالم الخارجي برات المستشفى. وهنا كانت المفاجأة، ما شافش قدامه إلا حيطة، حيط أصم من جدران المستشفى، فكانت الشباك على ساحة داخلية. فنادى الممرضة وسألها إن كانت دي هي الشباك أو هو الشباك اللي كان صاحبه بيبص منه، فجاوبته الممرضة إنها هي، فالغرفة ما فيهاش غير شباك واحد. بعدين سألته عن سبب تعجبه، فحكالها اللي كان بيروي صاحبه عبر الشباك ده، وما كان بيوصفه ليه. كان تعجب الممرضة أكبر، وقالت له لكن المتوفي كان أعمى، الله، وما كانش بيشوف حتى الحيطة دي، يمكن هو كان عاوز يعمل حياتك، يجعل لك حياتك سعيدة حتى لا تصاب باليأس وبتتمنى الموت. انت ما بتسعدش لو عملت التانيين سعداء؟ لو جعلت الناس سعداء سعادتك رح تزيد، لكن لو وزعت الأسى عليهم صدقني راح يزداد حزنك. الناس في الغالب بينسوا اللي بتقوله، وفي الغالب بينسوا اللي بتعمله، لكنهم ما بينسوش أبدا الشعور اللي أصابهم منك. يا ترى هل هتخليهم يشعروا بالسعادة ولا لا؟ وخلي شعرنا دايما وكلنا وصية ربنا سبحانه وتعالى اللي وردت في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات في الدعاء. على العبد أن يسلم نفسه لمولاه عارفا أن الخير له في جميع ما قضى به الحق، وإن خالف ذلك مراده وهواه، فإذا عدا العبد وطلب من مولاه شيئا أيقن بالإجابة لا محالة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم، ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلا استجاب الله لدعوته، أو صرف عنه مثلها سوءا، أو حط من ذنوبه بقدرها، ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم. لا يجب على العبد أن ييأس من الله تعالى إذا رأى منعا أو تأخيرا، وإن ألح في دعائه وسؤاله. وقد يكون تأخير الإجابة إلى الآخرة خيرا له وأفضل. ورد في بعض الأخبار: يوم القيامة عندما يبعث العبد فيقول الله تعالى له: ألم آمرك برفع حوائجك إلي؟ فيقول: نعم وقد رفعتها إليك. فيقول الله تعالى: ما سألت شيئا إلا أجبتك فيه، ولكني أنجزت لك البعض في الدنيا، وما لم أنجزه لك في الدنيا فهو مدخر لك فخذه الآن. عندئذ يقول العبد حين يرى ما ادخر له: ليته لم يقضي لي حاجة في الدنيا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال في الإجابة، فقال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. يقول ابن عطاء: لا يكون تأخير أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو قد ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. يقول ابن عباد: حكم العبد ألا يتخير شيئا على مولاه، ولا يجزم بصلاحية حال من الأحوال له، لأنه جاهل من كل وجهه، قد يكره الشيء وهو خير له، ويحب الشيء وهو شر له. قال أحد العارفين: لا تختار من أمرك شيئا واختار ألا تختار، وفر من ذلك المختار، وفر من فرارك ومن كل شيء إلى الله عز وجل. كانت هذه كلمات في الدعاء، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، أختي الحبيبة، أختي الفاضلة، يا من تخاف الله عز وجل، تذكر قبل أن تعصي الله أن الله سبحانه وتعالى يراك ويعلم ما تخفي وما تعلن، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تذكر قبل أن تعصي الله أن الملائكة تحصي عليك جميع أقوالك وأعمالك وتكتبها في صحيفتك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر قبل أن تعصي الله لحظة الموت وخروج روحك وهي تجذب جذبا شديدا، حينها تتمنى أن تتوب إلى الله وتصلي وتقرأ القرآن، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله القبر وعذابه وظلمته، فهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فهناك لا أب شفيق ولا أم ترحم. تذكر قبل أن تعصي الله يوم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. تذكر قبل أن تعصي الله يوم تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. تذكر قبل أن تعصي الله يوم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله. تذكر قبل أن تعصي الله يوم تشهد عليك أعضاؤك بما عملت من خير وشر، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعلمون. تذكر قبل أن تعصي الله يوم يقول المجرمون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفارق صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله يوم يؤتى بأناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطتكم على الحوض من مر على الشرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. متفق عليه. تذكر قبل أن تعصي الله أنك سوف تعبر الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر عملك، فإما أن تنجو وإما أن تخطفك كلاليب جهنم والعياذ بالله. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله وقوفك بين يدي الله عز وجل وليس بينك وبينه حجاب أو ترجمان، فيذكرك بكل ذنب عملته. تذكر قبل أن تعصي الله
عندما يقول العاصي يوم القيامة: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. تذكر قبل أن تعصي الله نار جهنم، وبعد قعرها وشدة حرها وعذاب أهلها وهم يسحبون فيها على وجوههم. تذكر قبل أن تعصي الله أن الذنوب تؤدي إلى قلة التوفيق وحرمان العلم والرزق وضيق الصدر وقصر العمر وموت الفجأة وذهاب الحياء والغيرة، وأعظم عقوباتها أنها تورث القطيعة بين العبد وربه، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.

0: يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة السيارة لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذاً طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأس

أصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله وتحملهم على التوبة وترقى بهم إلى أعلى مقامات، لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع، أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته وفيه سلامته وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته

أخلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانونا. مثلا من يتق الله في كسب ماله يكسب المال الحلال يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال، من يتق الله في اختيار زوجته اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له، من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله بالإيمان والتوحيد يجعل الله له مخرجا من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيل الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

0: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
1: عزيزي المستمع، أشاركها أجمل 16 حكمة وعبرة، فاجعلها أمام عينيك. إضاءات وحكم. إذا استعجلت في صلاتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته بيد من وقفت أمامه. تأملها مرة أخرى. أكثر الناس فرحا بالهدية مشتريها ليسابق اللحظات ليرقب أثرها، فلا تخذله مهما كانت. لا تجعل جوالك نقطة عبور لشائعة أو غيبة لمسلم أو كذب فتبلغ الآفاق، فأوزارها محسوبة عليك بلمسة لم تكن في الحسبان، بل اجعل نقطة تفتيش تحجز الأذى عن إخوانك المسلمين. جاء شخص لشيخ جليل فقال له: فلان شتمك في أحد المجالس. فقال الشيخ: إن كان الرجل رماني بسهم فلم يصبني، فحملت أنت السهم وغرسته في قلبي. حقيقة اجتماعية. عدوك ليس من قال فيك، بل عدوك من بلغك. في كل مرة أسكب الشاي في الكوب أملأه لنهايته، وما إن ارتشفته يتساقط بعضه على جسدي ويؤلمني، فأصبحت أملأه للنصف فقط. بعض البشر تماما كالشاي، عندما نملأهم بحياتنا ونعطيهم اهتماما زائدا يؤذوننا لنهتم بهم، ولكن بحدود المعقول، تجنبا للساعات نحن في غنى عنها. الحياة مثل السوبر ماركت، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته. الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثوان معدودة لحرقه، لكنك تحتاج سنين لكتابته. أغلق آذانك إذا كنت لا تستطيع إغلاق أفواه الآخرين. كلما ارتفع المصباح، كلما اتسع نطاق إضاءته، فارتفع أنت بدينك، بأخلاقك، بتفكيرك، بقدراتك، لكي يتسع نطاق عطائك وتأثيرك الإيجابي في الحياة. القلق مثل الكرسي الهزاز، سيجعلك تتحرك دائماً، لكنه لن يوصلك إلى أي مكان. مؤسف حقا أن تكون النظارة ماركة والساعة ماركة والحذاء ماركة والشخصية تقليد. إن الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة المحملة بالأوساخ، والمرء يبتلى على قدر دينه. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم، فلا يبقى له عند الله إلا جميل ما كتب. لا تتضايق إذا وجدت في حياتك بعض التقلبات، هذا أمر صحي، لأن حياتك مثل رسم تخطيط القلب، إذا كان على خط واحد فهذا يعني أنك ميت. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا الكلام مستمعينا الكرام في قمة الروعة. قرأت لكم هذا الكلام وقد أثر في نفسي كثيرا. قرأت كلاما لعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال: إني أستحي من الله عندما يمر علي يوما ولم أفتح القرآن، وقد استشهد وهو يقرأ القرآن. انتبه لنفسك، اقرأ لو سورة في يومك، لا تدع لك يوما إلا وأرضيت ربك

ثم نفسك. اجعل شعارك لهذا العام قدوتي عثمان في حب القرآن. أكثر من الدعاء في السجود. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فلعله من أسباب ثبوتك عند السؤال الملائكة في القبر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. شاركناكم هذه الحكم والعبر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني. الحكمة نبع كياض.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، معانا نصائح جميلة جدا وإن شاء الله تنول إعجابكم. بتقول: محتمل إني أنهار يوم، لكن مش حنحني لحد أبدا، لا يمكن إني أنحني لحد. ما تحزنش لو فقدت شيء، فأحيانا بيرحل الجميل عشان يجي الأجمل. بيقولوا إنه الحياة زي البيانو، هناك صوابع بيضة وهي السعادة، وهناك صوابع سودة وهي الحزن، لكن اتأكد إنك هتعزف بالاتنين عشان تدي الحياة لحن. العتاب اهتمام، والسكوت بداية الانسحاب. من رماد الموت بتولد الحياة. يمكن يتخلى الكل عنك ويبقى معاك ربنا، فكون مع الله بيبقى كل شيء معاك. وأنبل النبلاء رجل ربنا وسع عليه في رزقه وأخذ كفايته، بعدين بسط إيده بالعون للمحتاجين. لو جرحت إنسان وطال سكوته، اتأكد إنه بيعاقبك عقاب أشد من عقاب الكلام. أحيانا بتكون الصدمة قوية، لكننا فعلا وحقا يجب أن نشكرها، لأنها صحتنا من أوهامنا. لا الفقر بيقدر أن يذل النفس القوية، ولا الثروة تقدر إنها ترفع النفوس الدنيئة. العاقل لو أخطأ تأسف، والأحمق لو أخطأ اتفلسف.

أوعك تقدم شروح لأحد أصدقائك الحقيقيون، مش في حاجة إليها، وأعدائك مش هيصدقوك. ما تخسرش نفسك وانت بتحاول الحفاظ على شخص ما بيهتمش بفقدانك.

وما تهتمش للي بيتقال عنك. انت تعرف مين انت وما تقللش من قيمتك. فسر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. وكن حريص على إنك ما تخسرش إنسان ما بيقدمه القدر ليك مرة تانية. خد بالك. وتعلمت إني ما أثقش باللي بيتكلمني عن الناس، لأنه في يوم راح يتكلم عني، راح يكلم الناس عني. للكبرياء جمال، ولكن التواضع أجمل. وللكذب نجاة، لكن الصدق أنجى. للباطل بقاء، لكن الحق أبقى. للمال قوة، لكن القناعة كنز لا يفنى. للشهوات لذة، ولكن للعفة حلاوة ما بتتنسيش. للكلام بلاغة، ولكن الصمت حكمة أبلغ. لو كنت عاوزني إني أكون ليك وحدك، ما تخلينيش أحتاج لغيرك. الوحدة مؤلمة، لكنها أجمل بكتير من اللي بيفتكروك بس وقت فراغهم. ابتسم قدام اللي بتحبه، راح يشعر بحبك. وابتسم قدام عدوك، راح يشعر بضعفه. وابتسم قدام اللي سابك، راح يشعر بندمه. وابتسم تملك العالم كله بابتسامتك. ابتعد عن دول اللي قلوبهم زي الحجر، وأفعالهم ما بتغتفرش، ومشاعرهم ما بتحتملش. غربة غريبين دول، بياخدوا وما بيدوش، وبيكرحوا ولا بيتلددوش، وبيقولوا وما بيفعلوش. ظاهرهم مش زي جواهم، حتى في الحب والصداقة بنفقه. خد بالك منهم. وأرجو إن نكون كلنا استفدنا من النصائح الجميلة دي. مع السلامة.

0: فالزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: خليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

0: معنا.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا ب

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: الحمد لله، الحمد لله القوي العلي المتين، الظاهر القاهر القوي المبين. سبحانه سبحانه لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يغيب عن بصره حركات الجنين. سبحانه سبحانه وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المقدم على سائر النبيين والمرسلين رحمة ربنا للعالمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى الفاروق وعلى الصديق وعلى عثمان وعلى علي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على الصديق أول تابع لنبيك على الدين، وعلى عمر الفاروق القوي الأمين، وعلى عثمان زوج ابنتي ونعم القرين، وعلى علي كنز العلوم الثمين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان محبطات الأعمال. محبطات الأعمال، هذا الموضوع مهم جدا، لا بد لكل مسلم أن يعرف ما سيقال في هذا الموضوع حتى لا يكد ويكدح وينصب ويتعب في أعمال وحسنات كالجبال ويفاجأ أنها باطلة، أنها غير مقبولة عند الله عز وجل. هذا الموضوع من الأهمية بمكان. إخوتي في الله، تعلمون أن الله عز وجل ما خلقنا عبثا وما تركنا هملا، ولن نذهب بموتنا سدى. الله عز وجل حكيم، خلقنا لغاية جليلة وحملنا أمانة جسيمة. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما خلقنا عبثا وما تركنا هملا، بل أنزل علينا كتب وأرسل لنا رسل وأعطانا وسائل الفهم من عقل وعينين ولسان وشفتين. ما تركنا هملا، أنزل علينا كتب وأرسل لنا رسل تبين لنا الحق من الباطل، وما يرضيه مما يسخطه، وما يغضبه مما يرضيه جل جلاله. ما تركنا هملا، ولن يذهب أحد منا بموته سدى، بل لا بد لي ولكل حي من يوم يعرض فيه على الله، يعرض في يوم عليه ويقف بين يديه، وإننا جميعا مسؤولون عن الأعمال ولو كانت في حجم النقير أو وزن القطمير أو وزن الفتيل، إننا مسؤولون غدا عن النقير والفتيل والقطمير، مسؤولون عن النظرات وعن اللفظات وعن الخطوات وعن الخطرات، كلنا سيعرض على الله عز وجل. من نوقش الحساب عذب. من أمة الإسلام من لن يحاسب أصلا، ومنهم من يعاتب وهذا سينجو، أما الذي سيحاسب سيناقش الحساب فهو معذب ولا شك. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، اللهم آمين. هذا وكتاب الله عز وجل ملآن بآيات كثيرات كلها يأمرنا بنقد العمل قبل أن نعرض على الله. آيات كثيرة تأمرنا أن ننظر في أعمالنا، هل هي أعمال صحيحة يقبلها رب العالمين، أم تخلف عنها شرط من شروط الصحة والقبول فتصبح من الأعمال الفاسدة التي قال الله فيها وفي أشباهها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر. هناك أعمال في الآخرة كالجبال لن يقبل ربنا منها حسنة واحدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاحذروا يا عباد الله. قال الله عز وجل وهو يأمرنا بنقد أعمالنا قبل أن نعرض عليه، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وحذرنا ربنا من أعمال لن تقبل لن ترفع، فقال عز من قائل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، يعني ذليلة، عاملة ناصبة. صلوا كتير وصاموا كتير وحجوا كتير وسبحوا كتير وحمدوا الله كثيرا واجتهدوا في طاعات كثيرات تعبوا فيها. اسمع الآيات: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. اسمع النتيجة المؤسفة: تصلى نارا حامية. اللهم سلم سلم يا رب. وقال ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبين ربنا لنا أن في الآخرة من أعمال العباد ما هو رابح ومن أعمال العباد ما هو خاسر. يا أمة الإسلام، في أعمال خاسرة في أعمال رابحة. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله من الخذلان. ناس صلت كتير وصمت كتير وسبحت كتير واجتهدت في طاعات كثيرات، في الآخرة كلها من الأعمال الخاسرة، لا يقبل ربنا منها صرف ولا عد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الأخسرون أعمالا هم أشقى الناس، هم أبأس الناس في الآخرة، هم الذين كدوا وكدحوا واجتهدوا وتعبوا في أعمال بلا ثمرة وبلا ثواب عند الله في الآخرة. إنهم من أعظم الناس حسرة في الآخرة. وأي حسرة أعظم من حسرة عبد فاتته الجنة؟ هل هناك حسرة في الآخرة أعظم من حسرة من فاتته الجنة؟ وأي حسرة أعظم من حسرة إنسان عاش في الدنيا وقدم أعمالا صالحة وخرج من الدنيا وهو من الذين يظنون أنهم إلى الفردوس سيصيرون ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سيحشرون؟ فإذا قامت الساعة وعرضوا على الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. إخوتي في الله، أخواتي في الله، والله ما هي إلا وصية مشفق محب يحب الخير لنفسه ولإخوانه. هلموا قبل يوم الحسرات، قبل فوات الأوان، قبل العرض على الله عز وجل، قبل أن نموت ويختم على أعمالنا، قبل أن ننزل إلى الحفرة المظلمة، تعالوا نتعرف سويا على محبطات الأعمال حتى نتجنبها. تعالوا سويا نتعرف على مبطلات الأعمال حتى نتجنبها، كي تسلم أعمالنا وتقبل عند ربنا بفضله ومنته ورحمته. اللهم يا كريم، كما مننت علينا في دنيانا بنعم عجزنا عن عدها وحصرها، فأتم علينا النعمة بالفردوس الأعلى. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ركز معايا وياريتك تكتب وراي كلام ده مهم جدا. انتبه. ما هي محبطات الأعمال؟ واحد، الشرك بالله عز وجل. أعني به الشرك الأكبر. الشرك بالله عز وجل هو أكبر الكبائر، وهو أخبث الذنوب وأعظم الآثام، وهو أظلم الظلم. قال عز وجل حاكيا وصية لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو الذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يعني إيه؟ يعني لو مات إنسان على الإسلام، مسلم مات على الإسلام، وقد سرق وقتل وزنى وأكل أموال اليتامى وقذف المحصنات وفعل كل الموبقات غير الكفر والشرك، ممكن ربنا يتجاوز عنه في الآخرة؟ أيوة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. المسلم مهما فعل من ذنوب غير الكفر والشرك مات على الإسلام فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله. إنما لو مات على الشرك هذا هو الذنب الذي لا يغفر. المشرك حرم ربنا عليه الجنة وأعد له نيران السعير. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الشرك بالله هو أكبر الكبائر، هو أعظم المهلكات. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، فذكر على رأسها الشرك بالله. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة حتى يتيقظ النائم وينتبه الغافل. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الشرك بالله من أعظم محبطات الأعمال. اسمع الدليل. المشرك ملوش في الآخرة حاجة عند ربنا، مهما فعل من خدمات للإنسانية ليس له عليها حسنة في الآخرة. قد يكافئ في الدنيا بالمال، بالشهرة، بالعافية، بالولد، في الآخرة ليس له عند الله إلا النار. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الرسل والأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. المشرك عمله محبط. تعرف ما هو الحبوط؟ العربي لو رأى الشاة بطنها منتفخ لأنها أكلت عشبا ساما يقول: حبطت الشاة. يعني إيه؟ الشاة إذا أكلت العشب السام فانتفخ بطنها، فظن من رآها أنها سمينة، ثم تبين له أن هذا الانتفاخ في البطن ليس من سمنة لكنه ورم خبيث، يقول لك حبطت الشاة. هو كده صاحب العمل الفاسد، يجتهد في طاعات ذكر وصيام وصلاة وكيت وكيت وكيت وكيت، ويتمنى على الله الأماني، وفي الحقيقة عمله كله باطل محبط، ظاهره طيب وباطنه خبيث، نعوذ بالله من الخزان. وقال ربنا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، الأنعام آية 18. وقال ربنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الله عز وجل أمرنا بتوحيده عندما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، مائلين عن المعصية إلى الطاعة. وهذا أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب أنا أجزم أنه قدم للإسلام وللنبي خدمات جليلة أكثر من ملايين المسلمين. أنا بقوله أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قدم للإسلام وللنبي خدمات أكثر من ملايين المسلمين الآن. والسؤال وما هو مصيره؟ النار. أبو طالب عم النبي في جهنم؟ أي. هل سيخرج منها؟ لا، لأن الله قضى بالخلود في النار على الكافرين والمشركين، وهو عاش مع الأسف مشركا ومات مع الأسف مشركا. كل الخدمات دي لن تخرجه من النار؟ أيوة. كل الخدمات الجليلة دي لن تدخله الجنة؟ أيوة. كل هذه التضحيات التي قدمها لن يقبل ربنا منها شيئا في الآخرة؟ أيوة. ليه؟ مشرك. مشرك. اسمع، روى مسلم في صحيح عن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عمي قل كلمة بس، قل لا إله إلا الله، حاجة كده تخليني أقدر أشفع لك عند الله، كلمة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلماه حتى كان آخر ما تكلم به على ملة عبد المطلب فمات مشركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، وأخذ يستغفر له. فأنزل ربنا في سورة التوبة آيات قال فيها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل بعد إنك لا تهدي من أحببت. يا الله، أبو طالب في النار؟ أيوة. ليه؟ مات مشرك وعمله ودخلوا الشعب مع النبي وصبروا على الجوع، ده كان بينيم بعض أولاده في مكان النبي حتى لو أراد الكفار قتل النبي يقتل ولد من أولاده يفدي به النبي، ده كله راح؟ أيوة راح، لأنه مات مشرك. الشرك يحبط العمل. طب يعني النبي مش هينفعه بأي حاجة في الآخرة؟ اسمع المنفعة الذي سينتفعها أبو طالب في الآخرة. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. مش هتنفع عمك بأي حاجة في الآخرة؟ ده ياما قدم لك وضحى عشانك، كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من نار. تدري ما هو الضحضاح؟ لما واحد يقف في أرض فيها ماء والماء بالكاد يصل إلى كعب الرجل نقول هو في ضحضاح، يعني المية وصلة بالكاد لكعب رجله. أبو طالب في جهنم النار وصلة لحد كعب رجله، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ده في رواية تانية بتقول إيه؟ يعذب بأخف العذاب في النار، توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه، بس هيخرج من النار؟ لا. ليه؟ مشرك. وربنا قضى على كل كافر ومشرك بالخلود في النار. الشرك بيحبط العمل يا اخوان. اسمع، روى البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان رجلا مشركا مات في الجاهلية، كان يطعم الطعام وينصر المظلومة وله من أعمال البر الكثير الكثير، صاحب دار الندوة ابن جدعان، كريم جدا، قدم خدمات جليلة، جود وسخاء وكرم ونصر للمظلوم وإعانة للضعيف، أعمال بر كثيرة. ستنا عائشة بتقول للنبي يا رسول الله ما نفعه ذلك؟ عبد الله بن جدعان ده صاحب السخاء والكرم والجود والخدمات، ده مش هينفعه في الآخرة؟ قال النبي ما نفعه ذلك، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان مشرك. هذه الأعمال ليست لوجه الله، فانتبهوا يا عباد الله، الشرك يحبط العمل، والشرك له مظاهر كثيرة. من مظاهر الشرك في هذه الأمة الذبح لغير الله. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال تعالى فصل لربك وانحر. روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا يعني تستر على مجرم، لعن الله من غير منار الأرض يعني الحدود التي تفصل بينه وبين أرض جاره، حرام أراضي يعني، النبي لعن. بل إن النبي نهانا أن نذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله. روى أبو داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان في الحجاز، فقال يا رسول الله نظرت أن أذبح إبلا في بوانة، فقال له رسول الله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. فقال رسول الله أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. في ناس لحد النهاردة بتذبح لغير الله، بتقع في شرك الذبح لغير الله. زي مين؟ الذين يذبحون للجن. واحدة على 600 عفريت كما تزعم تذهب إلى الدجال إلى الساحر إلى المشعوذ، يقول العلاج إنك تجيبي خروف أمه يتيمة ونذبحه عشان ترضى عنك الأسياد، تذبحيه وقت أذان الجمعة وتلطخي الدم مش عارف إيه وإيه، ده عشان الأسياد، هذه تذبح للجن. من ذبح للجن فهو مشرك، والمشرك عمله محبط. فانتبهوا يا عباد الله. اثنين من صور الذبح لغير الله في هذا الزمان الذبح للأولياء والنذر للأولياء. وعجل البدوي مشهور جدا، ولك نذر ده العجل معروف. الذبح لدفع الحسد وقلب النفع. واحد يذبح ذبيحه وبعدين بتذبح ليه؟ يقول لك عشان اخذ عين العدوين. وبعد ما يذبح يجيب الدم وخمسه وخميس خمسه وخميس. هو لا غرض له في الذبح الا هذا، ان ينتفع بالدم. هو يعتقد ان دم الذبيحه يدفع الشر ويجلب الخير. ده مش ذبح ربنا ده. فمن صور الشرك في هذه الامه الذبح لغير الله، النذر لغير الله. قال تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن، النذر عبادة، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثالثا من صور الشرك الاستعاذة بغير الله. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستغاثة والدعاء بغير الله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين. الرقى والتمائم، واحد معلق لي طوق جلد في ايديه، ايه ده يا امور؟ ولي حزازة، ده بيجيب الحظ، ده بيدفع الشر. واحدة حتى خرزة زرقة، ليه؟ دي بتدفع الشر، هذا من الشرك. روى الإمام أحمد والحاكم عن عقبة بن نافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. وروى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ما هي التولة؟ واحدة رايحة لساحر يعمل لها عمل عشان جوزها يحبها، يتول. الرقى والتمائم والتولة شرك. من صور الشرك الحلف بغير الله. روى الترمذي وحسنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو شرك أصغر. يبقى عايزين نتفق على إن رقم واحد، اكتب من محبطات الأعمال الشرك الأكبر. ثاني، من محبطات الأعمال الكفر بالله تعالى. الكفر، والكفر لغة معناه التغطية، ولذلك العرب يسمون البحر كافرا لأن ماؤه يغطي أرضه. وأنا اتكلمت في تفاصيل التفاصيل عن هذه المعاني في محاضرات التحذير من فتنة التكفير، الكفر بربنا من محبطات الأعمال. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتبهوا اللي جاي بقى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عمله محبط لأنه كافر، ملوش وزن في الآخر. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال النبي: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ده مش هيحضر وزنه أصلا، لأن البضاعة كلها فاسدة أصلا. الكفر يحبط العمل. قال تعالى في سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى في سورة محمد: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والكفر أنواع كثيرة: كفر النفاق الأكبر، كفر العناد، كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر الاستهزاء، كفر الشك. من أراد التفاصيل فليرجع إلى محاضرات التحذير من فتنة التكفير. صال يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، بارك الله فيك. أجدك علما وتواضعا وعلى قدرك الدنيا في الآخرة. بارك الله فيك على التكلم في هذا الموضوع المهم، وهو موضوع الشرك وأنواع الشرك. فنحن نقع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا عمد في بعض مظاهر الشرك الصغرى والكبرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عن جهل وعن غير عمد. بارك الله فيكم. ونريد أن نقول أن في مظهر من مظاهر الشرك التي انتشرت الآن بين الشباب، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله الحب في الحرام. فأصبحت البنت تحب رجلا الحرام حبا يزيد حتى لحبها لله عز وجل. كمثلا إن أمر هذا الشاب أن تقيم الليل لكن لا تقيمه بين يدي ربها بل تقيمه في الاتصالات والمكالمات وحتى في غير ذلك، ولا تقوم لصلاة الفجر أو لقراءة القرآن. والعكس صحيح، لو طلبت البنت أن تقابل هذا الشاب في أي مكان سيترك الدنيا ويروح ويذهب للقياها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ونسأل الله أن يسددكم ويرفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة، وأن تتكلموا على هذا الموضوع ببينة أكثر، فأنتم أهل العلم. فبارك الله فيكم وفي علمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رحمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شيخ مسعد، شيخ بارك.
0: خير حال الحمد لله.
2: الحمد لله، الله يبارك فيك. نسأل معلش شيخ مسعد، أنت تو تحدثت على الأولياء إغاثة.
0: نعم.
2: فهل يجب أن نستغيث بهم يعني وماذا، أو أريد تفصيل يعني.
0: حاضر. أبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيك
0: وفيك بارك.
3: نسأل الله أن يزيدك علما وعمرا إن شاء الله.
0: طيب
3: الله. بالنسبة حضرتك دلوقتي، بعض السيدات الذين لا يرتدين الحجاب،
0: نعم،
3: في منهم من يعني ينفق في الصدقات ويكفل الأيتام وما شابه ذلك.
0: نعم.
3: فهل دول ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشم ريحة الجنة، وأن ريحة يشم من مسيرة كذا وكذا؟
0: طيب.
3: وهل هم يخلدون في النار؟
0: أعوذ بالله. حاضر.
3: السيدات الذين لا يرتدين الحجاب.
0: حاضر يا فندم.
3: جزاك الله خير.
0: وجزاك. احنا اتفقنا، واحد من محبطات الأعمال، واحد الشرك بالله، لئن أشركت ليحبطن عملك. اثنين الكفر بالله عز وجل. ثلاثة، ودي مهمة بقى، مخالفة أمر النبي بالإحداث في دين النبي. البدعة في العمل تبطله، الابتداع في دين النبي يبطل العمل. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من أعبد ولد آدم لله؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي عبد الله على أكمل وجه وأحسن صورة من البشر؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فما لكم تصدفون وتعرضون عن هديه، وهديه هو خير الهدي. أنا عايز ربنا يقبل صلاة، المطلوب مني إيه؟ أصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أحسن صورة للصلاة. أحب أن يقبل ربنا مني عبادة الذكر، كيف أذكر ربي؟ كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي كان يفعل. مش ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ مش ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ مش ربنا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ مش ربنا خوفنا بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ مش النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ مش قال خذوا عني مناسككم؟ والحديثين صحيحين. بستنا عائشة روت كما روى البخاري عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مش النبي لما وجد الرجل يصلي على غير هديه قال له ارجع فصل، فإنك لم تصل يا ابني، صلاتك بطلة، ارجع فصل دي فإنك لم تصل. واسمع الحديث ده اللي يخلع القلب، حتى لا نتفلسف ولا نتمنطق على دين رب العالمين. اسمع، روى البخاري في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليردن علي ناس من أصحاب الحوضاء حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، اختلجوا دوني. ليردن علي الحوضة أناس من أصحاب حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي أصحابي، فيقال لي ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. يا ناس اتبعوا فقد كفيتم، اتبعوا فقد كفيتم. اسمع الإمام مالك بن أنس ماذا يقول؟ يقول من زاد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتهم النبي بخيانة الأمانة وعدم تبليغ الرسالة، ويقول عليكم بسنة النبي فإنها سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها هلك. فيا هذا، يا من تبتدع في دين رب العالمين، يا من تعرض عن فعل النبي وقول النبي وإقرار النبي وما أذن فيه النبي لقول فلان أو علان، يا عبد الله ألا يسعك من دين الله ما وسع رسول الله؟ ألا يسعك من دين الله ما وسع رسول الله وما وسع أصحابه وما وسع التابعين في القرون الثلاثة الفاضلة الأولى؟ يا هذا، يا من تبتدع في دين الله، اعلم أن دين الله كمل، والنعمة والنعمة تمت، والدين لا يحتاج إلى فلسفة ولا فذلكة ولا منطقة من أحد. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اعلم يا كل مسلم أنك لو ابتدعت في دين الله فعملك باطل، عملك محبط، لن تجني من ورائه إلا التعب. طب وأنا على إيه؟ أنا شوف النبي عمل إيه هنا وأعمل زيه بالملي. كان الصديق يقول رضي الله عنه: إني أخاف أن أترك شيئا كان يعمل فأزيغ، يعني أهلك، يعني أضل. لا تقل لي فلان يقول، علان يقول. أين الدليل يا عبد الله؟ القرآن، العلم. ما هو العلم؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الصحابة. فإن أقمت على ما تريد دليلا فلا بأس، ولا عصمة إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأي عالم وأي إمام بل أي صحابي يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عباس قال له بعضهم: إن أبا بكر كان لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج، وعمر كان لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال ابن عباس: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون أبو بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر كلامهم إذا خالف كلام النبي فلا كرامة لكلامهم. العصمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الابتداع في العمل يبطله، الابتداع في الطاعة يحبطها. فاتق الله في نفسك حتى لا تكون من الذين قال الله فيهم: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. رابعا، من محبطات الأعمال رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن رفع الصوت على صوت رسول الله بعد مماته كرفعه عليه في حياته. ومن صور رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن تقدم على كلامه كلام أو تقدم على أمره أمر. قال الله عز وجل للشيخين الكبيرين العظيمين: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا التهديد هدد به الصديق والفاروق لما ارتفع صوت الصديق وصوت الفاروق في مسألة من مصلحة من مصالح الأمة، لكن الصوت ارتفع بدون أصل، فهددهما ربنا بهذا التهديد الرعيب: يا أبا بكر إن عدت لمثلها عملك سيحبط، يا عمر انتبه إن رفعت صوتك فوق صوت النبي عملك سيبطل. كان ربنا هدد الصديق والفاروق بهذا. فماذا نقول ونحن لا نساوي والله التراب الذي كان يطأه الفاروق وكان يطأه الصديق رضي الله عنه. أقول لك قال رسول الله، قل بس أنا شايف كذا وكذا، أنت أعمى لا ترى، اتبع فقد كفيت يا عبد الله، اتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لك رسول الله يأمر بكذا، تقول لي بس الكلام ده كان له زمانه وإحنا في القرن 21 في عصر السماء المفتوحة والإنترنت والدنيا بقت قرية صغيرة، وهذا هترجعونا لعصر الأغنام والصحراء، بعضهم يقول هذا. خاف، خاف على عملك حتى لا يبطله الله، خاف على عملك أحسن ربنا ما يقبلوش خالص. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خامسا، من محبطات الأعمال، من مبطلات الأعمال، سب الصحابة. سب أصحاب النبي يبطل العمل، اللي يشتم أصحاب النبي ربنا يلعنه والملائكة تلعنه ولا يقبل ربنا منه فريضة ولا سنة. اسمع هذا الحديث، اسمع، اسمع يا من تكتب المقالات السافلة تطعن فيها في أبي هريرة، تطعن من خلالها في عمرو بن العاص، تطعن من خلالها في أبي موسى الأشعري، اسمع. أخرج الحاكم والحديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. الصرف يعني النافع والعدل يعني الفريق. أنا أبشر كل من يطعن في الصحابة، كل من يشتم الصحابة، إن عمله كله باطل، إن مات على كده لن يقبل ربنا منه سنة ولا فريق. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحاب، لا تسبوا أصحاب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. الله أكبر. لو واحد فينا عنده ذهب قد جبل أحد أنفقه كله على اليتام، وجي سيدنا ابن عباس أو سيدنا الحسين ما هو صحاب، أو سيدنا الحسن أو سيدنا فاطمة أو سيدنا عمر أو سيدنا سعد أو جابر بن عبد الله، أي صحاب جاب هو بقى حفن الطم ملا كفيه بلح وحطهم في يد يتيم، ثواب أعظم من ثوابك. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، والمد هو حفنة الطعام في الكفين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، حتى ولا نصيفة. طب ليه؟ لأن الإسلام يا حبيبي جاءك ككوب عصير سهل الهضم، الإسلام جاءك كبيضة مقشورة سهلة الهضم. لما الصحابة ضحوا بالنفس والنفيس والدم والمال وخرجوا من كل ما يملكون لله وفي سبيل الله، ولا بد للاحق أن يعرف فضل السابق. وإن أمة تسب أصحاب النبي فهي أمة مخذولة. لو قلنا لليهود يا يهود من أحسن الناس عندكم بعد موسى والأنبياء بني إسرائيل، لقالوا أصحاب موسى. وأنتوا يا نصارى أحسن ناس عندكم بعد المسيح مين؟ لقالوا أصحاب عيسى. يبقى من محبطات الأعمال سب الصحابة. سادسا، من محبطات الأعمال، ده مهم أوي أوي أوي، انتهاك محارم الله في الخلوات. واحد تشوفه من دول يا سيدي تلاقي يفكرك بعمر وعثمان والصديق، يتمتم بشفتيه ومعاه مسبحة مترين ويتمتم وينظر للأرض تراه كأنه ملك كريم، فإذا خلى بنفسه تحول إلى شيطان رجيم. يلقانا بوجه أبي بكر فإذا خلى تحول إلى أبي لهب. بتمثل علينا بتمثل علينا الصلاح. فإذا خلوت بنفسك بقيت شيطان. اسمع يا سيدي اسمع. أخرج ابن ماجه والحديث صححه المنذري في الترغيب والبصيري في الزوائد وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي عامر الألهاني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. يا الله ناس عاملة حسنات قد جبال الحجاز كلها. تخيل جبال الجزيرة العربية كلها دي حسنات مليارات الحسنات. اسمع الحديث بقى لأعلمن أناسا لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. يا الله أين صلاتي غير مقبول؟ أين صومي يا رب؟ الله أين عمرات؟ أين حد؟ أين علمي؟ أين دعوتي؟ غير مقبول. ليه؟ أنا عملت إيه؟ قال ثوبان قلت يا رسول الله صفهم لنا جليهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. هم مين دول؟ هم عملوا إيه؟ قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. دي ناس بتصلي قيام ليل كمان. طب يقيموا الليل. طب هم عملوا إيه؟ اسمع الجريمة ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا الله اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم اجعل سرنا أفضل من علننا. اللهم اجعل باطننا أفضل من ظاهرنا. اللهم اجعلنا ممن يرقبونك في الخلوات كما يرقبونك في الجهر. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال ميمون بن مهران علانية بغير سريرة مثل كنيف مزخرف من خارجه ومن داخله النتن والخبث. هو ده اللي بيمثل علينا الصلاح. فإذا خلى بنفسه دخل على الإنترنت على المواقع الجنسية على المواقع الفاجرة قعد يشغل بنت امبارات المسلمين بالتليفون قعد يعمل علاقات آثمة قعد. هو ده ميمون شبهه بكنيف شكله حلو ومزخرف لكن في داخله النجس والخبث. محمد بن سيرين قال كلمة مدهشة قال ما غشيت امرأة قط لا في يقظة ولا في نوم غير أم عبد الله زوجتي وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصر. يا سلام شفت الروعة. وهو ناي لو شاف واحدة في المنام أجنبية لا تحل له وهو في المنام. ابن سيرين يغض بصر. هذا في خلواته بل في منامه الذي يرفع فيه القلم عن العباد. أحد العلماء لما قرأ الجملة دي قال يا ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. هو شبابنا بيشوفوا في المنام إيه؟ بيشوفوا بلاوي. ده لو ربنا بيحاسبنا على ما نراه في المنام كان معظمنا هلك. لكن من رحمة ربنا أنه رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. أصل الشاب طول الليل بيشوف إيه؟ بيتفرج على إيه؟ طول النهار بصره ده بيركز بيه في إيه؟ فيا عبد الله يا من تجعل ربك أهون الناظرين إليك. لو أبوك شافك على المعصية تموت من الكسوف. لو الشيخ بتاعك شافك يا خبر أبيض مصيبة فضح. يا من تجعل ربك أهون الناظرين إليك اعلم أن ركوب الحرام في الخلوات يحبط العمل. عبد الله حبيبي إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلو ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. وهذا أبو حامد الخلقاني قال لأحمد بن حنبل إني أنشد. قال تقول ماذا؟ قال أقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فبكى أحمد ورددها وأخذ يبكي: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. سابعا من محبطات الأعمال التألي على الله عز وجل. التألي على الله، كل واحد ربنا مش هيغفر لك أبدا، انت بقى ربنا هيحدفك في النار. هو انت ربنا؟ هو الملك ملكك؟ التألي على الله يحبط العمل. اسمع، روى مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان.

عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، أحدهما مطيع والآخر مقصر، فما زال المطيع بالمقصر يؤنبه في ذات الله. فقال له المقصر يوما: خلني وربي، أكنت علي رقيبة؟ فقال المطيع كلمة أوبقت آخرته ودنياه. قال له إيه؟ قال: والله لا يغفر الله لك. وفي رواية قال: والله ليدخلنك الله النار. فقال الله للمطيع، يعني في الآخرة: أكنت بي عالما؟ أم كنت على ما في يدي قادر؟ ادخل النار. أحبط عمله وتاب على العاصي وختم له بخاتمة السعادة فدخل الجنة. قال أبو هريرة: والله لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت دنياه وآخرته. إحنا الليلة دي اتكلمنا عن 7 أشياء من محبطات الأعمال: الشرك بالله، الكفر، رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهاك محارم الله في الخلوات، التألي على الله. عايزين نحاذر من هذه الألغام الفتاكة، من هذه القنابل التي تخسرنا الدنيا والآخرة. الموضوع طويل ولعله يحتاج منا إلى حلقة أو حلقتين أخريين. أسأل الله أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. بدقيقتين بس نجيب على الأسئلة. الأخ بيقول: فين الكلام عن ضرب المسلمين في باكستان أو هنا أو هناك؟ نحن أمة واحدة. صدق، نحن أمة واحدة بعربها وعجمها. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يرفع راية الإسلام، وأن يمنع عنا كل شر، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. أختي بتقول: بعض البنات يقعن في شرك المحبة. في حاجة اسمها شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فبتقول لي: فعلا لو قال لها حبيبها: هكلمك في التليفون الساعة 5 صباحا لما إخواتك يناموا. تنام، تصحى طول الليل، ولو نايمة تصحى لوحدها الساعة البيولوجية ضبط نفسها على الحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخوي بيقول لي: ما حكم الاستغاثة بالأولياء؟ لا تجوز الاستغاثة، لا تكون إلا بالله عز وجل، ولا نستغيث إلا بالله فيما لا يقدر، سيما فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. النهاردة في ناس كثير، يعني ناس كتير صرفوا عبادات كثيرة لغير الله، للأضرحة، للموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ بيقول لي: واحدة مش محجبة، متبرجة، كاسية عارية، بس بتتصدق كتير وبتصلي وبتصوم، هل هي مخلدة في النار؟ يا عبد الله اتق الله، هذه مسلمة، امرأة مسلمة، خلطت عملا صالحا بعمل سيء. أسأل الله أن يتوب عليها ويهديها. لو ماتت على هذا، هي تحت مشيئة الله، إن شاء عذبها وإن شاء غفر له. يقول: يا الله، ده النبي قال: لن يجدنا رائحة الجنة. هذا اسمه نص من نصوص الوعيد. افهم يا ابني، افهم يا أخي، في حاجة اسمها نصوص الوعيد. افهم، الله إذا وعد حقق الوعد ولا بد، لكنه إذا توعد فهو بالخيار. إن شاء أمضى الوعيد وهذا هو العدل، وإن شاء خلف الوعيد وهذا هو الفضل. إيه الكلام؟ أضرب لك مثال ونروح. أنا مدرس، قلت لتلاميذي في الفصل: اللي هيكتب الواجب بطريقة تعجبني هديله من جيبي 10 جنيه مكافأة. هذا وعد أم وعيد؟ هذا وعد. واللي مش هيكتب الواجب هضربه 10 عصيات على أديه. هذا وعد أم وعيد؟ وعيد. تاني يوم قلت الأخ الولد محمد أحمد ده طالع الأول على الفصل، خلاص ده الأول، ده أفضل موضوع تعبير كتب. أما الولد قام لي قال لي: نفذ وعدك بقى يا أستاذ، هات العشرة جنيه، لو إن البريز الله يبارك لك. قلت: أنت صدقت يا ابني؟ أنت عبيط ولا إيه؟ أنا كده خلفت إيه؟ الوعد. الولد ده يطلع يمدحني ولا يشتمني؟ يشتم لك، ده مش راجل، ده مش قد كلامه. فخلف الوعد أمر سيء، ربنا ما يخلفش الوعد أبدا.

طيب الواد التاني بقى ما كتبش الواجب، قلت له ايدك يا حلو هطلع لك عزيزه بقى العصايه يعني، واضربك. راح معيط وقال لي النور كان قاطع وابويا كان بيضرب امي وكان عندنا مشكله، انا بقى حنين صعب عليا. قلت له اقعد بس لو عملتها تاني هكسرك. انا كده خلفت الوعد ولا الوعيد؟ الوعيد. الواد ده يطلع يمدحني ولا يشتمني؟ يمدحني. يبقى خلف الوعيد للقادر على تنفيذه امر محمود، فربنا اذا وعد حقق الوعد، اذا توعد هو بالخيار، اذا حقق الوعيد هذا هو العدل، اذا خلف الوعيد ده الفضل ده العفو. هو مش من اسماء ربنا العفو؟ يعني ايه عفو؟ العفو يعني واحد يعمل حاجه يستحق عليها العقوبه وبعدين اللي يملك يعاقبه يقول له سامحت. وربنا عفو يا اخوان وبيحب العفو، وربنا ليس كمثله شيء. وكان من اكثر الدعاء الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان سيما في اواخره، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فان لم ترضى عنا فاعف عنا، فان لم ترضى عنا فاعف عنا، فان لم ترضى عنا فاعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 12 من أكتوبر تشرين أول لسنة 2026 ميلادي، والأول من جمادى الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية يقرأها على حضراتكم حبيب المصر. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. كامبرا، أبرز ردود الفعل على تعهد المعارضة بخفض أعداد المهاجرين إلى أدنى مستوى له في تاريخ أستراليا. ومن العناوين العالمية، قطاع غزة، كيف حول الكيان الصهيوني اتفاق غزة إلى خدعة تكتيكية لاستمرار الإبادة. الخط الأصفر يبتلي غزة، الخط الأصفر يبتلي غزة، كيف تتغير حدود القطاع. قطاع غزة، أكثر من 5000 خرق صهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام. جنوب لبنان، غارات صهيونية على جنوب لبنان وجيش الاحتلال ينفذ عمليات تمشيط. مستوطن صهيوني يسمم بلا رحمة، مستوطن صهيوني يسمم ماعزا لهذا الهدف. الاحتلال يعتقل أسرى محررين بالضفة، والمستوطنون يسرقون ثمار الزيتون. جماعة الحوثي، غضب على المنصات عقب قصف حوثي لمطار الملك خالد بالرياض. ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ يمتلك كل أدوات القوة، ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ قطاع غزة، 4 شهداء بنيران الاحتلال واستمرار نسف المباني السكنية. الساحة الأوروبية تشهد حرب الظل الروسية، هل انتقلت المواجهة إلى قلب أوروبا؟ بلجيكا، بسبب حجابها معلمة بلجيكية تواجه الفصل وتخوض معركة قضائية ضد التمييز. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يتحدث مجددا عن تغيير اسم مضيق هرمز، وطهران تؤكد على هويته الإيرانية. مضيق هرمز، هجمات متصاعدة وحركة ملاحة متقلبة، ماذا يحدث في مضيق هرمز؟ هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ من تحذير استهداف المصافي إلى تهديد زيلينسكي، هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تسحب 4 ملايين برميل من احتياط النفط. مغني أمريكي يهاجم الإسلام. لن نكحت محمد،

الائتلاف أيضا خفض أعداد اللاجئين والمهاجرين لأسباب إنسانية الذين تستقبلهم أستراليا إلى النصف لتصل إلى 10,000 شخص سنويا. كما ينصب أحد محاور تركيز المعارضة على الطلاب الدوليين، إذ يسعى الائتلاف إلى خفض عدد الطلاب الدوليين الجدد الذين يبدأون دراستهم إلى 240,000 طالب. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. قطاع غزة، طوى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عامه الأول دون أن يلمس أهالي القطاع منذ سوى اسمه، إذ تحول الوقف المعلن للعمليات العسكرية إلى حرب غير معلنة اكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. وأمام خروقات صهيونية متواصلة تجاوزت 5,000 انتهاك، بات ينظر للهدنة وفق تقرير للجزيرة أعدته نور خالد كخدعة وتكتيك سياسي استغله الكيان الصهيوني لتخفيف الضغوط الدولية، مع تحويل الاتفاق إلى ستار لاستمرار العدوان وتكريس واقع معيشي وإنساني مأساوي. الخط الأصفر يبتلع غزة. لم يعد الخط الأصفر في قطاع غزة مجرد علامة تفصل بين مواقع انتشار القوات الصهيونية والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، بل تحول وفق منظمة Human Rights Watch إلى حدود متحركة تتقدم غربا وتبتلع مزيدا من الأراضي والمنازل والمرافق الحيوية. وحذرت المنظمة في تقرير أصدرته بمناسبة مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 من أكتوبر 21/2025، من أن الكيان الصهيوني يواصل توسيع نطاق سيطرته داخل القطاع، بينما تتزايد الدعوات الصهيونية إلى اعتبار الخط حدودا جديدة. قطاع غزة، وقف إطلاق النار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن من دون إعلان. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الكيان الصهيوني ارتكب أكثر من 5,000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام، مما أسفر عن استشهاد نحو 1,500 فلسطيني. وخلال عام من الاتفاق واصل الكيان الصهيوني خرق التفاهمات وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الصهيونية شنت غارات على بلدات كفر تبنيت في قطاع النبطية وطلوسة والمنصور في قضاء صور جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أمس إن قصفا مدفعيا معاديا استهدف محيط بلدات حداثة وبرعشيت ووادي السلوقي والحجير. مستوطن صهيوني يسمم. أظهرت مقاطع فيديو متداولة مستوطنا صهيونيا ملثما يسمم ماعزا بطريقة مؤلمة، وهو ما كشف عن هدفه مسؤول محلي فلسطيني. وتظهر مقاطع متداولة المستوطن يمسك برأس ماعز ويسكب في فمها مادة سائلة، وفي مقطع آخر تبدو الماعز ملقاة على الأرض وقد نفقت. الاحتلال يعتقل. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر أمس حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، وطالت الاعتقالات عددا من الأسرى المحررين بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين لسرقة ثمار الزيتون. وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت 17 مواطنا خلال اقتحامات واسعة في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون. جماعة الحوثي، أثار الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض موجة غضب وتنديد واسعة، بعد أن أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من جنسيات متعددة في تصعيد وصف شعبيا بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الاعتداء أسفر عن وفاة 12 شخصا، وهم 4 مواطنين سعوديين ومقيمان في بنغلاديش، إضافة إلى 6 مقيمين آخرين يحملون الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ لا يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادرا على الانخراط في المواجهة المحتدمة بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين، إلى أنه يملك الإمكانات العسكرية ولا يملك القدرة على الحسم، كما يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا. والسبت قال ترامب إنه يدرس الانخراط في هذه الحرب إلى جانب السعودية، بعدما علم بتعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لقصف حوثي جديد أوقع 12 قتيلا وأكثر من 300 جريح، لكنه لم يؤكد نيته الإقدام على هذه الخطوة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضرتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: أستراليا. قطاع غزة. أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 4 فلسطينيين منذ فجر أمس، بينهم طفل، بنيران قوات الاحتلال في خان يونس وجباليا. وأفاد مجمع ناصر الطبي في غزة بإصابة 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا من المواطنين أصيبوا أمس بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قصف متواصل على مناطق قطاع غزة. الساحة الأوروبية تشهد. تشهد الساحة الأوروبية في الآونة الأخيرة تحولا نوعيا وخطيرا في طبيعة الصراع الخفي الدائر مع موسكو، حيث لم تعد حرب الظل الروسية تقتصر على العمليات السبرانية التقليدية أو أنشطة التجسس الصامتة، بل انتقلت بجرأة متزايدة لتهدد قلب البنية التحتية والأمن القومي في القارة العجوز. بلجيكا. رغم سجلها المهني الحافل وكفاءتها المشهود لها، اتخذت السلطات البلجيكية إجراءات تأديبية وبدأت إجراءات الفصل بحق المعلمة خديجة أماجود، معلمة التربية الخاصة في مدينة أسينيدي بإقليم فلاندرز الشرقية، على خلفية تمسكها بارتداء الحجاب أثناء أداء عملها. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022 عندما بدأت أماجور عملها في إحدى المدارس الابتدائية بالإقليم، حيث مرت بمراحل التوظيف وصورتها معلنة على الموقع الرسمي للمدرسة وهي ترتدي الحجاب. الولايات المتحدة الأمريكية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان التفكير في تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، فيما حذرت إيران الولايات المتحدة من شن ضربات جديدة ضدها، مؤكدة استعدادها لاستهداف المزيد من السفن في هذا الممر الحيوي. وجاءت كلمة ترامب خلال فعالية بولاية تينيسي نظمها الحزب الجمهوري استعدادا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر 2022 التي قد تغير موازين القوى في الكونغرس الأمريكي. مضيق هرمز. شاهد مضيق هرمز تصعيدا في التوترات الملاحية خلال الساعات 48 الماضية، مع تسجيل 3 حوادث استهداف، 2 منها طالاء ناقلة نفط وسفينة لم تعرف طبيعة حمولتها إثر تعرضهما لمقذوفات مجهولة وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فيما أعلنت الولايات المتحدة تعطيل سفينة قالت إنها خالفت الحصار البحري. هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ يوشك إصرار أوكرانيا على استهداف مصافي النفط الروسية أن يحدث شرخا في العلاقة بين الحليفين واشنطن وكييف، إذ يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الضربات أسهمت في أزمة وقود عالمية، بينما يعتبرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وسيلة لإضعاف قدرة موسكو على مواصلة الحرب. وبينما يطالب ترامب زيلينسكي بوقف الهجمات، ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى قيادة جديدة في كييف عقب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرفع الحظر عن واردات الديزل الروسي. الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية السماح بتبادل طارئ لما يصل إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام من الاحتياط الاستراتيجي لمعالجة انقطاعات الإمدادات الناجمة عن الإعصار إسايس. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في بيان مساء السبت إن الوزارة تتحرك بسرعة من خلال هذا التبادل الطارئ للمساعدة في الحفاظ على عمليات التكرير والحد من انقطاعات إمدادات الوقود وضمان استمرار حصول الأسر والشركات الأمريكية على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وآمنة. الخبر الأخير في هذه النشرة. مغني أمريكي يهاجم الإسلام. أثار المغني الأمريكي كيد روك موجة من الغضب والجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها خلال تجمع سياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها: لسنا ولن نكون أبدا أمة تحت محمد، بل سنظل دائما أمة تحت الله الواحد. وجاءت تصريحات كيد روك واسمه الحقيقي روبرت جيمس ريتشي خلال مشاركته في تقديم تجمع سياسي لترامب بمدينة كلاركسفيل في ولاية تينيسي السبت، إذ ألقى كلمة حماسية سبقت صعود الرئيس الأمريكي إلى المنصة، ركز فيها على الهوية الدينية والثقافية للولايات المتحدة وأشاد بقيادة ترامب، موجها انتقادات إلى وسائل الإعلام. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا. أبرز ردود الفعل على تعهد المعارضة بخفض أعداد المهاجرين إلى أدنى مستوى له في تاريخ أستراليا. ومن العناوين العالمية: قطاع غزة، كيف حول الكيان الصهيوني اتفاق غزة إلى خضعة تكتيكية لاستمرار الإبادة؟ الخط الأصفر يبتلع غزة، الخط الأصفر يبتلع غزة، كيف تتغير حدود القطاع؟ قطاع غزة، أكثر من 5000 خرق صهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام. جنوب لبنان، غارات صهيونية على جنوب لبنان وجيش الاحتلال ينفذ عمليات تمشيط. مستوطن صهيوني يسمم بلا رحمة، مستوطن صهيوني يسمم ماعزا لهذا الهدف. الاحتلال يعتقل، الاحتلال يعتقل أسرى محررين بالضفة والمستوطنون يسرقون ثمار الزيتون. جماعة الحوثي، غضب على المنصات عقب قصف حوثي لمطار الملك خالد بالرياض. ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ يمتلك كل أدوات القوة، ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ قطاع غزة، 4 شهداء بنيران الاحتلال واستمرار نسف المباني السكنية. الساحة الأوروبية تشهد حرب الظل الروسية، هل انتقلت المواجهة إلى قلب أوروبا؟ بلجيكا، بسبب حجابها معلمة بلجيكية تواجه الفصل وتخوض معركة قضائية ضد التمييز. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يتحدث مجددا عن تغيير اسم مضيق هرمز وطهران تؤكد على هويته الإيرانية. مضيق هرمز، هجمات متصاعدة وحركة ملاحة متقلبة، ماذا يحدث في مضيق هرمز؟ هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ من تحذير استهداف المصافي إلى تهديد زيلينسكي، هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تسحب 4 ملايين برميل من احتياط النفط. مغني أمريكي يهاجم الإسلام، لن نكون أمة تحت محمد. مغني أمريكي يهاجم الإسلام بتجمع انتخابي لترامب. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء، ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 23 درجة، أدناها 15 درجة. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 9724

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

قد تسامى عرش القدير جلالا فاستضاء

حوله حفت الملائكة حوله حفت الملائكة تتلو أحسن الذكر كي يعم الرضا حوله حفت الملائكة

0: المهيمن المتعالي هم جنود المهيمن المتعالي هم جنود المهيمن المتعالي الذي الملك ملكه والبقاء ركعا سجدا قياما قعودا من توالي تسبيحهم سعداء.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا ولله الحمد والفضل والمنة في سورة طه، وكنا قد تكلمنا عن بعض آياتها في اللقاء السابق، واليوم نشرع إن شاء الله تعالى فيما تبقى من السورة. ونكرر كما هو معلوم أن سورة طه قلنا إنها سورة مكية، وأن كثيرا من القضايا التي تناولتها السورة قد مرت معنا في سور قد مضت وتأملات قد خلت، فلذلك لا نقف إلا عند الآيات التي يغلب على الظن الحاجة إلى مسيس التأمل فيها وبيانها للغير، وهذا هو المنهج في تفسيرنا لكلام ربنا تبارك وتعالى. انتهينا في اللقاء الماضي إلى أن الله جل وعلا أمر نبيه وصفيه وكريمه موسى بن عمران أن يسري بعباده، وأخبره أنه لا يخشى دركا ولا يخشى غرقا، وقد نجاه الله جل وعلا، وهذا تكلمنا عنه مرارا في لقاءات ماضية فلا حاجة لإعادته. وصل بنو إسرائيل إلى الشق الآخر، فلما وصلوا إلى الشق الآخر وعد الله جل وعلا نبيه وصفيه وكريمه موسى بن عمران، وعده جانب الطور الأيمن ليعطيه كتاب التوراة، لينزل عليه التوراة وليعطيه المنهج الذي سيسوس به بني إسرائيل، وأمره جل وعلا أن يتخذ أصفياء من بني إسرائيل، يعني يتخذ قوما يأتوا بهم إلى ميقات ربه. لكن موسى عليه السلام تعجل قبل ذلك، وصل قبل قومه، ثم إن الذي حدث أن الله وعده أول الأمر 30 ليلة، ثم بعد ذلك دون علم بني إسرائيل أتمها الله 10 لموسى. في هذه 10 عبد بنو إسرائيل العجل عن طريق السامري، هذه القصة كمدخل. قضية السامري أخذت أبعادا كثيرة في كتب المفسرين والباحثين، كل يضرب بها بسهم ويدلي فيها بدم. سنذكر ما اتفقوا عليه ثم نحرر الخطاب تفسيرا، فنقول بنو إسرائيل عبدوا العجل، والعجل كما هو معلوم صغار البقر، بعد أن اتخذه السامري أحد أفراد بني إسرائيل، اتخذه من حلي من ذهب وفضة، صنع منها عجلا على الإجمال، ثم أمرهم أن يعبدوه قائلا لهم هذا إلهكم، وإن موسى ذهب خطأ وأضاع ربه، وهذا إلهكم الذي يجب أن يعبد، فصدقه طائفة كبيرة كثيرة من بني إسرائيل وعبدوا العجل. فوجد هارون أخو موسى الذي أوصاه موسى أن يكون خليفة له في بني إسرائيل، وجد نفسه أمام أمرين: قوم يعبدون العجل، فئة لو فرضنا أن بني إسرائيل كانوا 600,000 200,000 أو 300,000 يعبدون العجل، والآخرون لا يعبدونه، فخاف أن يحدث إنكارا عاما فيكون احتراب واقتتال، فآثر أن ينصحهم ويدلهم في وسعه دون أن يصل بهم الأمر إلى الاحتراب والاقتتال، حفاظا على أنفسهم، وليس ذلك إقرارا منه على الشرك، معاذ الله، فالشرك ينكر على كل حال، لكنه أراد أن يعود أخوه موسى عليه السلام فيتولى الأمر ويحاول أن يقنع بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل لما غاب موسى عنهم زادهم ذلك قناعة في عبادة العجل. هذا مجمل ما اتفق عليه الناس ومجمل ما دل عليه القرآن، لكن الله جل وعلا قال لكريمه موسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أخذ منها العلماء المصارعة في الخيرات، وأن الإنسان لا بد له أن يسابق في البر ويسارع في كل خير، وإن كان الأصل في الإنسان أن يكون ذا تودة وحليما ومتعنيا. قال صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فأخبره الله جل وعلا، أخبر موسى أن بني إسرائيل عبدوا العجل من بعده، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. والذي أخبر موسى بأن قومه عبدوا العجل هو رب العالمين جل جلاله، ومع ذلك احتفظ موسى بشيء من ثباته، فلما رجع إلى قومه كما حكى الله غضبان أسفا، والعرب كمسائل نحوية تؤمن وتقرر تعدد الحال، فكلمة غضبان وأسف كلاهما حالين من موسى عليه الصلاة والسلام. رجع إلى قومه فلما رآهم بعينيه يعبدون العجل ليس الخبر كالمعاينة وإن كان قد أخذه من الله، فألقى الألواح واشتاط غضبا وأخذ برأس أخيه يجره إليه كما حكى الله عنه. نعود لسورة طه. قال الله جل وعلا: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فلما رجع موسى أخذ يعنف قومه ويلومهم ويعاتبهم ويوجه الخطاب لأخيه. نأتي عند هذا السامري. السامري رجل من بني إسرائيل اتفاقا، لكن الناس اختلفوا فيه اختلافا جذريا، منهم من يعتمد على النقل ومنهم من يعتمد على العقل ومنهم من يمزج بينهما قدر الإمكان. قبل أن أخوض فيه أنبه إلى ما يسمى في علم التفسير بالإسرائيليات. والإسرائيليات هي ما نقله إلينا علماء أهل الكتاب ممن أسلم من اليهود والنصارى، مما نقلوه إلينا وأخذوه عن علمائهم وديانتهم السابقة وعن كتبهم. هذه هي الإسرائيليات، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما شهد الدين عندنا بصدقه فهذا صحيح ولا غبار عليه، وما شهد الدين عندنا بكذبه فهذا يجب رده بصرف النظر عن قائله. الحالة الثالثة: ما لم يشهد ديننا بصدقه ولا يشهد بكذبه فهذا يقبل في باب الاستشهاد لا في باب الاعتقاد، يقبل في باب الاستشهاد لا في باب الاعتقاد، وسيمر علينا كثيرا منه. قال الله جل وعلا: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قلنا السامري رجل من بني إسرائيل. لما حاكمه موسى قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. بما لم يبصروا به، واو الجماعة عائدة على من؟ على بني إسرائيل. فقبضت قبضة من أثر الرسول. أثر الرسول، الرسول المقصود به هنا جبريل. وجبريل جاء إلى موسى على فرس، فالسامري رأى الفرس التي جاء بها جبريل ليحمل عليها موسى، رآها إذا وطأت على الأرض ثم رفعت أثر الأرض ينبت، أثر الحافر، حافر الفرس ينبت، فعلم أن أثر حافر فرس جبريل ينبت، يعني تدب فيه الحياة، فأخذ قبضة من هذا الأثر. أثر من؟ أثر حافر فرس جبريل، وهذا يسمى عند البلاغيين إجاز حذف. أخذها ثم جاء لبني إسرائيل. بني إسرائيل قالوا لموسى، يدافعون عن أنفسهم: لكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناه وكذلك ألقى السامري. زينة القوم، المقصود بالقوم أقباط مصر، ومعلوم أن بني إسرائيل قبل أن يخرج بهم موسى من أرض مصر كانوا يسكنون مصر، وكانت لهم علاقات وصداقات مع أهل مصر الأصليين الذين هم من غير بني إسرائيل. ومن جملة عوائد الناس كجيران وأصدقاء أنهم يعطون بعضهم، يستعيرون الذهب والفضة، يستعيرون الحلي، فاستعار بنو إسرائيل كثيرا من الحلي من جيرانهم. هذا الاستعارة لم يردوها حتى لا يفهم متى سيرحلون من مصر، لأن موسى أراد أن يخرج من مصر خفية، فحمل هؤلاء القوم من بني إسرائيل، حملوا ما كان بعضهم قد استعاره من جيرانهم من ذهب وفضة معهم. فلما جاوزوا البحر وشعروا بالطمأنينة ندموا على أنهم لم يردوا ما استعاروا إلى القوم، فأرادوا أن يتخلصوا منها. حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فأرادوا أن يتخلصوا منها. هنا جاءهم السامري وأمرهم أن يضعوا هذه الحلي كلها في حفرة، الذهب والفضة والمصاغات التي كانوا قد استعاروها أمرهم أن يضعوها في حفرة. فلما وضعوها في حفرة أوقد عليها نارا فصارت منصهرة قطعة واحدة. هذه القطعة الواحدة هي التي رمى عليها السامري ما قبضه من أثر حافر فرس جبريل، فدبت فيها الحياة بقدر الله. هذا ما يدل عليه ظاهر القرآن كما قال الشنقيطي وغيره رحمه الله، هذا الذي يدل عليه قول الله: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فدبت فيها الحياة، وقيل لم تدب فيه الحياة وإنما أصبح فيه لحما ودما والله أعلم بالصواب، وقيل إنه لم تدب فيه لا لحما ولا دما وإنما صاغه من الذهب والفضة فقط، وجعل له صوتا تدره الرياح إذا خرج من القبل ومن الدبر أظهر ذلك صوت الرياح صفيرا، ظنه قوم موسى من بني إسرائيل أنه صوت العجل. غاية الأمر من هذه الحلي التي كانوا قد استعاروها فتركوها وتخلصوا منها، وهذا من الضلال المبين، أن الإنسان أحيانا يتحرج من الأمر الحقير ويقع في الأمر العظيم، يعني أصابهم الورع إلى درجة أنهم يتخلصوا من الحلي التي أخذوها من أهل مصر، وفي نفس الوقت يقعون في أمر، وأي أمر؟ وهم أنهم يعبدون عجلا، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار أي السامري، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. إلى ما قاله السامري في جوابه عن موسى، قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها أي ألقيتها، وكذلك سولت لي نفسي، أي هذا أمر لم أعتمد فيه على شيء منقول ولا على إلهام إلهي ولا على وحي، وإنما هي وساوس نفس وثاقب نظر ظنها السامري أنها ستفيده. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فقال له موسى فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، إلى آخر الآيات. هنا أتى الإشكال في قضية السامري. بعض الباحثين المعاصرين يقول إن المعروف عن موسى عليه السلام أنه رجل قوي الشكيمة لا يتحمل، ولذلك ما استطاع أن يستمر مع الخضر، فأنكر على الخضر 3 مرات رغم أن الخضر نبهه في كل مرة، لكن في كل مرة يخرج عن طوره. وأنه عليه السلام قبل أن ينبأ لما استغاث به القبطي في أرض مصر قال الله فوكزه موسى فقضى عليه، وأنه لما وجد قومه يعبدون العجل أخذ برأس أخيه يجره إليه، وأنه لما رأى قومه يعبدون الأصنام ألقى الألواح. هذه كلها تدلل بيقين على شخصية موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه رجل قيادي لا يقبل أنصاف الحلول. لكن الإشكال أنه لما جاء للرجل الذي دعا الناس إلى الكفر وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وسأله فما خطبك يا سامري، وأجاب قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. هذا المدخل هنا طبعا عرفت ما هي الإسرائيليات، ويجب أن تتعلم العلم أن تفرق ما بين الكلم الذي يسند إلى الله ورسوله، هذا ليس لك خيار يجب أن تقبله، أما القول الذي ليس مسندا إلى الله ورسوله فلست ملزما أنت بأن تقبله، لكن كذلك لست مجبرا أن ترده ولا أن تنفيه بالكلية إذا كان له حظ من النظر. هؤلاء الباحثون يقولون إن السامري هو الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان، وجه الدلالة عندهم أن الله لم يسلط موسى على السامري، وأن الذنب الذي أتى به ذنب عظيم، وكل الأمر أنهاه موسى بتأودة وقال فاذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس. السابقون من المفسرين يفسرون قول الله جل وعلا وإن لك موعدا لن تخلفه يفسرونه بيوم القيامة، أما هؤلاء الباحثون فيفسرون قول الله جل وعلا وإن لك موعدا لن تخلفه بماذا؟ يفسرونه بخروج الدجال، ويقولون إن السامري هو الدجال. وهؤلاء لهم في ذلك مباحث علمية تعتمد على إسرائيليات، تعتمد على تأمل عقلي، لكن لا تعتمد أبدا على دليل صريح صحيح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا قلت تقبل في باب الاستشهاد لا في باب الاعتقاد، فلو جاء إنسان وقال هذا كله لا يمكن أن يصح، لو كل الحق لا يمكن أن يصح لأنه لا يوجد دليل عليه أبدا. لكن هؤلاء يقولون لدينا مخطوطات عند رجال من اليهود في اليمن، ويقولون أمور كثيرة طويلة جدا يطول شرحها، لكن هذه جملة ما استدلوا به، وقلت هذا في باب الاستشهاد لا في باب الاعتقاد. هذا الغرابة هنا، حتى المفسرين اختلفوا في معنى لا مساس، وأكثرهم وجمهورهم يقول لا مساس يعني لا يمس أحدا ولا يمس أحد، وهام على وجهه في الصحارى والفيافي والقفار وانتهى أمره على هذه الحالة. لكن قالوا هؤلاء إن العقوبة هنا لا توافق الذنب، فلا يعقل أنه يعبد العجل ويأمر الناس بعبادته ثم يقال له فاذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. ومعلوم أن قوله جل وعلا وإن لك موعدا لن تخلف، هذه في حق السامري وفي حق غيره من كل الناس موعدهم القيامة، لكن أنا أسوق كما قلت هذا مجلس علم، أنا أسوق ما قاله الباحثون، لكن الذي نريد أن نصل إليه أن فيها مجال كثير للأخذ والعطاء. وقد لا أدري إن كان بيّنت قبل ذلك أو لا أن يفرق ما بين التفسير والتأويل. التفسير هو ما تعتمد عليه على الشيء المسموع، أما التأويل هو الاستنباط المأخوذ من الآيات، أما التفسير ما يعتمد فيه على الكلام المسموع أو على النقل المسموع. هذا موقف السامري وموقف موسى معه. بقينا في موقف هارون عليه الصلاة والسلام. هارون أكبر من موسى، وجعله موسى خليفة على قومه، واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وبينا أنه لما جاء موسى أخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال له هارون يا ابن أم، يعني يا ابن أمي، فنسبهما إلى الأم رغم أنه أخاه الشقيق، كلاهما من أب وأم واحد، لكنه أراد أن يستعطفه أكثر، فقال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني لا تعاتبني حتى تسمع عذري، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. والله جل وعلا ذكر عذر هارون مرتبا، وهذه بلاغة القرآن وبلاغة هارون عليه السلام. قال هارون لقومه، الله يقول عنه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. كم جملة؟ أربعة. قال في الأولى يا قوم إنما فتنتم به، هذه تسمى إماطة أذى، إزالة شبهة، قبل أن يأتي بالحقائق والنور أزال الشبهة، أزال الظلمة. قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، عرفهم بالله لأن معرفة الله هي الأصل. ثم قال واتبعوني، دلهم على النبوة لأنه نبي. ثم بعد أن أزال الأذى ودفع الشبهة وقرر الألوهية وقرر النبوة أعطاهم الشريعة، قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هذه وأطيعوا أمري هي الشريعة، وأطيعوا أمري هي ماذا؟ هي الشريعة. ولهذا ترتيب الإنسان لكلامه وبدئه للمهم الأهم ثم المهم والتدرج يدل على كمال عقله وعلمه. ففي أول الأمر أزال عنهم الشبهة وأماط الأذى وأخبر أنه فتنة كل الأمر، ثم دعاهم إلى الرحمن. وقوله عليه السلام كما حكى الله جل وعلا عنه إن ربكم الرحمن، اختار اسم الرحمن حتى يبين لهم أن باب التوبة ما زال مفتوحا، إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ثم كان ما كان من أن الله جل وعلا تاب على بني إسرائيل كما قال الله جل وعلا ثم اتبعتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذا ما يتعلق بخبر موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري، وقد حصرناه قدر الإمكان، وقد بينا أن بالآية أمورا كثيرة قد مرت لا حاجة إلى العودة إليها. هذا ما يتعلق بالسامري ونبيه. ثم قال الله جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، إلى أن قال جل ذكره ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نحويا نقول آيات السؤال وردت كثيرا في القرآن، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، ولم يرد فيها الفاء، وفي هذه الآية جاءت الفاء ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نحوا. المفسرون والنحاة يقولون إن أصل الكلام إن سألوك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيقولون إن القرشيين لم يسألوا ولكن الله جل وعلا علم أنهم سيسألون فأنزلها على نبيه قبل أن يسأل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، هذا من حيث النحو. أما من حيث المعنى فالجبال خلق من خلق الله، جعلها الله جل وعلا رواسي حتى لا تميد الأرض، وقد مر معنا مرارا أنها من أعجب خلق الله، وأن الله لما خلق الأرض جعل التميد فخلق فيها الجبال حتى تعجبت منها الملائكة، ولا داعي لذكر ما قد أكثرنا من ذكره. فنعود لهذه الجبال، جعلها الله جل وعلا معجزة لبعض أنبيائه كما ذكر أنها وهي صخور صماء كانت تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، وهذا نص لا يقبل التأويل، فهي تسبح وإن كنا نجهل كيف كانت تسبح. كما أن هذه الجبال أخبر الله جل وعلا أن منها ما هو ألين وأعظم خشوعا من قلوب بني آدم، قال الله جل وعلا وإن منها لما يهبط من خشية الله. ويوجد عياذا بالله من قلوب بني آدم من لم يخشع لله جل وعلا في حياته كلها، عاذنا الله وإياكم من قسوة القلوب. هذه الجبال منها جبل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحبه ويحبنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم عن أحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وقد ارتقى صلى الله عليه وسلم يوما على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف فرحا بهم. قال العلماء: ارتجف أحد فرحا بما حازه من الشرف، وفرحا بمن كان عليه من الشرفاء، فلما جعل يضطرب فرحا ثبته صلى الله عليه وسلم بقدميه وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو نفسه صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، وكل من عمر وعثمان مات شهيدا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والمقصود هذه بعض ما يتعلق من الجبال في حياتنا اليومية، لكن الآية تتكلم عن الآخرة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هنا ذكر الله النسف وهو التدمير، لكن القرآن إذا أريد أن يفسر يجمع بعضه إلى بعض. ذكر الله في كتابه المبين عدة طرائق لقضية الجبال، فذكر أول الأمر أنها ترجف. قال الله جل وعلا: يوم ترجف الأرض والجبال، فأول ما يصيبها من خطب أنها ترجف. ثم بعد ذلك تحمل. قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فبعد أن تحمل تدك. قال الله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. قال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فالنسف هو الدك، تدك. ثم تصبح بعد ذلك كالعهن، كالصوف الذي يعد للغزل. قال الله جل وعلا: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم تحمل بعد أن تصبح عهنا منفوش فتسير ما بين السماء والأرض. قال الله جل وعلا: وإذا الجبال سيرت. وقال جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، والسحاب بين السماء والأرض. صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذه المرحلة الخامسة. في المرحلة السادسة بعد أن أصبحت الآن عهن صوف، بعد أن دكت وحملت وأصبحت عهنا وسارت بين السماء والأرض، تتسرب وتضيع فلا ترى. قال الله جل وعلا: وسيرت الجبال فكانت سراب، أي لا ترى أبدا، يراها الإنسان كأنها موارد ماء وتتلاشى بالكلية. والغاية من هذه الخطوات كلها إثبات عظمة الجبار جل جلاله. والله جل وعلا من تأمل في عظيم مخلوقاته دلته عظمة المخلوقات على عظم الرب تبارك وتعالى. وهذا منهج قرآني ونبوي من أعظم ما تجل به القلوب، تعرف به قلوب العباد ربها جل وعلا، أن تتأمل في عظيم خلقه وجليل حكمته وتدبيره تبارك وتعالى للأمور، كما نعت ذاته العلية: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقال صلى الله عليه وسلم في سياق هذا المنهج كما عند أبي داود بسند صحيح: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فهذا واحد ممن يحملون العرش، فكيف بالعرش، ثم كيف برب العرش جل جلاله. رزقنا الله وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. هذا ما يمكن أن يقال عن الجبال التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعضا من أهوال يوم القيامة، إلى أن قال جل ذكره: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. آدم هو أبو البشر، النبي المكلم المعروف، وهو نبي مكلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آدم. والعهد الذي ذكر هنا مبهما فصله الله جل وعلا في آيات أخر، وهو أن الله أمره أن لا يأكل من الشجرة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. النسيان في القرآن يأتي على معنيين، يأتي بمعنى السهو ويأتي بمعنى الترك. نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله فتركهم، ويأتي بمعنى السهو. وهنا اختلف العلماء في هذه الواقعة، هل وقعت المعصية من آدم سهوا أو تركا؟ والثاني أظهر والعلم عند الله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقول الله جل وعلا ولم نجد له عزما نص صريح في أن آدم عليه السلام لم يكن من أولي العزم من الرسل، والله قال لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهنا نفى العزيمة عن آدم عليه السلام. هذه تتعلق بها مبحث علمي، وهو قضية عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفصل الخطاب في هذا أن يقال إن الأنبياء وحدهم هم المعصومون. طبعا لا قلنا الأنبياء دخل الرسل، لأن كل رسول نبي. الأنبياء وحدهم هم المعصومون من الخلق، أما غيرهم من الناس لا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ما تدعيه الشيعة في أئمتهم، ولا ما يدعيه الباطنيون في المعز الدين دين الله الفاطمي وغيره، ولا في غيرهم ممن علمنا أو لم نعلم، كلهم ليسوا بمعصومين، وإنما العصمة فقط في الأنبياء. هذا الأمر الأول، عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله، هذا ثابت بإجماع الأمة، وكذلك عصمتهم من الكبائر ثابت، وإنما اختلف العلماء في عصمتهم من الصغائر، هل أنبياء الله معصومون من الصغائر أو غير معصومين؟ وأكثر العلماء على أنهم غير معصومين، ومن أدلتهم قول الله جل وعلا هنا فعصى آدم ربه فغوى، قالوا إثبات العصيان لآدم بنص صريح. ومن أدلتهم أن الله جل وعلا ذكر داود وأنه حكم قبل أن يتبين، وقال الله عنه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، وأن نوحا قال إن ابني من أهلي، وإن الله جل وعلا دعاه أن يستغفر ولو لم يكن ذنبا، ولم يكن ذلك ذنب لما دعاه أن يستغفر، ولهم أدلة أخرى. هذا هؤلاء القائلون بأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر، لكنهم يستدركون فيقولون إن ما وقعوا فيه يخبرهم الله جل وعلا عنه ويتداركهم تبارك وتعالى وينبئهم، فيتوبون فيعودون أفضل مما كانوا عليه بعد أن صنعوا الصغائر. والذي تطمئن إليه النفس والعلم عند الله أنهم حتى عن الصغائر عليهم السلام معصومون، وإنما يقال في حقهم تأدبا يقال أنهم فعلوا خلاف الأولى، لا يقال إنهم فعلوا الصغائر، يقال إنهم فعلوا خلاف الأولى تأدبا معهم صلوات الله وسلامه عليهم، لأن الله قال عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولو أثبتنا عليهم الذنب لصعب بعد ذلك أن يقتدى بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن قد حررنا الأمر على ما نبتغي. نعود للآية، الذي يعنينا من الآية إن قصة آدم مرت معنا أن الله قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي في الجنة. يفهم من هذا أمور عدة، من أهمها ما يلي: بلاغيا الله جل وعلا جمع ما بين ذل الباطن وهو الجوع مع ذل الظاهر وهو العري، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وجمع ما بين حرارة الباطن وهو العطش وحرارة الظاهر وهو التصدي للشمس، فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أضحى الإنسان بمعنى تبدى للشمس، ولم يكن بينه وبين الشمس ما يصدر، هذا معنى أضحى، تعرض للشمس. هذا من الناحية البلاغية. أما من ناحية المعنى فإن الإنسان لا يشغل باله أعظم من أربعة أشياء هي التي من أجلها يكد الإنسان ويعمل، من أجل أن يطعم ويروى وأن يكسى وأن يكن في بيت، من أجل هذه الأربعة يغدو الناس ويروحون ويبيعون ويشترون ويتوظفون ويعملون، من أجل هذه الأربعة: أن يطعم وأن يسقى وأن يكسى وأن يجد بيتا يكن فيه. فالله جل وعلا يقول لآدم عليه السلام هذه الأربع بما أنك في الجنة فأنت مكفي عنها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلما نسي عهد ربه وأكل من الشجرة كما مضت القصة وأهبط إلى الأرض، أصبح على آدم وعلى ذريته من بعده أن يسعوا في ماذا؟ أن يسعوا في هذه الأربع، أن يبحثوا عن طعام يسد جوعهم، وماء سقيا يسد عطشهم، وثياب تكسوهم، ودور تكنهم. هذا مما دلت عليه الآية، وهو أعظم الفوائد. دلت الآية، العلماء هنا يقولون إن الله خاطب آدم لوحده، قال إن لك ألا تجوع، ولم يخاطب من؟ ولم يخاطب حواء، أخذوا منها وجوب نفقة الزوجة على من؟ على زوجها، وقالوا إن حق إطعام الزوجة والنفقة عليها مقدم على حق إطعام الوالدين، حق إطعام الزوجة والنفقة عليها مقدم على حق وإطعام الوالدين. ويضربون لهذا مثلا، يقولون لو أن رجلا لا يملك إلا رغيفين، يعطي الأول لمن؟ لنفسه، لا يجوز لأحد أن يقدم أحدا على نفسه، يعطي الأول لنفسه والثاني ما في الاثنين لزوجته ووالديه، ما تجي معاكم لزوجته، يعطيه لزوجته، لأنه من الناحية الشرعية هو مكلف بالزوجة أكثر مما هو مكلف بوالديه. من حيث ماذا أنا أتكلم؟ من حيث النفقة. ولذلك في علم المواريث الزوجة والزوج لا يسقطان بحال، الزوج والزوجة لا يسقطان بأي حال، يعني ما في زوجة تحجب ولا في زوج يحجب، وكذلك الوالدان لا يحجبان، لكن الوالدين يرد بعض نصيبهما في حالة وجود الزوجة والزوجة لا مسائل. لكن الذي يعنينا هنا أنهم أي العلماء يقولون إن الإنسان لو لا يملك إلا رغيفين يعطي الأول، يطعم بالأول نفسه وبالثاني زوجته، لأنه مسؤول عن نفقته أكثر مما هو مسؤول عن نفقة والديه، والعلم عند الله. الذي يعنينا هنا أخذ العلماء هذا الفهم العام من خطاب الله لآدم توبيخا وتقريعا ولوما، دون أن يتعرض الخطاب لحواء لأنها تبع لآدم ولأنه الموكل بنفقتها. وقد قالوا إن الله جل وعلا لما أهبط آدم إلى الأرض أهبط معه ثورا أحمر وبذور من الجنة، فأخذ يحرث ويبذر ويمسح عن نفسه العرق، مصداقا لقول الله الذي فرط فيه إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلما أهبط إلى الأرض اضطر إلى أن يعمل ويكد حتى يغني نفسه وزوجته وأولاده، ويبحث عن مكان يأويه ولباس يستره وأكل يطعمه وماء يشربه. واضح؟ قال الله جل وعلا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذه مرت معنا من باب الفائدة. نعيد أن العلماء اختلفوا كيف وصل آدم إلى ماذا؟ إلى الجنة. وقد قالوا إن الحية هذه الموجودة الآن كانت لها 4 قوائم، فقبلت أن يدخل إبليس في منخاريها، أن إبليس عرض نفسه على حيوانات الجنة كلها أبت، فدخل الجنة عن طريق منخري الحية. فلما دخل وسوس، صار قريبا من آدم فوسوس له، ولا ريب أن إبليس دخل الجنة بنص القرآن، أن الله قال فوسوس لهم، هذا يدل على قربه. فعاقب الله جل وعلا، قالوا آدم بأن أهبطه، وعاقب الحية بأن جعلها بلا قوائم. وهذا وإن كان من الإسرائيليات لكن يشهد له بعض الآيات، لأن الله قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. والعلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحيايا عدو لبني آدم، وقال في حديث صحيح ما سالمناهن منذ أن حاربناهن، أي الحيات. والله جل وعلا قال سماها في القرآن عدو، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فقالوا إن هذه قرائن ودلائل تدل على صدق ذلك الخبر. وأعود إلى التقعيد الأول، هذا لا يلزم اعتقاده، لكن نقول يستشهد به وله في السنة وفي القرآن ما يستأنس به، والعلم عند الله. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى. تاب عليه بعد أن علمه كيف يتوب، وهذا من أعظم الدلائل والقرائن على رحمة الله جل وعلا، لأن آدم تاب بكلمات، من أين أتى بهذه الكلمات؟ الله جل وعلا علمه إياها. قال الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقد مر معنا أن هذه الكلمات على الصحيح هي ماذا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقلنا من أعظم جوامع الدعاء وأعظم طرائق التوبة أن يقول الإنسان هذه الآيات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم أخبر الله جل وعلا أنه سيرسل رسل، فإما يأتينكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي، إلى آخر الآيات التي ذكر الله فيها أن ثمة رسل وأن ذكرا سينزل. ثم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هنا نسيت بمعنى ليس بمعنى سهوت، بمعنى تركت. وهذا قول الله جل وعلا وكذلك اليوم تنسى، هذا عند البلاغيين يسمى المشاكلة، وهي المعاملة بالجنس، المعاملة بالمثل ولو في الخطاب واللفظ. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم قال الله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. الكلمة التي سبقت من الله أن الله جل وعلا أخبر نبيه أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذب بهلاك عام. الكلمة التي سبقت من الله أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تعذب عذابا عاما يستأصلها. ولهذا القرشيون لم يستأصلوا كما استأصلت الأمم التي قبلهم، وما سبق من الله لا يمكن رده. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون. الخطاب هنا فاصبر على ما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذين يقولون؟ كفار قريش. قال بعض العلماء هذه الآية منسوخة. منسوخة بماذا؟ بآية السيف. قالوا هذه الآية منسوخة بآية السيف، فما يوجد صبر. هذا قول طائفة. والصواب أن يقال إن الدعوة تختلف مراحلها، فأحيانا نطبق آية السيف إذا كنا نملك القدرة، وإن كنا لا نملك القدرة نطبق آية طه وأقرانها، فنقول كما قال الله فاصبر على ما يقولون. ثم لما أمره بالصبر أعطاه قرين الصبر. وما قرين الصبر في كلام الله؟ الصلاة. قال الله جل وعلا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الله إذا أمر بالصبر يأمر بالتسبيح. وقد قلت إن أكثر القرآن يدل على أن التسبيح إذا جاء مقرونا بوقت يدل على الصلاة. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، صلاة ماذا؟ قبل طلوع الشمس الفجر. وقبل غروبها، قبل غروبها العصر، بقيت كم؟ ثلاث. ومن آناء الليل، صلاة العشاء لأنها في الليل، بقيت ماذا؟ صلاتان. ومن آناء الليل فسبح أي فصلي وأطراف النهار، النهار له طرفان. توسط الشمس في كبد السماء هذا يسمى وقت ماذا؟ وقت الظهر. والطرف الثاني وقت سقوطها، وقت غيوب عندما تغيب، وهو وقت ماذا؟ وقت المغرب. هذه الآية مكية، لكن تفهم منها أنها متى نزلت؟ بعد رحلة الإسراء والمعراج. لماذا؟ لأن الصلاة لم تفرض قبل رحلة الإسراء والمعراج. واضح؟ يعني هذا دليل لمعرفة متى نزلت هذه السورة، وهي أنها نزلت ما بين قبل الهجرة وبعد رحلة الإسراء والمعراج. لأن قبل رحلة الإسراء والمعراج كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كم ركعة؟ أربع ركعات، ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. لكن هذه الآية ذكرت الصلوات الخمس، فهي تدل على أنها وقعت بعد رحلة الإسراء والمعراج. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه مرت معنا في تأملات كثيرة، لكن نعيدها من باب الإجمال فنقول والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم خير ما بين أمور عدة، فاختار صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عبد الرسول. أعطي الملك فرفضه، وأعطي الإمرة وغيرها من متاع الدنيا فكلها رفضها صلى الله عليه وسلم. وذات مرة قدم له طعام صلوات الله وسلامه عليه، وكأن الإناء الذي فيه الطعام ازدحم عليه الناس، وقدم أعرابي من البادية وهو يسمع برسول الله، فلما رأى صلى الله عليه وسلم كثرة الناس جلوسا على الطعام جلس صلى الله عليه وسلم على عقبيه أو على كعبيه، لو المكان يساعد كان جلسته، جلس عليها صلى الله عليه وسلم. فتعجب الأعرابي كأنه يتأفف من هذه الجلسة، فقال صلى الله عليه وسلم يحذره من أن يدخل شيئا إلى قلبه، قال إنما أنا عبد الله ورسوله. كل ذلك دفعا للتفاخر وحتى يبقى عهده مع الله قائم، أنه كان صادقا في وعده مع الله أنه يعيش حياة العبودية. وفي الصحيحين وفي غيرهما أنه لما رفعت له الذراع أخذ ينهسها، سميها العامة اليوم عرمشة، وهذا لا يليق بأكل الملوك والأمراء، لكن فعلها صلى الله عليه وسلم ليس رغبة في الطعام ولا شهوة فيه ولا أنه لا يعرف كيف يأكل، لكن أراد أن يطرد عن نفسه مسألة أنه يحيا حياة الملوك التي تأكل بأطراف أصابعها، وإنما أكل صلى الله عليه وسلم ونهش ويلعق ويلعق كل ذلك حتى يبين لمن حوله أنه عبد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ديدنه في حياته كلها، لأن الله نهاه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وحظ الآخرة.

عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورأى أن الحصير أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابه التعاطف مع نبيه، فقال: يا رسول الله أنت فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر، وأخذ يعدد ما فيه ملوك فارس والروم. فغضب صلى الله عليه وسلم وعدل من جلسته وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ولما كان صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن مع أصحابه ويؤثر فيه وهو يبني المسجد، كان أصحابه يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل إن هذا لهو العمل المضلل. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ولذلك جعل الله من نعوت الأنبياء من ووصف به أنبياءه كالخليل إبراهيم وابنيه يعقوب وغيرهم، قال الله جل وعلا: إنا أخلصناهم بخالصة، ثم قال: ذكر الدار، أي أنهم يتذكرون الآخرة. والإنسان إذا تذكر الآخرة واطمأن إلى ما عند الله من النعيم هانت عليه الدنيا كلها. والدنيا لو تفك، وكل الناس تعلم هذا ولا يحتاج إلى عظة، إنه قالوا من باب التذكير لا من باب التبصير، الإنسان إذا مات أول ما ينسى منه اسمه، أول ما ينسى منه اسمه. فإن الإنسان إذا مات لا يقول الناس: أين وضعتم فلان؟ أين جلستم فلان؟ يقولون: أين الجثة؟ لا ينادى باسمه قبل أن يغسل، وأثناء أن يغسل، قبل أن يوضع على النعش يقال: أين الجثة؟ الجثة الثلاجة، الجثة نقلت من الثلاجة، الجثة الآن في المغسلة. ولا يقال عنه: أين فلان؟ أو أين صالح عواد؟ أو أين زيد؟ أو أين عمرو؟ ثم إذا حمل على النعش حتى الجثة تنسى، لا يقال: أين فلان؟ ولا يقال: أين الجثة؟ يقال: أين ماذا؟ أين الجنازة؟ والجنازة لا هي الجثة ولا هي اسمه، الجنازة أصلا للنعش. يقال: أين الجنازة؟ حملت الجنازة، أين أمشي؟ يسألك السائل: أمشي خلف الجنازة، أمام الجنازة، وراء الجنازة، حتى يوضع. وهذا كله يدل على حقارة الدنيا. قال الله جل وعلا:

قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإذا أراد الله عموما بعبد خيرا نزع من قلبه حب الدنيا والتعلق بها، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. فالذي يسرق يسرق لينال مال، والذي يظلم يظلم ليريد علوا، والذي يزني يزني ليريد شهوة، وهذا كله من متاع الحياة الدنيا. لكن الله جل وعلا يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال جل ذكره: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. ثم بعد أن ذكر ما تتعلق به النفوس في الدنيا ذكر الشيء الذي لا يوجد في الدنيا، قال: ورضوان من الله أكبر والله بصير بالعباد. ولا يوجد شيء من متاع الدنيا والآخرة أعظم من رضوان الله، فإنه لا يعدل رضوان الله شيء. حتى بعد أن يرى أهل الجنة ربهم جل جلاله، جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك، يقول لهم الرحمن الرحيم جل جلاله: فإني أشهدكم أني أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا غاية ما يؤمل فيه عبد، وإن اختلف العلماء أيهما أعظم، لكن رؤية وجه الله أم رضوان الله، لكن بينهما تلازم عظيم، لأنه لا يمكن أن يرى أن يرى العبد وجه الله إلا وقد أعطي الرضوان، ولا يمكن أن ينال عبد رضوان الله تبارك وتعالى إلا وقد متع برؤية وجه الرب تبارك وتعالى. نعود للآيات. الله يقول: ولا تمدن عينيك إن متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والاصطبار مرحلة أكبر من الصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر الإنسان أهل بيته بالصلاة من أعظم القربات، لأن الله

0: فقه نعت بها نبيا من أنبيائه، والله لا يمدح على شيء غير ذي بال. قال الله جل وعلا عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والإنسان أحيانا لا يستجاب له، قد يكون مرحلة الإبن أو كونه شباب أو لا يطيعك، هذا وارد، فلا تلجأ إلى الجبروت حتى لا تكرهه في الدين، لكن فليكن لك شيء تحاج به عند الله، وأنت تنزل من الدار وأنت تخرج في الغرفات تنادي على أهلك بالصلاة. استجاب من استجاب، ومن لم يستجب لم يستجب. وأن تدرس في الجامعة في سكن، وأن تمار في الطرقات نادي بالصلاة، وأن تمار في الحي قدر الإمكان، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يوصل إلى إزعاج الناس النائمين ولا يترك الأمر. وأنت في عمارة متعددة الأدوار، في سفر مع رفقائك، في أي مكان تمر على بقالات، على أي ناس، صرف النظر عن استجابتهم، هذه مسألة أخرى، لكن أنت أدي ما عليك، تأسى بالأخيار، تأسى بالأنبياء، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فالله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، والصلاة من أعظم ما يجلب الرزق، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ولا ريب أن المتقين هم أهل العاقبة وأهل النجاة. هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده وتبين قوله في هذا اللقاء المبارك، والله المستعان عليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرةً.

لا تتعلق بشيء فكلنا ذاهبون، وإن أحببت فأحب بصمت، فلا داعي للجنون، فما الحياة سوى مطار قادمون ومغادرون. الوسادة تحمل رأس الغني والفقير، الصغير والكبير، الحارس والأمير، ولكن لا ينام بعمق إلا مرتاح الضمير. إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء ولا تفسر كل شيء ولا تدقق في كل شيء، فإن الذين حللوا الألماس وجدوه فحما. تذكر دائما أنك ولدت باكيا والناس يضحكون، فاعمل صالحا لتموت ضاحكا والناس يبكون. لا تمشي ورائي فقد لا أعرف الطريق، ولا تمشي أمامي فقد لا أتبعك. امشي إلى جواري فقد نصبح أصدقاء. لا تجبر نفسك على مرضاة الجميع، فقط ارضهم بما تجده أنت صحيح، وإن لم يوافق رغباتهم فلست مجبرا أن تضيع وقتك في تربية أطفال من جديد. إننا بحاجة للخلافات أحيانا لمعرفة ما يخفيه الآخرون في قلوبهم، قد تجد ما يجعلك في ذهول، وقد تجد من تنحني له احتراما. الاستغراق في العمل ينقذك من 3 مشاكل: الملل والرذيلة والفقر. لا أعرف قواعد النجاح، ولكن أهم قاعدة للفشل إرضاء كل الناس.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يستر علي وعليكم، وأن يخفف عنا عبئنا وهمنا وغمنا وكربنا، وأن يذهب عنا سوء أخلاقنا، وأن يبدلنا بسيئها أحسن الأخلاق بحوله وقوته. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم أصلح بيوت المسلمين، وألف بين قلوب الأزواج والزوجات يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعين الآباء بالأبناء، وأقر ومتع الأبناء بالآباء والأمهات. اللهم أنجح أبناء المسلمين وأنجح بنات المسلمين، واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. إخوتي أحبتي في الله، مع بيوت الحبيب نعيش، مع واحدة من نساء نبينا، بعد أن انتهى كلامنا مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أما نحن اليوم بحول الله تعالى مع بيت الحبيب، مع واحدة من نساء النبي نعيش، نسعد ونستمتع بالكلام عن واحدة من أمهات المؤمنين، إنها إحدى فضليات النساء، إنها أعظم النساء بركة على قومها، إنها صوامة قوامة، إنها ذاكرة تالية راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها عقيلة عاقلة بليغة حكيمة رضي الله عنها وأرضاها، إنها خيرت بين قومها وبين رسول الله، فلم تبالي بقومها ولا أهلها، بل اختارت رسول الله على أهلها وقومها، ولهذا كافأها الله أعظم مكافأة بأن جعلها إحدى أمهات المؤمنين، بأن جعلها في الجنة مع سيد النبيين، بأن جعلها من أحب نساء رسول الله إليه صلى الله عليه وسلم. إنها الجميلة الملاحة
التي ما رآها أحد إلا أخذت بنفسه، كما قالت عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إنها صاحبة الذكر المحافظة على البر، إنها التي أبدلها الله عز وجل بقومها بالإسلام، والإسلام أعز وأغر. إنها واحدة من أمهات المؤمنين. تحيرت أن أجعلها في هذه الحلقة أو في الحلقة التالية، لأني تحيرت بين أن أبدأ بأم المؤمنين زينب بنت جحش أو أن أبدأ بها، لأن هناك خلاف هل دخل النبي بها قبل أن يدخل بأم المؤمنين زينب بنت جحش، أم أن النبي دخل بزينب قبل أن يدخل بها. ولهذا فإنك ترى معي أننا نسرد نساء النبي سردا تاريخيا بتاريخ دخولها إلى بيت النبي، فبدأنا بخديجة ثم بسودة ثم بعائشة رضي الله عنهن جميعا ثم بحفصة ثم بزينب بنت خزيمة ثم بأم سلمة رضي الله عنهن جميعا. وما الذي حيرني؟ تعالوا معي لأننا نتكلم اليوم عن أم المؤمنين، واحدة من نساء النبي. علمتم وعرفتم من هي؟ إنها أمنا، أم المؤمنين، جويرية بنت الحارث ابن ضرار ابن حبيب ابن عائض ابن جذيمة المصطلقية، أو المصطلقية، أي من بني المصطلق أو بني المصطلق، والأهم والأغلب في قراءتها المصطلقية بكسر اللام. إنها أم المؤمنين، جويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية، إحدى الجميلات الكاملات العاقلات الحكيمات الراويات لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها بنت سيد قومه، إنها بنت زعيم بني المصطلق من خزيمة، واحد من الرجال المشهورين. وكانت أمنا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها هي المدللة في قصر أبيها، وهي المشهورة بين قومها بل بين العرب بجمالها وكمال عقلها رضي الله عنها وأرضاها. إنها جويرية بنت الحارث متى ولدت؟ ولدت قبل الهجرة ب14 سنة، ولدت قبل الهجرة ب14 سنة في بني المصطلق في قصر أبيها الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق. فنشأت نشأة الملوك، ترعرعت وتربت على العز كما يقول الناس، تربت على الكمال وعلى العقل وعلى الحكمة في الرأي، لأنها بنت ملك، ودائما الملوك يربون أولادهم على كمال العقل والحكمة، لأنهم يؤهلون أولادهم للملك من بعدهم، كما نرى في أزمنة في أوقاتنا هذه كيف يربي الملوك أبناءهم، يربونهم على الكمال العقلي وعلى التربية البدنية وعلى التربية العقلية والحسية والنفسية، كأنهم يؤهلون الأبناء للملك من بعدهم. تربت السيدة جويرية في بيت الملك في بيت أبيها، وما إن شبت إلا وأقبلت العيون والقلوب إليها لشهرتها بالكمال والجمال رضي الله عنها وأرضاها.
إنها جويرية، وجويرية تصغير جارية، وكانت في الجاهلية تسمى برة من كثرة برجها وإحسانها، بل من حسنها وإحسانها كانت تسمى برة، برة بنت الحارث ابن ضرار ابن حبيب ابن عائض المصطلقية رضي الله عنها وأرضاها. لما كبرت وشبت جاء واحد من قومها هو ابن عمها مسافع ابن صفوان المصطلقي فخطبها، وكان مسافع ابن عمها سيد أيضا من سادة بني المصطلق، فانتقلت من بيت أبيها ومن قصره إلى عز زوجها في الدنيا. انتقلت جويرية أو برة بنت الحارث من بيت أبيها سريعة وهي في ريعان شبابها قبل أن يكبر سنها، لأنها بنت سيد قومه وجميلة وعاقلة، خطفها مسافع ابن صفوان من صغرها وانتقلت إلى بيت زوجها. وما إن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد مولد جويرية بسنة أو بسنتين كما سيأتي الكلام من كلام أم المؤمنين جويرية بنت الحارث التي تقول عن نفسها: فزوجني رسول الله وأنا ابنة 20 سنة. إذن سيأتي الكلام. نقول: لما بعث النبي قامت قبائل العرب بعداوتها، ومن القبائل التي حاربت رسول الله وأعلنت عليه الحرب من أول يوم قبيلة بني المصطلق بقيادة ضرار بن الحارث، أعلنوا عليه الحرب. وما إن هاجر النبي من مكة إلى المدينة، وبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنشر دعوته وبالانتقال من بلده المدينة إلى خارج المدينة، فغزى في بدر وانتصر، وغزى في أحد وانتصر، وأجلى يهود بني النضير بني قينقاع ثم بني النضير. ثم جاءت السنة الخامسة من هجرة النبي، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، ولهذا أقول إنني بدأت بالكلام عن السيدة جويرية قبل الكلام عن السيدة زينب بنت جحش. لماذا؟ لأن النبي دخل بالسيدة جويرية في شهر شعبان من السنة الخامسة من هجرته، ودخل النبي بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها بعد غزوة الأحزاب، وكانت الأحزاب في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يقول قائل: فالمسألة محسومة، إذن تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجويرية رضي الله عنها وأرضاها في شعبان، وتزوج بالسيدة زينب بعد ذي القعدة من السنة الخامسة، فالمسألة محسومة؟ لا، هناك أمر حير أهل العلم ولم تحسم المسألة حتى هذا الزمان، ولكنهم رجحوا قول الإمام البخاري على غيره من أصحاب السير والتراجم، لأن الإمام البخاري بوب بابا في كتابه أن غزوة بني المصطلق كانت في السنة الرابعة، وقال الحافظ ابن حجر قال الإمام البخاري: كانت غزوة بني المصطلق في شهر شعبان من السنة الرابعة، قال الحافظ ابن حجر: أخطأ الإمام البخاري، أخطأ في الكتابة، بدل أن يكتبها في السنة الخامسة كتبها في السنة الرابعة. فالإمام البخاري يميل إلى أن غزوة بني المصطلق أو المصطلق كانت في شهر شعبان من السنة الخامسة. إذن ما الذي حير أهل العلم؟ انتبه معي، غزوة بني المصطلق خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أم المؤمنين عائشة، وفي هذه الغزوة كانت
الحادثة التي فجعت أصحاب النبي، بل الحادثة التي أحزنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان فيها حادثة الإفك. وحادثة الإفك كما في صحيح الإمام البخاري جاء فيها ذكر سعد بن معاذ، أنه هو الذي قال لما قال النبي من يعذرني في رجل تكلم على أهل بيتي، قال سعد بن معاذ يا رسول الله إن كان من أهلينا إن كان من الأوس قتلناه، أنا أعذرك فيه، وإن كان من إخواننا الخزرج فشأنهم به. فقال سعد بن عبادة لسيدنا سعد بن معاذ كذبت، والله لو كان من قومك ما قتلته. وتقول أم المؤمنين عائشة وكان سعد قبلها رجل صالح حملته الحمية، سعد بن عبادة حملته الحمية لرجل من قومه. الشاهد أن ذكر سعد بن معاذ جاء في غزوة بني المصطلق، وفي غزوة بني المصطلق قالت أم المؤمنين عائشة لما جاء صفوان بن المعطل عرفني وكان يراني أو يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب، أي أن سيدتنا عائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق أو المصطلق كانت تلبس النقاب، وعرفها صفوان بن المعطل. صفوان بن المعطل كيف والنقاب ما نزل إلا عند زواج النبي بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان ذلك بعد غزوة الأحزاب. من هنا جاءت الشبهة، جاء ذكر سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ قتل رضي الله عنه في بني قريظة بعد غزوة الأحزاب. والسيدة عائشة تقول إنها في يوم حادثة الإفك كانت تلبس النقاب، والنقاب ما نزل إلا بعد غزوة الأحزاب. فتحير أهل العلم في هذه المسألة، لكني ملت مع الإمام البخاري في أن غزوة بني المصطلق كانت في شهر شعبان من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا بدأت بالكلام عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث قبل الكلام عن أمنا أم المؤمنين زينب. متى بدأت القصة إذن؟ بدأت من شهر شعبان في السنة الخامسة من هجرة النبي. جمع ضرار بن الحارث جيشا عظيما وألب قبائل العرب من حوله لغزو مدينة رسول الله، لأنه كان يكره كغيره من الناس انتصار رسول الله في بدر وأحد وبني قينقاع وبني النضير وفي بدر الموعد وفي حمراء الأسد، كل هذا انتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج ضرار ابن الحارث وجمع جيشا عظيما لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي بعمله فأرسل بريدة ابن الحصيب الأسلمي ليعرف خبر ضرار، واستأذن بريدة من النبي أن يقول. فخرج بريدة حتى وصل إلى سيد بني المصطلق وقال له من أنت؟ قال أنا رجل سمعت بجمعكم لحرب هذا الرجل فجئت لأعينكم على حربه. وعلم بريدة بصدق الخبر الذي جاء إلى النبي أن ضرارا يجمع لغزو المدينة، فأسرع بإخبار رسول الله. فجهز النبي جيشا قوامه كما يقول أهل المغازي 700 مقاتل، وخرج النبي ومعه أم المؤمنين عائشة، وأراد الله أن تخرج عائشة وتخرج قرعتها مع النبي في هذه المرة ليحدث لها ما حدث حتى ينزل هذا الحكم في حادثة الإفك. خرج النبي مع أصحابه إلى بني المصطلق، ووصل النبي إلى هناك واصطف الجيشان
واقتتل الجيشان وانتصر النبي وأسروا من بني المصطلق ما أسروا وغنموا غنائم كما يقول أهل السير، قيل إنهم أسروا 700 من بني المصطلق وأسروا 200 من النساء والذراري، 200 امرأة وأولاد صغار، وغنموا 2000 بعير و5000 شاة، وانتصر النبي على بني المصطلق وفر من فر، ورجع النبي منتصرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغنائم، ومعه الأسرى والسبايا من النساء 200 امرأة مع الأولاد، ومن بين السبايا امرأة هي بنت سيد قومها، هي برة بنت الحارث، برة بنت الحارث ابن ضرار، برة بنت الحارث الملاحة الجميلة العاقلة، وقعت في الأسر وعادت إلى مدينة

قبلت السيدة جويرية، هي بنت ملك، لا تقبل الرق ولا العبودية ولا الذل، ذهبت إلى سيدها ثابت بن قيس وقالت له: كاتبني، يعني اتفق معي على أن أدفع لك مبلغا من المال ثم تتركني، ثم تتركني لأكون حرة. وكاتبت ثابت بن قيس على 9 أواق من الذهب، 9 أواق من الذهب، والمبلغ كبير، لأن ثابت بن قيس علم أنها بنت سيد قومها، فرفع من ثمنها وجعل ثمنها 9 أواق من ذهب. فاستعظمت السيدة جويرية هذا المبلغ، لكنها بكمال عقلها ولحكمتها وحسن صنيعها، بل من توفيق الله تعالى لها، أن هداها إلى رأي. وهكذا المرأة العاقلة لا تتحير إذا نزل بها أمر، بل إنها تحسن صنعا. فاختارت السيدة جويرية رأيا كان فيه الخير العظيم، ليس لها ولا لأبيها بل لقومها جميعا. فقالت في نفسها: أذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأستعين به على أداء المكاتبة، يعني أن يعينني على دفع هذا المبلغ لسيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. وذهبت السيدة جويرية إلى بيت الحبيب محمد. ومن الذي يحكي لنا ما دار في بيت نبينا؟ ذهبت جويرية مسرعة إلى رسول الله، وهي تتمنى من داخلها أن يعينها النبي، لأنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: كنت وأنا مع أبي لما سمعنا بجيش محمد يقول: لقد جاءنا محمد بما لا قبل لنا به، جاءنا بجيش عظيم، جيش لا أول له ولا آخر، وأصحاب النبي 700، لكنهم رأوهم كثير ليلقي الله في قلوبهم الرعب كما أخبرنا ربنا عز وجل. وكان زوجها مسافع بن صفوان من الذين قتلوا في غزوة بني المصطلق. وترملت السيدة جويرية ووقعت أسيرة أو سبية في أيدي المسلمين، ووقعت في يد ثابت بن قيس، وفر أبوها وأسر قومها وخربوا الديار وتركوها، ففجعت في أبيها وفجعت في زوجها وفجعت في نفسها. لكن هذه الفجائع ما أطارت عقلها، بل جمعت لها صوابها وأرادت أن تختار طريقا ليطلق هذا الطريق قيدها وعبوديتها. فأسرعت إلى النبي، وهذا من حكمتها وكمال عقلها. ألم نقل لكم إن الله عز وجل قد وهبها جمالا وكمالا وعقلا وحكمة؟ لهذا كان لها شأن بين نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد وعند الطبراني والحاكم والهيثمي بسند صحيح الإسناد تروي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قصة جويرية بنت الحارث، أو برة بنت الحارث ابن ضرار. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي البليغة الحصيفة الراوية، تقول: لما عاد النبي من بني المصطلق قسم السبيا، فوقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس وابن عمه، أو وقعت في سهم ثابت بن قيس أو ابن عمه، لأن هناك رواية أخرى ذكرها محمد بن يوسف الصالحي

في سبل الهدى والرشاد من كلام أم المؤمنين جوارية تقول: وقعت في سهم ثابت بن قيس وابن عمه، فاشتراني ثابت بن قيس من ابن عمه بنخلات، نخلتين ثلاثة أربعة خمس، واشتراها منه لتكون ملك يمين ثابت بن قيس. لهذا يقول الرواة: كانت في سهم ثابت بن قيس وابن عمه، أو ثابت بن قيس أو ابن عمه. تقول عائشة: فوقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها أن يفك أسرها بتسع أواق من ذهب. قال: فقالت جويرية: أذهب إلى رسول الله. ومن كمال عقلها أنها اختارت الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها تعلم أن رسول الله لا يرد أحدا ولا يرد أحدا إلا إذا أعطاه، بل ربما أعطاه أكثر ما يحتاج من كمال خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بلغ العلا في كماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. ذهبت جويرية إلى بيت رسول الله وكان في بيت عائشة، فتقول أمنا عائشة: فبينما النبي عندي في يوم إذ جاءت جويرية بنت الحارث، ولما وقفت على حجرتي ورأيتها كرهتها، وكانت امرأة حلوة ملاحة. صيغة مبالغة من الحسن والجمال والملاحة، وكانت امرأة حلوة ملاحة، من رآها أخذت بنفسه، أو كما قالت عائشة: لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فلما قامت عند باب حجرتي كرهتها، وقلت أي عائشة في نفسي: لو رآها رسول الله لوقع في نفسه الذي وقع في نفسي. فسألت: أين رسول الله؟ فدخلت عليه وقالت: يا رسول الله، أنا برة بنت الحارث، أنا برة بنت الحارث سيد قومه، وقد وقع بي من البلاء ما لا يخفى عليه. اسمعي إلى كلام جويرية بنت الحارث، كيف تصل إلى مرادها؟ تقول: يا رسول الله، أنا برة بنت الحارث سيد قومه، وقد وقع بي من البلاء ما لا يخفى عليك، وجئت أستعينك على مكاتبتي، جئت أطلب منك مالا لأفك أساري، لأطلق حريتي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ هي جاءت تطلب المال، فقال لها النبي: هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أعتقك وأتزوجك، أعتقك وأتزوجك. فقالت: نعم، قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن سعد في الطبقات بسند مرسل أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: قبل أن يغزونا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث ليال، قبل أن يأتي النبي إلى بلدنا بثلاث ليال، رأيت فيما يرى النائم كأن القمر خرج من يثرب حتى وصل ووقع في حجري، رأيت فيما يرى النائم كأن القمر خرج من يثرب، تحرك من يثرب حتى وقع في حجري، فلما وقعت في السبي وأتيت المدينة ما حدثت بهذه الرؤيا أحد، رجاء أن تتحقق.
كأنها ترجو أن تتحقق. فلما أعتقني وتزوجني علمت أنها رؤيا حق، صلى الله على نبينا وسلم ورضي الله عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاه. تقول عائشة أم المؤمنين: فقال لها النبي: أوى أدلك على ما هو خير لك من أن أعطيك مال؟ قالت جويرية رضي الله عنها: وما هو يا رسول الله؟ قال: أعتقك وأتزوجك. فأجابت على الفور: نعم فعلت يا رسول الله. ما أعظمها من كلمة قالتها جويرية، سعدت بها سعادة لا تشقى بعدها أبدا. قالت: نعم فعل، نقلتها من عز أبيها إلى عز الدنيا والآخرة، نقلتها من صحبة والزواج بمسافع ابن صفوان المشرك إلى الزواج بخير خلق الله. نعم فعل، أسرعت، تمنت هذا، ما كانت تأمل أبدا أن تكون زوجة للنبي. كل ما كان يدور في خلدها أن يعينها النبي حتى تطلق حريتها وترجع إلى قومها، لكنها فوجئت بهذا الخير الذي عم عليها وعلى أهلها جميعا، لأنها ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة تقول: فلما بلغ الناس أن رسول الله تزوج بالسيدة جويرية بنت الحارث قال بعضهم لبعض: أصهار رسول الله، أصهار رسول الله. فأطلق بعضهم ما بأيديهم فأعتق 100 أهل بيت بزواج النبي بالسيدة جويرية بنت الحارث. لهذا قالت عائشة: ما رأيت امرأة أعظم، ما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من السيدة جويرية بنت الحارث. أعتق قومها أكثر من 100 أهل بيت أعتقوا بسبب زواجها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعال معي نقف وقفات من حديث أم المؤمنين عائشة، وكيف دخلت السيدة جويرية بنت الحارث إلى بيت الحبيب لتكون أما للمؤمنين وزوجة لخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: فوجئت في بيتها بأم المؤمنين جويرية على باب حجرتها تسألها: أين رسول الله؟ فقالت عائشة: فما إن رأيتها، وكانت امرأة حلوة ملاحة، ونادرا ما تجد امرأة تمدح امرأة، نادرا إلا من رحم رب. كلما رأت امرأة وقيل لها إنها جميلة تقول لا، كلها جميلة، لكنها تقع عينها على شيء واحد قبيح، تقول: انظروا إلى حاجبها فيه عوج، انظروا إلى عيونها فيها حول ولو قليل، هي جميلة. تقول لا، أي جمال فيها؟ يقولون لها: كل تقاسيم وجهها جميلة. تقول لا، انظروا إلى فمها صغير. طب وهل الفم الصغير عيب في المرأة؟ تقول نعم، إذا ذهبت إلى طبيب الأسنان مثلا ماذا يفعل معها؟ إذا أراد أن يخلع ضرسها سيتعب تعب شديد وهي تتعب، لكن المرأة إذا كان فمها واسع فإن الطبيب يجري يمينا وشمالا ويصلح لها أسنانها كما تشاء. طبيعة المرأة لا تحب أبدا أن تثني على امرأة، لكن عائشة الصديقة ما استطاعت مع غيرتها من أم المؤمنين جويرية إلا أن تقول الصدق، لأنها صديقة بنت صديق. فقالت عنها: وكانت امرأة حلوة ملاحة، جمعت
بين حسن الشكل وحسن الجسم وحسن المنطق، بل جمعت بين الجمال والقبول. لأنك ربما ترى امرأة جميلة لكنك لا تحب أن تراها ولا أن تجلس معها ولا أن تتزوجها. كما يقول بعض الناس هي جميلة شكل لكن طبع لا تقبل، لكن كلام وطريقة حوار ومحادثة لا تصلح، فلا ترى إلا شكلا جميلا لكن منطق لا يوجد منطق، تمل منها، تكرهها، تبغضها. وربما ترى امرأة ليست جميلة لكن فيها قبول، روحها كما يقول الناس طيبة سمحة النفس، تدخل إلى القلب رغما عنها. السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها استوت فيها خواص الجمال والحلاوة، خواص الجمال والقبول. من رآها أخذت نفسه كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكانت امرأة حلوة ملاحة، من رآها أخذت نفسه تسلبه تخطفه. كما ترى بعض الناس إما أن يكون متكلم وإما أن يكون شكل جميل منطق عذب، وإما أن تكون امرأة من أول ما تراها تسلب قلبك. تقول عائشة من رآها أخذت بنفسه، وتقول رضي الله عنها ما إن قامت عند باب حجرتي إلا كرهتها. اللي جابها، ما الذي جاء بهذه المرأة إلى بيت رسول الله؟ والمرأة دائما تعرف زوجها، تعرف النبي، أجمل الخلق وأكمل الخلق، لا يحب إلا الطيب ولا يحب إلا الجميل ولا يحب إلا الكمال. عائشة رضي الله عنها تعرف زوجها صلى الله عليه وسلم، قالت والله لئن رآها لوقع في نفسه الذي وقع في نفسه. لكنها هل تردها؟ أنا أقول لو كان في زماننا لقالت لها المرأة إيه جابك إلى البيت، انتظري في المسجد، انتظري في خارج البيت حتى تصرفها بأي شكل. أو تقول لها لو كانت مؤدبة قولي حاجتك، قولي لي حاجتك وأنا أنقلها إلي، قولي السؤال وأنا أنقله. قالت جويرية رضي الله عنها بل أريد رسول الله، فلم تجد عائشة بدا من أن تدخلها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى جويرية كيف تقدم بين يدي الكلام، وهو درس للمرأة كيف تصل إلى حاجتها. فتقول يا رسول الله أنا برة بنت الحارث، والحارث هو سيد قوم، وقد وقع بي من البلاء. الأول ترفع من شأنها، ثم بعد ذلك تظهر الذل والضعف أمام النبي وتقول قد وقع بي من البلاء ما قد وقع. شوف الذكاء، شوف الفطنة، تعرفه قدرها، هي بنت من؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف العزيز كيف يكون عزيزا في نفسه وذاته، وكيف يحتاج إلى من يقر عزه. وتقول له وقد وقع بي من البلاء ما لا يخفى عليه، وقد كاتبت ثابت بن قيس على كذا، وجئت أستعين بك يا رسول الله. وفي رواية أنها قالت، هي التي قالت عن نفسها، وقد شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي لها، وانظر إلى علم عائشة بزوجها صلى الله عليه وسلم، قالت لو رآها لوقع في نفسه الذي وقع في نفسي، لأنها تعرف زوجها. فقال لها النبي هل لك فيما هو خير من ذلك؟ والكريم يعطي أكثر. جاءت تستعين بالمال فأعطاها كل ما تريد وزيادة. قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أعتقك وأتزوجك. فقالت قد فعلت. انظر إلى الحكمة وكمال العقل، بل انظر إلى توفيق الله لها رضي الله عنها وأرضاها، ما ترددت ولا تلعتمت ولا قالت أنا ابنة من؟
أنتقل من قصر أبي إلى هذا البيت، أنتقل إلى بيتي ليس فيه شيء؟ لكنها عرفت عند من ستكون، عند خير الكون، عند سيد الأولين والآخرين. فقالت بغير تردد: ما أعظمها من كلمة قالتها أم المؤمنين جويرية: نعم فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما ترددت ولا تلعتمت، بل قالتها وهي واثقة أن سعادتها في هذه الكلمة، كلمة قالتها نقلتها من حال إلى حال، نقلتها من نسيان إلى ذكر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أصبحت أمنا أم المؤمنين جويرية حديث الناس، بل حديث الدنيا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وها نحن نتحدث عنها رضي الله عنها بعد أكثر من 1400 سنة رضي الله عنها وأرضاه. أمنا أم المؤمنين جويرية انتقلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى أم المؤمنين عائشة التي تقول عنها في أول الحديث: لما رأيتها أمام حجرتي كرهتها. لكن هذه الكراهية ليست بغضاء لمؤمنة، إنما هي كراهية الغيرة التي تغارها المرأة من مثلها أو مثيلاتها. قالت: لكنها صديقة رضي الله عنها، لا تقول إلا الصدق، مع أنها قالت كرهتها إلا أنها تقول كلمة الحق، ونادرا ما تجد ضرة تثني على ضرتها، أو امرأة تثني على ضرتها مهما بلغت من الكمال. حتى إن قالت كلمة خير ترجع تاني تقول لك لكن فيها واللي فيها أكثر. فقالت عائشة أم المؤمنين: فما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية بنت الحارث، أعتق بسبب زواجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 100 أهل بيت من قومها. قال أصحاب النبي: هؤلاء أصهار رسول الله، فأطلقوا ما بأيديهم ورجعوا إلى قومهم وردوا إليهم أموالهم. ثم دخلت جويرية إلى بيت النبي. من أول يوم دخلت جويرية إلى بيت رسول الله، ماذا جرى لها وماذا فعلت رضي الله عنها؟ وهل سكت أبوها وتركها في مدينة رسول الله، أم جاءها ليفديها؟ وهل أسلم أبوها أم بقي على دينه؟ وماذا فعل أبوها لما جاء إلى النبي؟ وماذا قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا ما نعرفه في لقائنا القادم مع أمنا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ابن ضرار. جويرية بنت الحارث ابن ضرار ابن حبيب ابن عائذ المصطلقية المخزومية رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر واهجر

الضراب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا

جانب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة.

يسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله.

شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس.

0: كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجب

من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً

في الأرض خليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها

بالآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

هم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد

بالمسخر بين السماء والأرض وتصريف الرياح والسحاب المسخر

قتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.

المسجد الحرام وإخراج أهله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.

تنفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

الفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

وأخصهم زلفى لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لنا بجودك، وتعطف علينا بمجدك، واحفظنا برحمتك، واجعل

قوتك نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا على كثير من الأمم. اللهم فخذ بأيدينا في المضائق واكشف لنا وجوه الحقائق ووفقنا لما تحب واعصمنا من الزلل.

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطره.

المسلم الحق حريص على مراقبة نفسه في جميع تعاملاته مع الحق تبارك وتعالى ومع الناس ومع نفسه، لكي يتصف بالأمانة في كل أموره. فأسرار من يستشيرونه أمانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. وما يودعه الإنسان لدى غيره من أموال وما إلى ذلك أمانة يجب الحفاظ عليها حتى يطلبها صاحبها. وجوارح الإنسان وأعضاؤه أمانة يجب عليه أن يحافظ عليها، وهو مسؤول عنها يوم القيامة. ولقد أمر الحق تبارك وتعالى عباده بحفظ الأمانة، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.

على الجار أن يتفقد أحوال جاره، فهو أولى بمعروفه ورعايته. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وعن الإحسان إلى الجار أنشد الشاعر قائلا: للجار في قلب التقي مكان، إكرامه أوصى به القرآن، إسلامنا دين السماحة والندى، في ظله تتآلف الجيران، ينمو ويعلو من صفاء قلوبهم أمن، يظل الحي واطمئنان.

الحلم من صفات الحق تبارك وتعالى، والحليم من أسمائه الحسنى، وهو سبحانه القائل عن نفسه: واعلموا أن الله غفور حليم. ومن عظيم حلمه أنه سبحانه وتعالى يشاهد معصية العاصي فلا يسارع بالمؤاخذة ولا يعجل بالعقوبة، بل يمهل المخطئ حتى يتوب، فإن تاب قبل توبته وغفر السيئات وتجاوز عن الزلات، فهو سبحانه غفور رحيم، يستر العصاة ويحلم عليهم ولو شاء لأهلكهم وما أمهلهم.

يقول ابن عطاء الله السكندري: لما خلق الله تعالى النفس جعل لها العقل والعلم، فأي عبد اتسع عقله وأخذ بالعلم وعمل به نزلت عليه السكينة من ربه، فسكنت نفسه ووثقت بولي الأسباب، فكانت راضية بقدر الله تعالى، ممدودة بتأييد ربها وأنواره، حائدة عن معصيته، واطمأنت لمولاها لعلمها ومعرفتها به، وأنه سبحانه على كل شيء مطلع. يقول جل وعلا: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.

يا رب، اللهم اشملنا بعطفك واغفر لنا بقدرتك. رب، كم من نعمة أنعمت علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي، يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، سامحنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها لكم نهال النواوي، ولكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أبكى عيون عباده الخائفين فجرت عيونهم كالعيون. الحمد لله الذي أدرى سحب المدامع من عيون أقوام تتدافى جنوبهم عن المضاجع، فهم من خوف القطيعة يبكون ومن مكره خائفون. جعلوا التقى لهم أفخر لباس فأطار الخوف نومهم والنعاس. لزموا الحذر فهم في النهار صائمون، وألفوا السهر فهم في الليل قائمون. دموعهم شرابهم وصمتهم جوابهم، فهم من الفتنة سالمون. يبكي كل منهم على زلته، وكلهم يخافون سطوته، وهم من خشيته مشفقون ويخرون للأذقان يبكون. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين والشفيع يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن العظيم هو حبل الله المتين ونوره المبين والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى. خير ما نستفتح به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم من سورة إبراهيم، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

أمرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا ودلاء همنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا شفاء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استفتحنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر بخير الكلم بالقرآن العظيم، حيث استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. ما زلنا معا إخوتنا في رحاب الإيمان بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الأخ المؤمن الكريم، كن على نفسك رقيبا، فإلى متى أنت سقيم لا تجد شافيا ولا طبيبا؟ انهض في ظلم الديادي ونادما لم يزل سميعا قريبا، وتضرع بين يدي مولاك وكن في دنياك غريبا، والتجئ إلى ظل رحمته وقف على بابه تجده رحيبا. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد نبقى مع المبتهل الشيخ شكري عبد الرحمن.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا رب جئتك تائبا والقلب بلسمه رضاك، أدعوك دعوة نادم أنت السميع لمن دعاك، يا رب فاغفر زلتي أنت الحليم بمن عصاك. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان رفع نداء الحق، رفع الأذان أذان الفجر، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. رفع النداء الشيخ شكري عبد الرحمن بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن العظيم كتاب ربنا تبارك وتعالى أرسله هدى للمتقين وعبرة للمعتبرين ورحمة وموعظة للمؤمنين. على المؤمن أن يتقبل كتاب الله تبارك وتعالى وأن يتعلمه وأن يقرأه وأن يعمل به. عن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال:

أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ فعلى المسلم إخوتنا في رحاب الإيمان أن يجعل القرآن العظيم منهج حياة له، يوجهه أينما حل وأينما ارتحل وأينما كان، أن يجعل كتاب الله تبارك وتعالى نورا يضيء له الطريق ويرشده كلما أشكلت عليه الأمور، أن يجعل لآيات القرآن العظيم أثر على جوارحه وقلبه ولسانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينير قلوبنا بالقرآن، وأن يجعله هاديا لنا يهدينا التي هي أقوم، وأن يشرح به صدورنا، وأن يجعله ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن هنا بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد فرغ إخوانكم من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون الذكر، تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا يرحمكم الله، تراصوا واعتجلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودع، واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر. بسم الله الرحمن

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. يا رب إن عظم الذنوب إنني عبد يلوذ بربه وينادي. يا رب هذا الكون عبدك مؤمن ورضاك غاية مطلبي ومرادي. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان كان فضل الله تبارك وتعالى عظيما علينا، وأدينا صلاة الفجر جماعة هنا بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد صابر الجعفري. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك قارئا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال، ومبتهلا المبتهل الشيخ شكري عبد الرحمن، وكان معنا من الإذاعة الخارجية الزميل حسن صفوت، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. هذه تحياتي حمزة المسير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

العقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما

0: Muhammad ibn Abdullah narrated, Hussein ibn Muhammad Abu Ahmad said, on behalf of Shayban, that Qatada narrated, Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, narrated, Rubaya bint al-Bara, the mother of Haritha ibn Suraqa, came to the Prophet, the blessing and peace of Allah be upon him, and said, O Allah's Apostle, will you tell me about Haritha? Haritha has been killed, that is to say, martyred on the day of Badr with an arrow thrown by an unidentified person. She added, if he is in paradise, I will be patient, otherwise I will weep bitterly for him. He said, O mother of Haritha, there are gardens in paradise, and your son got the highest Firdaus, that is to say, the best place in paradise. Rubaya bint al-Bara, the mother of Haritha ibn Suraqa, came to the Prophet, the blessing and peace of Allah be upon him, and said, O Allah's Apostle, will you tell me about Haritha? Haritha has been killed, that is to say, martyred on the day of Badr with an arrow thrown by an unidentified person. She added, if he is in paradise, I will be patient, otherwise I will weep bitterly for him. He said, O mother of Haritha, there are gardens in paradise, and your son got the highest Firdaus, that is to say, the best place in paradise. حدثنا محمد ابن عبد الله حدثنا حسين ابن محمد أبو أحمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى
1: اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك اللهم الطف بي في تيسير كل عسير اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تهديكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا

أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض

الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله

كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى.

فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره

في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم زائداً.

0: وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن عرض صورة المنافقين المهزوزة التي لا ثبات لها على رأي ولا وجود لها على لون يحترمه المجتمع الذي يعيشون فيه، فقال مذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء، والزبزبة لون من أرجحة الشخصية التي لا يوجد لها مقوم ذاتي. فالحق سبحانه وتعالى حين يعرضهم هذا العرض المشوه يقول إن جزائي لهم حق يناسب ما فعلوا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهو بأوصافه لهم السابقة هيأ الأذهان ليجعلها مستعدة لقبول الحكم الذي يحكم بها سبحانه عليه، حتى لا تأخذ الناس شفقة أو رحمة. فقبل أن يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل عرض صفات المنافقين وماذا يفعلون بالنسبة إلى المجتمع الذي يعيشون فيه، حتى تتهيأ الأذهان إلى أن الله إن أصابهم بعذاب فذلك بعدل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الحق سبحانه وتعالى حين يحكم حكما يضمن بقيوميته ووحدانيته أن لا يوجد منازع له في الحكم. من الممكن أن تقول سأجعله في الدرك الأسفل من النار، أنا أجعله، ولكن أيظل كذلك أم توجد له قوة أخرى تنتشله من هذا الدرك؟ ويقول لا، أنا أجعلهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يبقى حكم مشمول بالنفاذ ولن يعدله أحد من خلق الله، لأن الله له الملك وحده، وقد جعل الملك في الدنيا لأسباب الناس أيضا، ولكنه في الآخرة لا ملك لأحد ولا ملك لأحد، لأنه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبعد ذلك ينصف الحق أقواما قد ترجعهم الأمور وهم من المنافقين أن يعدلوا رأيهم في المسألة وأن يعلنوا إيمانهم وأن يتوبوا عما فعلوه. فهو لم يغلق الباب على الذين يخاطبنا من أجله، بل قال إلا الذين تابوا. إذن من الممكن أن توجد فتحة خير، هذه الفتحة الخير تجعل كل واحد لا يظن أن الله حكم حكما نهائيا وبعد ذلك يفقد نفسه، يبقى فاقد زي ما بيقولوا، لا، إلا أن الله فتح لهم باب التوبة وقال إلا من تاب، أي عن نفاقه الأول، ونفاقه الأول ترتب عليه إفساد، يبقى لازم يصلح ما أفسده ويعتصم بالله. بقى يبقى تاب وأصلح واعتصم بالله، ثلاث أشياء. التوبة إقلاع عن النفاق، ومعنى إقلاع عن النفاق ما نتركش الفساد الذي صنعه نفاقنا، لا، نحاول جاهدين أن نصلح ما أفسده هذا النفاق، يبقى هذه أصلح. واعتصموا بالله، لأننا قلنا أنهم كانوا يفعلون ذلك يبتغون عند الكافرين العزة، وابتغاء العزة عند الكافرين معناه النفس تطمئن إلى أن هؤلاء يفزع لهم ويعتزون بشدتهم ويعتزون بصلابتهم. فالله يقول انزعوا الفكرة من رؤوسكم وليكن اعتصامكم بالله وحده، لأنه لا يجير أحد على الله. فيقول الحق إلا الذين تابوا، يعني هيستثنون من الدرك الأسفل من النار إلا الذين تابوا، ومعنى تابوا تركوا النفاق وأصلحوا، أصلحوا ما أفسدوه بنفاقهم واعتصموا بالله، جعلوا العزة لله والملجأ إليه وحده دون أن يقولوا نبتغي العزة عند الإيه؟ عند الكافرين. ونلاحظ أن الذي يتوب ويصلح ويعتصم بالله استوفى أركان اليقين الإيمان بالله، لكن الحق بعد ذلك يقول وأخلصوا دينهم لله. فلماذا أكد على الإخلاص هنا؟ قال لك لأن العملية التي كانوا يعملونها بنفاقهم، ما ذنب القلوب؟ ذنب الجارحة أن تعتدي، ذنب العين أن تعتدي على محارم الغير، ذنب اللسان أن يتعرض بالسب أو الشتم أو يهين الناس. إذن فكل جارحة لها مجال معصية، فما هو مجال معصية القلب؟ مجال معصية القلب إيه؟ النفاق. ما فيش إلا هو، لأنه هذا اللي مصروف. يبقى مدام مجال المعصية للقلب هو النفاق وقد نافقوا، يبقى كلمة وأخلصوا ليكون الإخلاص توبة عن النفاق، والإخلاص محل القلب. يبقى إذن عايزين منهم حاجات هاي، تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، وبعد ذلك يجيئون لأس الفساد فيهم وهو القلب، فإن ذنبه هو النفاق. يبقى ذنب كل جارحة لها مجالها، ومجال القلب في الذنوب النفاق. يبقى يعملوا إيه بقى عشان يطهروا القلب من هذه؟ يبقى يجي الإيه؟ الإخلاص. فكأن التوبة القلوب غير توبة الجوارح. توبة الجوارح تكف عن مجال معاصيها، وتوبة القلب يكف عن مجال إيه؟ عن مجال نفاقه، بإنه يعمل إيه؟ إنه يخلص. فأولئك أثبت الحق سبحانه وتعالى مزية المؤمنين الذين لم ينغمسوا في النفاق. هل دول مع المؤمنين؟ هؤلاء يبقوا مع مين؟ فكأن الأصل في التنعيم مين؟ المؤمنين. أنتم تبقوا معاهم، تبقى تثبت لكم معية الإيه؟ معيتكم للإيه؟ للمؤمنين. فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. واللي معاهم ينالوا من هذا الايه؟ الاجر. برضه عمل لهم ايه؟ شوف بقى، الحق سبحانه وتعالى في الجزاء بيجعله من جنس العمل. هم كانوا بينفقوا المؤمنين ليه؟ عشان ياخدوا منهم ظواهر الايه؟ ظواهر الاسلام. دماءهم تصان، اموالهم تصان، يعتبروا ظاهريا وشكليا من الايه؟ من المسلمين. هيقول لهم برضه انتوا لما كنتوا بتنفقوهم كانوا بيديكم اللي عندهم، وبعد ذلك حينما تبتم وأصلحتم وإلى آخره برضه هم اللي هيبقوا الأصل في ثوابكم، لأنكم هتبقوا مين؟ تبقوا معاه. وربنا هيدي للمؤمنين أجر مين؟ أجر عظيم. ثم يقول الحق سبحانه ما يفعل الله بعذابكم، لأنه قال إن المنافقين في الدرك الأسفل، وبعدين استثنى من تاب وأصلح واعتصم بالله وأخلص. بده يتكلم على فكرة العذاب في نفسه. فكرة العذاب دي يريد الحق أن يجليها، يقول ما يفعل الله بعذابه. هذا استفهام، والاستفهام سؤال من سائل يتطلب جوابا من مجيب. فإذا قلت لك ما عندك، أنا سألت وأنت تجيبني، عندي كذا وعندي كذا. الحق سبحانه وتعالى حين أن يعرض قضية موثوقا بها لا يأتي بها خبرا، كان يقدر يقول أنا لا أفعل بعذابي لكم شيئا، لا يجيبها خبر من عنده. قال لك لا، أنا مش هجيبها خبر من عنده، أنا هخليكم أنتوا يا خصوم اللي تقولوه. الله، يجي واحد يقول أنت أهنتني، فمن الجائز أن أقول له أنا لم أهنك، وأقسم له أني ما أهنته، وأقول له ابغني شاهدا. أقول لك لا، أنا هقول لك كذا ولا كذا ولا ابغني شاهدا، أنا هترك المسألة لك أنت. طب ماذا قلت لك حتى تعتبر هذا إهانة؟ قل لي ماذا قلته لك. الله، ده أنت واثق أنه لو أدار رأسه وفكره مش هيجد كلمة يقولها إنك أنت قلتها لي. يبقى ده معنى ذلك وثوق من النفي ولا مش وثوق من النفي؟ أنت لا تقول هذه الكلمة إلا إذا كنت واثقا أنه لن يجد جوابا على سؤالك، فتقول له أنا أهنت من لم أهنك، أدي مرحلة، والله لم أهنك، ابغني شاهدا، وعلى ايه؟ انا حرب شهادتك انت، ماذا قلت لك حتى تقول اني اهنتك؟ يبقى انت عملته هو الحجة. لو كنت انت فاهم انك اهنته تخاف يقولك ما انت قلت لي كذا قلت لي كذا قلت لي كذا هيجبعك. انما حين تقول له وماذا قلت لك حتى تعتبر ذلك اهانة، يوم يدور ما ايه ما يلاقيش. يبقى الحكم صدر من مين؟ منه هو. واذا كان الله يقول ما يفعل الله بعذابكم، يبقى بيخاطب مين؟ بيخاطب جماعة كانوا هيعذبوا، يبقى فيهم محادة لله. رضي شهادة مين؟ شهادة هؤلاء، وان يقروا قولوا لي انا اعمل ايه لما اعذبكم، انا عايز ايه علشان اعذبكم. دي لفتة على ان العاصي الذي يستحق عذاب الله كما نص الآية ما يفعل الله بعذابكم بيبقى مستحقين العذاب. طيب ولكنه قابل ان يشهدوا وهم اللي يقول، ده دليل على ان الايمان الفطري في النفس البشرية، فاذا ما حزبها الامر لم تجد الا منطق الايمان. هؤلاء كافرون بالله فيقول الله لهم ماذا افعل انا بعذابكم، يوم ما يجدوش حاجة، كأن الفطرة الطبيعية استيقظت فيه. طب ليه؟ قال لك لانهم لما يديروا المسألة في رسل، الانسان يعذب انسانا لماذا؟ خليها بالنسبة لنا كده، ليشفي غيظ قلبه، ادي واحد، ليسأر منه لانه هو عمل فيه ايلام فبده يعمل فيه ايلام، عايز يمنع ضرر عنه. طب قل لي الله في اي موقع من هذه المواقع؟ يبقى اذا ادارها فطريا بدون ايمان يبقى لا يكون جوابهم الا لا، لا يفعل الله بعذابنا شيئا ان شكرنا وامنا. فكأن بقى القضية اللي نخلص منها ان الحق سبحانه وتعالى حين يريد عرض قضية يثبت فيها الحكم من الخصم نفسه يلقيها على هيئة سؤال، وكان من الممكن ان يقولها خبرا الا ان الخبر شهادة منه لنفسه، لكن السؤال حيبقى شهادة من اقرار من مين؟ من المقابل. ومعنى ذلك حين يطلب منهم ان يقولوا ماذا يفعل الله بعذابكم ايها العاصون ايها المخالفون، انهم كانوا عاصين او مخالفين، اذا ائتمنهم حتى على الجواب ده، كأن الجواب امر فطري لا مندوحة عنه، وان الكافر حين يدير رأسه ليجعل شيئا بالنسبة لله لا يليق بجلال الله لن يجده ابدا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الآية حين يأتي سؤال والمقصود به النفي، يعني لا يفعل الله بعذابكم شيئا إن شكرتم وآمنتم. طيب وإذا لم تشكروا ولم تؤمنوا يبقى يفعل الله بعذابكم إيه؟ إيه اللي حيناله؟ أم قال لك شوف بقى العظمة، إذن لا يوجد شيء من طاعة يعود إلى الله بنفع، ولا يوجد شيء من معصية يعود إلى الله بالضرر، ولكن الحق يعتبر النفع والضرر عائد على خلق الله بالنسبة لخلق الله. يبقى الله يريدنا طائعين علشان ايه؟ عشان نحقق السلامة في المجتمع. سلامة مين؟ سلامتنا من بعض. الله، إذن فالمسألة التي يريدها الحق لا يريدها لنفسه. ليه؟ لأن الحق قبل أن يخلق الخلق موجود بكل صفات الكمال له، وبصفات الكمال أوجد الخلق. إذن فإيجاد الخلق لن يصنع معه شيئا، ولذلك قلنا سابقا في الحديث القدسي ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. إذن فالطاعة بالنسبة لله والمعصية بالنسبة لله إنما لشيء يعود على خلق الله. فانظر إلى الرحمة من الحق سبحانه وتعالى الذي خلق خلقا ثم حمى الخلق من الخلق، خلقهم وحماهم من مين؟ واعتبر اللي يحسن معاملة زميله المخلوق ده بيطيع ربنا وربنا بيحبه. بيحبه ليه؟ لأنه عمل عنده إنه خلق الله، الخلق بتاعه بس بقى جميل التفاعل مع خلقه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فكأنه إن لم تشكروا وتؤمنوا يفعل بعذابكم شيئا. يفعل ايه؟ ام قال لك يريد ان يعدل مزاج المجتمع، التفاعلات مع بعضه. ليه؟ قال لك لان المجتمع عشان يكون مجتمع له بقاء وله نماء وله تعايش، لا بد ان يوجد في كل انسان صفة يريدها المجتمع، وهذه الصفة اللي يريدها المجتمع ما توجدش في كل الناس. لان زي ما قلنا سابقا ان افر من الجائز ان يكون لي بيت، عشان هيبقى من الممكن ان يبقى لي بيت اروح اتعلم الهندسة واعمل الرسم واعمل التصميم واعمل واتعلم ابقى بنا واتعلم ابقى بتاع كهرباء واتعلم ابقى مكافئاتي كل دي اعملها. طب انا عايز البس جلابية، ضروري بقى اتعلم ان انا اجز الصوف ولا اجيب القط وبعدين اغزله وبعدين انسجه وبعدين اخيطه جلابية؟ يقولك لا، خلي واحد في شغلة ينفع الكل فيه وواحد تاني في شغلة تانية ينفع الكل فيه، عشان يبقى الاستفراق النفع ايه؟ النفع موجود. الله، اذا كلنا عايزين بعض. اللي عايزين بعض دي مش لازم يبقى معهم تعايش سلمي ولا يبقى منهم عراك؟ ام قال لك العراك ده هيعمل ايه؟ ام قال لك يضعف القوة، لانه هيخلينا ايه؟ ندافع بعض، ومعنى ندافع بعض هنضيع قوة ايه سودة، وهو يريد القوة متساندة لا متعيه لا متعاندة. فعلشان كده ان شكرتم وامنتم مش هفعل بعذابكم شيء، لكن ان لم تشكروا وتأمنوا افعل بعذابكم شيء. اعمل ايه؟ اما قال اقدبكم بالنسبة مش لي، لا بالنسبة لبعض. الله، يبقى اذا طيب ايه شكرتم وامنتم؟ ام قال لك ما هو الشكر؟ اولا الشكر ازداء ثناء ممن نالته نعمة الى المنعم. مش هو ده اللي بيحصل؟ بتشكره يعني ايه؟ بتشكره يعني كأنه قدم لك ايه؟ قدم لك ادي الشكر.

العملية دي ويقعد يفكر ونفسه يشوفه عشان يقول له ايه انت انقذتني. فلو ان جاءه واحد قال له والله ده فلان اللي قاعد هناك هناك ده هو اللي عمله, يعمل ايه بقى؟ يتنه رايح له عشان يعمل ايه؟ يشكره. وبعدين يقول له يا سلام بقى انت تعرفني؟ لا والله ما اعرفكش. ما عملت دي اللي قال لك انسانيه وراح قال لك ده انت تستحق ان ايه ان تحط وان تحترم وان يقول لك راي وانك انت يبقى جه الايمان بالذات بعد الانتفاع بالنعمه. اول ما يجي الانسان في الكون يجد كون منظم, يبص كده ما حدش قال له حاجه ابدا ولا جاب له مناسبه اله ولا دين ولا اي حاجه الا انه نام كده التفت لقى الشمس طالعه عليه الله, وبعدين التفت لقى المطر بينزله بالمطر, التفت لقى الارض بتديله زرع التفت الله. بالله نفسه كده ما تستشرفش عشان يعرف مين اللي عمل له الحكايه دي, لازم كده. يوم لما يجي رسول بقى يقول له انت بتدور على ايه؟ على القوه اللي عملت لك كل ده اللي ما تقدرش عليه ده؟ قول له اسمها الله وعايز منك كذا ومطلوب منك كذا ومطلوب منك كذا. يبقى وقع الايمان موقعه من ايه؟ من النعمه. يبقى الاول يوجد ايه؟ الاول يوجد شكر وبعد ذلك يوجد ايمان. فالشكر عرفان اجمالي, انما الايمان عرفان ايه؟ تفصيل. الشكر متعلق بالنعمه مش كده, انما الايمان متعلق بالذات التي وهبت النعمه. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. انا بطلبش منكم انتوا تشكروني, ده انا راخة. انا يا الهي يا واهب النعمه بشكر الله. ازاي بقى الحكايه دي؟ قالك شوف بقى ولله المثل الاعلى. انت جئت لابنك بشويه لعب وما تجيبلوش لعب في البيت الا بعد ان تكون قد استوفيت ضروريات الحياه. ما تجيبلوش لعب في البيت وانت ما فطرتوش, ما تجيبلوش لعب في البيت وانت ما ادتوش يلبس. اذا انت بتجيب له شويه حاجه يلعب بقى ليقضي بقى وقت فراغ كده وبتاع وحاجات دي, دي فرع ايه؟ فرع ان الضروريات اكتملت على الأرض. يقوم انت لما تيجي تقول له اللعبه دي للعب بس, تاخدها ساعه ما تحب تلعب, لان كل حاجه هنا في البيت لها مهمه بتؤديه. ده انت عايز تأدبه علشان يلعب بايه ولا يلعبش بايه؟ لانه لو لعب بكل حاجه في البيت كل يوم بدك ايه؟ كل يوم بدك اساس جديد مش كده ولا لا؟ لو لعب بالتلفزيون, لو لعب في الساعه, لو لعب في الثلاجه, لو لعب في الغساله, كل يوم بدك ايه؟ يبقى انت عايز تفرق له بين ايه؟ بين شيء يلعب بيه وشيء يجد بيه. دي للجد. وشغلة الجد دي اما توجدش اللي عنده طلبها بس. غسالة ساعة ما نيجي نغسل الايه؟ الهدوم. مش كده؟ ساعة ساعة ما تيجي نبص فيها نشوف الايه؟ الوقت. تلاجة عشان نجيب نفتح نجيب حاجة ونعوزها تلاجة. خلاص كده؟ عال قوي. يقوم بقى انت جبت له شوية اللعب وشوية الكماليات موجودة عايز تعمل له حد بين هذه وبين ايه؟ هذه. تقول له دي لمسائل الحياة لا تقرب منها الا وقت ايه؟ استعمله. انما دي الوقت اللي انت عايز كده تعبس كده تعمل حركة حرة يبقى لعب فيه بس تحافظ عليه. قمت انت جيت لقيته تمام الحكاية للعب اللي انت جايبها بيلعب بيه ولا بيلعبش بيدي ولا بيلعب بيدي ولا بيعرض الليل للكسر ولا اي حاجة, ودي يلعب بقى وقت ما يلعب يعينها ويتحفظ عليها مش يقعد ايه يفك فيها بقى ويعبس ومش عارف عشان تجيب له لعبة تاني الصبح, لا يقعد يلعب فيها مدة طفولته يلعب فيها. ان ما علمتوش كده ايه اللي هيحصل؟ يبقى بده كل يوم ايه؟ كل يوم لعبة. الله. تقوم انت لما تيجي تلاقيه وفى هذا تقوم ترضى عنه وتنبسط ولا لا؟ ترضى. لما ترضى وبعدين طلعت لعبة جديدة تجيبها له ولا لا؟ لانه بقى مأمون, بقى مأمون على انه يلعب بيدي ويجد بيدي وبيلعب بيها على قدر اللعب ويحافظ ايه عليه. تبقى انت رضيت عن تصرفه ولا لا؟ لما ترضى عن تصرفه ماذا ينشأ عن الرضا؟ انك انت تجيب له حاجات تانية جديدة. خلاص؟ الله. يبقى ربنا شاكر عليه اللي يحط المسائل فيما يريده الله وضعا سليما ربنا يرضى عنه ويرضى عنه يعمل ايه؟ يديله زيادة. يبقى ربنا شاكر يعني ايه؟ يعني ان احسنتم استقبال نعمه ووضع كل نعمة في مجالها فلا تتعدى نعمة جدة الى نعمة هازلة ولا نعمة هازلة الى نعمة جدة, يبقى ربنا يعمل ايه؟

0: يوم ربنا يرضى عنكم، ومعنى يرضى عنكم يديكم أشياء مش الضروريات، لأن الضروريات مديها للكل حتى للكافر، لا مديلكم أشياء تسعدكم. يبقى شاكر يعني إيه؟ فإن الله شاكر يعني راض، ونتيجة الرضا أن نسيب. يصيب يعني إيه؟ يديك من جنس الأشياء دي ويترقى فيها. يبقى زي ما قال لك إن شكرتم لأزيدنكم، برضو هي بالنسبة له ولا لا؟ يبقى بالنسبة له. فإن الله شاكر وعليم. وإياك أن تصنع الأشياء شكليا، بمعنى إن الولد ساعة ما يشوف أبوه يعمل في اللعبة كويس ويعمل مش عارف، ولما يطلع يعربد في المسائل زي ما يعربد، يقول لا أنا شاكر بس عليم عارف أنت هتعمل إيه. فإياك أنت بس تخادعني في ظاهر الأمر كده. شاكر إيه؟ شاكر عليم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي آذان المجتمع الإيماني من قالات السوء، يعني من الألفاظ الوحش. ليه؟ قال لك لأن احنا قلنا زمان أن الناس إنما تتكلم بما تسمع، فاللفظ الذي لا تسمعه أذن لا تجد لسانا يتكلم به، هيتكلم منين ده؟ ولذلك لما تلاقي واحد مثلا عيل كان كويس مؤدب ما بيقولش ألفاظ قبيحة، وبعدين جه في حتة كده وبعدين جت على لسانه ألفاظ قبيحة، تقول الله هو سمح دي منين يقول؟ الله، كأن البيئة الأولانية ما كانش فيها إيه؟ يقول لك أصلك أنتوا قعدتوا في حارة فلانية مدة كذا مدة كذا بمناسبة كذا، فشوية ألفاظ كده إيه؟ راحوا لودنه. يبقى إذن اللغة بنت الإيه؟ المحاكاة. ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. قلنا إحنا قديما أن اللغة ليست جنسا وليست دما، بمعنى أنك أنت لو جبت إنجليزي ورميته في قلب جماعة عرب هيتكلم إنجليزي ولا عربي؟ هيتكلم عربي. ولو خدت واحد عربي كح ورميته عن في لندن يتكلم إيه؟ الله. إذن هي مش جنس، إنما هي إيه؟ بنت المحاكاة. ده اللغة الواحدة نفسها فيها ألفاظ ما فيش لسان يتكلم بها إلا نسمعها، ألفاظ ما سمعتهاش هتيجي على لسانك إزاي؟ يبقى لازم تكون في إيه؟ سمعتها. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي المجتمع الإيماني من قالات السوء التي تطرق آذان الناس. ليه؟ لأنها ستعطيهم لغة رديئة. اللغة الرديئة ما دام سمعها لازم هيتكلم بيها، ولما يتكلم بها يبقى المجتمع شكله ايه بقى؟ يبقى قالات سوء في اذان سوء في ألسنة سوء، يبقى مجتمع ما ينفعش. فبقول اياكم ان تلطق ألسنتكم بشيء لا يحبه الله، لان المسألة مش انت بتريح نفسك بس، انت بتريح نفسك بكلمة، انما هتتعب اجيال، لان اللي سمعوها هيقولوه، وبعدين لما يقولوها ناس هتسمعها. الله، تبقى المسألة ايه؟ تبقى وعليك ايه؟ وعليك وزرها. يوم يريد الحق سبحانه وتعالى ان يحمي آذان المجتمع الإيماني من قالات السوء، وقالات السوء دي قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل. فإن جازت في الحق مثلا ما نقدرش نقول ان الناس كلهم صادقين. إذا جاز لواحد أن يبتدئ واحدا بسباب، ألا يجوز لواحد آخر أن يدعي على إنسان سباب؟ نصح الله. إذن المسألة الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يحمي الآذان الإيمانية من ألسنة السوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. إذن مقابلها ولكن يحب الجهر بالإيه؟ بالحسن من القول. يبقى هذه أول حاجة، كلام الحلو نقوله، ده كلام على الأرض. طب ساعة ما يحبك المجتمع الحبكة دي أيعالج ملكة على حساب ملكة أخرى؟ ملكة النفسية فيها حب الانتقام، حب الدفاع عن النفس، حب الثأر، الغيظ، من استغضب ولم يغضب فهو حمار، يبقى ناقص التكوين. يبقى إذن لازم فيه ملكة. معنى ذلك ربنا بقى يخلي الناس كده ما تقولش كلمة سوء تنفس بقى عن نفسها تريح نفسها، أم قال لك لا إلا من ظلم. يا سلام، عدالة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ليه؟ أم قال لك لأن الظلم ده أخذ حق مني لغيري.
1: والإنسان حريص على إيه؟ على نفسه وعلى حقوقه. فإذا ما ظلمت ملكات نفسي بتغضب وتفور، فإما أن أنفس عنها وإما أن أكبتها. إن قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ويسكت، يعمل إيه في النفس البشرية؟ عملية كبت. وعملية كبت دي إن جاز أن لا تتكلم الآن إطاعة للأمر في لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فقد تنفلت بعد الانفعال. وبعدين تنفجر كل ما تدي حاجة أكثر من طيطة، ماذا تصنع؟ تنفلت. فربنا مش عايز ذي. لا، أنا لا أحب الجهر بالسوء من القول، لكني أريده في حدوده المنفسة عن غيظ القلوب، لأنني لا أحب أن أصلح ملكة على حساب ملكة أخرى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم فليغير من وضعه، يعني يعمل إيه؟ يعمل أي حاجة، يقوم يرجع يروح يصلي، إذا حذبه أمر قام إلى الصلاة. ليه؟ بينفس تنفيس حركي. علشان إيه؟ عشان يخفف ضغط المواجيد النفسية على النفس الفاعلة. يوم لما إيه؟ يعني زي ما فكت أنت الصمام شوية كده، تتنفس الإيه؟ تتنفس الطاقة شوية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فاللي ظلم يجهر. ليه يجهر؟ أم قال لك الجهر له حاجتين اتنين، أنه نفس عن نفسه عشان ما يكبتش، ثانيا أنه أشاع وأعلن أن هذا ظالم. يبقى كل الناس في تعاملهم معه يحتاطوا، وحتى لا يعلم أحد أنه بمنجاة من سيئاته التي يفعلها. ده يستر وده يستر وده يستر، يستشري في عمل الايه؟ في عمل السيئة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وإياك بقى إنك أنت تتوسع في حكاية الظلم دي، لأن الذي ينالك إما فعل وإما قول. يا ترى تناولك بلسانه ظلمك بلسانه، ظلمك بجوارحه ففعل ما يغضبك؟ فكن بمقياس الإيمان على قدرنا، من اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى. الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لا يعطينا في الاستثناء إلا على قدر الضرورة، وبقول إياكم أن تزيدوا عن هذه الضرورة. ليه؟ لأنه إن كان ظلمكم مقولا فأنا سميع، وإن كان ظلمكم مفعولا فأنا عليم. يبقى ما فيش واحد ايه يتزيد ولا يعمل اي حاجه لا ينفع. يبقى عمل الضوابط الايمانيه والضوابط النفسيه فازاح الكبت. لكن امعنى ذلك انه قفل باب الطموح الايماني؟ صحيح لك انت اذا ظلمت ان تجهر، لازم تجهر. لا والله، ان كان عندك طموح ايماني بقى ما تجهرش ولا حاجه، تعفي. ام قال لك الله، إذن هناك فارق بين أمر يضعه الحق في يدك أنت وأمر يلزمك قصرا به. ففي ناحية الجهل جعلها في إيدك، لكن حب أن يكون عندك إيه؟ عفو. ليه؟ أم قال لك لأنه المبادئ القرآنية بتتساند مع بعضها. يوم لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقوم لما يجي واحد ظلمنا وبعدين أباح الله لي أن أجهر بالسوء من القول فيه، وبعد ذلك لا أجهر بالسوء من القول ولكني أعفو عنه، وأغلب الظن أن صاحب السوء يستخزي. ولما صاحب السوء يستخزي يعرف أن فيه ناس أكرم خلق منه، ولا يتعب الإنسان إلا أن يجد إنسانا خيرا منه في شيء. اللي بيتعب الناس إيه في الحياة؟ إنه مش عايز حد يبقى أحسن منه. طيب لما تشوفه أنت كده بقى يعني عفا كده، إشمعنى بقى يعني ما تحبش بقى أنك تكون أحسن منه؟ إذن ادفع بالتي هي أحسن، جعل الله لها مجالا ولكن لم يجعله قصرا. ليه؟ لأنك إن أعطيت الإنسان حقه ثم جعلت لأريحيته أن تتنازل عن الحق، يبقى ده إرضاء للكل. أنت لك حق صحيح، انما انت والله ان عملت يبقى احسن.
0: الله،
1: يبقى دي بينمي الاريحية الايمانية في النفس البشرية. ولو جعلها قهرا يبقى زي ما قلنا اصلح ملكة على حساب ملكة ايه؟ ملكة اخرى. ولذلك اذا رأيت انسانا اعتدى على انسان ثم الانسان الاخر ده دفع بالتي هي احسن وعفى واصلح، وبعدين يقول انا عفيت واصلح انما هو تمادى، نقول له خد بالك الله لا يكذب، هو قال كده ادفع بالتي هي احسن، فان دفعت بالتي هي احسن لازم تجد الجواب، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه؟ ولي. ما دام ربنا قال كده يبقى انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، انما انت ما دفعتش. يمكن قلت له طيب يا سيدي انا هعفى عشان اشوف ربنا هيخليك ايه، يبقى ما دفعتش بالتي هي ايه، ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، انما ان دفعت حقيقه بالتي هي احسن يبقى لازم الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي ايه امير. والتفاعلات النفسيه المتقابله الحق سبحانه وتعالى قال ايه؟ من اعتدى عليكم هيك فاعتدوا عليه. طب ادي واحدة حتى لا يستشري المعتدي ايضا. يمكن ده لما نسيبه مرة ونسيبه مرة ونسيبه مرة يعني يبقى يستشري، لكن لما واحد بلاقي حاجة ويدي له جزاء يمكن يسكته، يبقى رحم المجتمع. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ايه؟ بمثل، يوم يجي صعبها شوية يصعبها يقول بمثل ما اعتدى عليكم. طب والمثلية دي من القادر على تحقيق المثلية بعدالة؟ طب واحد ضربني آلة بأي قوة دفع ضرب وبأي عافية ضرب وفي أي مكان ضرب ما اقدرش المثلية دي ايه؟ يوم انا مدام المأمور به انني اعتدي بمثل اقول المثلية دي مش هقدر احققها. وعلى ايه بقى؟ ما بلاش الدخول في متاهة، ربما ايه؟ ربما زدت عن المثلية، يبقى بعد ما كنت معتدى عليها بقى ايه؟ أبقى معتدي. إذن الحق سبحانه وتعالى يبيح أن نعتدي بالمثل، ثم يفسح المجال لنكذب الغيظ فلا نعتدي ولكن يظل السبب في الإيه؟ في القلب. ثم يرتقي بنا مرحلة أخرى إلى الإيه؟ إلى العفو، وأن أخرج المسألة أيضا من إيه؟ من قلبي. ثم يترقى ارتقاء آخر يقول والله يحب الإيه؟ والله يحب المحسنين. وإحنا قلنا أن الذي يفلسف هذه المسألة قال لك أن تحسن إلى من أساء إليه، مش كده؟ أن تحسن إلى من إيه؟ أساء إليه. قال لك إزاي بس أنت تطلب مني أنني أحسن إلى من أساء إليه؟ قال لك لأنك أنت وهو مش بمعزل عن قيوم، أنت مش بمعزل عن الله، ده قيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم، كل حاجة مرئية. فما دام أنت صنعته صنعته، ورأى الله واحدا من صنعته يعتدي على واحد من صنعته، يبقى نشوف كده الموقف يبقى ايه. الحق سبحانه وتعالى يكون في اي جانب من الجوانب، في جانب المعتدي ولا في جانب المعتدى عليه؟ يبقى في جانب المعتدى عليه. الله، يبقى ايه اللي خلى ربنا في جنبك؟ اساءت لي. الله، اذا الاساءة قدمت لك ربنا عشان يبقى في جنبك، تبقى دي اساءة. ولذلك قلنا بقى الحسن البصري لما بلغوا ان واحد بيهجيه وبيتكلم فيه كلام مش عارف ايه، اهدى اليه طبقا من رطب وقال له بلغني انك اهديت الي حسناتك بالامس وهي بلا شك اعظم من هديتي تلك. وقيل له كيف نحسن الى من اساء؟ قال افلا نحسن الى من جعل الله في جانبنا؟ يبقى اذا لما تيجي تفلسف كل المسائل تجد الذي عفا خد أكثر ولا خد أقل؟ إنه كان سينتقم بقدرته المحدودة، ينتقم بقدرته المحدودة، فحين يعفو جعل المسألة لمين؟ جعلت المسألة لله بقدرة غير محدودة إن أراد أن يرد عليه، خلاص، وبعطاء غير محدود إن أراد أن يرضيك ويكافئك. يبقى من دي نفعة ومن دي إيه؟ نفعة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. مسألة الجهر بالسوء، ولكن مش عايزك تجهر إلا إذا كنت إذ ظلمت، يبقى فيها جهر وفيها إيه؟ إخفاء. ف فقال ان تبدو خيرا اللي هو هتعمله في ايه؟ تعمل ايه؟ تبدي الخير يعني ايه؟ تعمل خير ظاهر كده او تخفيه. ده ظاهر وخفي دي على مين؟ على الاغيار البشرية، انما غير ظاهر وغير خفي بالنسبة لدى كله ايه؟ كله واضح. ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء، مناسب للايه؟ للعفو، مش كده؟ فان الله كان عفوا قديرا. لا يمكن ان يكون للعفو مزية ايمانية الا اذا كان مصحوبا بقدرة، لانه ان كان عاجز ما يقولش عفيت. يبقى الحق سبحانه وتعالى يعفو مع القدرة، فان اردنا ان نعفو ايضا نتخلق باخلاق الله يقول ايه؟ عفو مع القدرة. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نستخزي وأن نستزل، ولكن يريد منا أن نكون إيه؟ قادرين. وما دام قادرين يبقى العفو عن إيه؟ عن مقدرة، يبقى دي المزية. وإلا عفو العاجز يعتبر عفوا؟ مش كانوا يعني زمان يقول لك لا ده أصل ديل، يعني أنت ما عملتهاش تكرما، أنت عاملها لأن الوضع أنت ما تقدرش تعمل إلا كده. يبقى إذا عفوا قدر، فمن أراد أن يتخلق بأخلاق الله فليأخذ من عطاءات الله في الكون ليكون قديرا ليكون عزيزا، بحيث إن له أحد بسوء يبقى إن عفى فإنما يعفو عن مقدر. فإن الله كان عفوا قدرا. وقلنا زمان أنك إذا لمحت كلمة كان على نسبة لله سبحانه وتعالى، نسبة غفران له أو نسبة رحمة، نقول إيه؟ كان ولا إيه؟ ولا يزال، لأن الفعل مع الله ينحل عن الزمان الماضي وينحل عن المستقبل وينحل عن الحاضر، لأنه ما دام كان وهو لا تناله الأغيار يبقى يزل ولا ما يزلش؟ يبقى يزل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأى بالعلم والبيان.
3: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها
2: قالت بكل لسان.
3: سألتها
2: ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها
2: بكل الود والعرفان.
3: أخذتها
2: منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها،
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

كلام في الحب. الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس. تبني الطيور أعشاشها بالحب، ويرضى الطفل ثدي أمه بالحب. بالحب تشرق الوجوه وتبتسم الشفاه. الحب قاضي في محكمة الدنيا. أحب الصحابة المنهج وصاحبه والرسالة وحاملها والوحي ومنزله، فتقلبوا على رؤوس الرماح للرضا في موقعة بدر وأحد وحنين، وهجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة والمدينة، وتجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر، وأنفقوا النفائس طلبا لمرضاة الحبيب. لما أحب الله الخليل إبراهيم عليه السلام صارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم موسى عليه السلام انفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم حن له الجزع وانشق القمر. بالحب يترك النائم لحافه الدافئ وفراشه الوسير لصلاة الفجر. بالحب تدمع العين ويحزن القلب، ولا يقل إلا ما يرضي الرب. الحب حبان، حب أرض يطيني هو هيام وغرام، وحب علوي سماوي إلهي هو طاعة وعبادة وسيادة. وحب الإله تعلق بشرعه وانقياد لأمره وامتثال لدينه وتقرب منه. أما حب الطين فهو آهات وحسرات وندامات. وحب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسعادة. كيف لا تحب الله؟ وما من نعمة عليك إلا هو منعمها. هو المحسن وحده جل في علاه، فحبه واجب والتقرب منه فريضة، وشكره حتم وطاعة لازمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، الحكمة
2: تاج وضاء
1: يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
3: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
4: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
3: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر،
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر،
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج والضاء
3: يسطع فيها بالعقلاء،
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: تبرق من نور وبهاء.
1: خذ الحكمة. ترعى المعزات حيث ربطت.
2: ثلاثة أشياء عابرة: الصدى وقوس المطر وجمال المرأة.
1: تغير الحية جلدها لا طبعها.
2: ثلاثة أنواع من الرجال لا يفهمون النساء: الشبان والشيوخ والكهول.
1: الثعلب يعرف الكثير من الخداع، ولكن من يقبض عليه يعرف أكثر.
2: ثلاث لا يأنف الكريم من القيام عليها: أبوه وضيفه ودابته.
1: النهمون يحفرون قبورهم بأسنانهم.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
1: ثلاثة تسهل: قرض فأر وأنين مريض ووقف بيت.
2: ما كل رامي غرض تصيب.
1: الثياب الممزقة لا تنسجم والأزرار الذهبية.
2: ثلاثة تدل على عقول أربابها: الهدية والكتاب والرسول.
1: ثلاثة يستحيل اكتسابها: الصوت الجميل والموهبة الشعرية والكرم.
2: ثلاثة الإقدام عليها غرر: شرب السم للتجربة، وركوب البحر للغنى، وإفشاء السر للمرأة.
1: الثمرة الناضجة تقع من تلقاء نفسها، لكنها لا تقع في الفم.
2: جمال السماء في نجومها، وجمال المرأة في شعرها.
1: الشرف يمنع صاحبه من الدناءة.
2: هذا القول إخوتنا الكرام يذكر بما حصل في مجلس قاضي الري والأهواز في القرن الثالث الهجري، موسى بن إسحاق. فقد جلس هذا القاضي يوما ينظر في قضايا الناس، وكان بين المتقاضين امرأة ادعت على زوجها أن عليه 500 دينار مهرا لها، فأنكر زوجها أن لها في ذمته شيئا، فقال له القاضي: هات شهودك. فقال: قد أحضرتهم. فاستدعى القاضي أحدهم وقال له: انظر إلى الزوجة لتشير إليها في شهادتك. فقام الشاهد وقال للزوجة: قومي. فقال الزوج: ما تريد منها؟ فقيل له: لا بد أن ينظر الشاهد إلى امرأتك وهي مسفرة الوجه لتصح عنده معرفته بها. فكره الرجل أن تضطر زوجته إلى الكشف عن وجهها للشهود أمام الناس، فصاح قائلا: إني أشهد القاضي على أن لزوجتي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فلما سمعت الزوجة ذلك أكبرت في زوجها أن يظن بوجهها على رؤية الشهود وأنه يصونها عن أعين الناس، فقالت للقاضي: إني أشهدك أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي لمن حوله: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول.
1: تفاحة مهترئة تكفي لتتلف ما في الصندوق.
2: التردد أكبر عقبة في طريق النجاح.
1: الترحيب الحار هو أفضل الأطباق.
2: تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم.
1: ترك الذنب أيسر من الاعتذار.
2: من أطال الأمل أساء العمل.
1: تبلغ المرأة ذروة قوتها حين تبكي، وتكون أقرب إلى الهزيمة حين تغرق في الضحك.
2: ترقيع ثوب عتيق خير من استعارة آخر.
1: تحمل النساء سيوفهن في أفواههن.
2: تمام الصدق الإخبار بما تحتمله العقول.
1: التفاح الجميل يكون غالبا
2: والرجال

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، أجدد التحية وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى. يسرني أن أجدد اللقاء وأرحب كذلك بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، في لقائنا الأخير وعدنا بأن نستكمل الحديث عن أمر مهم للغاية، كنا قد أتينا على ذكره في حلقات سابقة، ولكن لا بأس من التذكير بدقائقه، ألا وهو أمر تجديد الدين والتجديد في الأحكام الفقهية بما يتناسب وعصرنا الذي نعيش. وذلك يأتي من منطلق الحديث عن مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، ألا وهو حالة التفلت والبحث عن الفتاوى الضعيفة لكي نتفلت عن منهج الله والعياذ بالله. فما هو قولكم في أمر التجديد في الدين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الدين وحي من الله، فأي شيء صدر عن الله لا يمكن أن يقبل تعديلا ولا تطويرا ولا تجديدا ولا حذفا ولا إضافة. نحن في بني البشر، لو أن قاضيا حكم 1000 حكم، بضعة أحكام منها جائرة، نسميه قاض عادل، لأن كل القيم الأخلاقية في حق البشر نسبية. أما حينما تصف الله عز وجل بأنه مطلق، لا يمكن أن يكون في أي فعل من أفعاله أو أي تشريع من تشريعاته نقص، وإلا لما كان من عند الله.
1: ولله المثل الأعلى.
2: يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بالمناسبة، الكمال نوعي والإتمام عددي. أقول لك أعطيتك 10 بالتمام والكمال، أي 10 ليرات ذهبية تامة في العدد كاملة في الجدة. فإذا قلت شيء تام أي عددا، شيء كامل نوعا، فكأن الله يقول: إن مجموع القضايا التي طرحها الدين تام، وإن طريقة المعالجة كاملة. لذلك الدين، لأنه وحي من عند الله، لا يقبل حذفا ولا إضافة ولا تجديدا ولا تطويرا ولا تحسينا إلى آخره. هذا المعنى دقيق جدا وينبغي أن نهتم به. إذا ما التجديد في الدين؟
1: نعم،
2: كما تفضلتم، هناك من يقول تجديد في الدين. لا يمكن أن نفهم التجديد في الدين إلا بالتعريف التالي: أن نزيل عنه ما علق به مما ليس منه. هذا هو التجديد، أن نزيل عنه ما علق به مما ليس منه. فإن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها، إن ينفي عنه البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حينما تحاول أن تغير نحو الأسوأ، طبعا نحو الأقل، نحو الخلل، نحو المحاباة، نحو الزيادة، نحو المتاجرة في الدين. أما حينما تكتفي بما صح من الدين، بما صح من سنة رسول الله، وحينما تكتفي بالقرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. فنحن أمام بيت أحجاره أصبحت سوداء، تراكم عليها الغبار والدخان، فتجديد هذا البيت أن نزيل عنه هذه الطبقة التي ليست منه، نزيلها عنه. أما أن نلغي غرفة، أن نضيف غرفة، أن نلحق حديقة، أن نقيم تعديلا جذريا، هذا ليس من التجديد في شيء. طبعا هذا ينقلنا إلى موضوع البدعة. ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. العلماء حيال هذا الحديث فرقوا بين البدعة في الدين والبدعة في اللغة. البدعة في الدين مرفوضة لأنها اجتراء على الله، ولأنها حذف مما ينبغي ألا يحذف، أو إنها إضافة لما ينبغي ألا يضاف إليه. لكن البدعة في اللغة تعني شيئا آخر. لو أنني كبرت الصوت في مسجد، هذه لم يكن على عهد رسول الله، لكن في تطورات حديثة في أمكان نكبر الصوت، يستمع المصلون إلى الخطيب وهم مرتاحون، يمكن أن ندفئ المسجد، نأتي بماء بارد، بماء ساخن في الشتاء، أن نفرشه بالفرش الذي يريح المصلين. أي تطوير في الدنيا ليس مقبولا بل مندوب إليه.
1: وهذا هو منطلق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم.
2: نعم، نعم، أنا حينما أؤسس صندوق للزواج، هذا نعم، لم يكن على عهد رسول الله، هذا سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنا حينما أؤسس صندوق لمعالجة المرضى، حينما أقيم تعاون بين التجار، حينما أقيم مشاريع بناء لشبابنا، حينما أبني معامل لتأمين فرص العمل لأبنائنا، هذا كله تجديد في الحياة الدنيا. أما أن آتي إلى أحكام العبادات فألغي بعضها أو أضيف إلى بعضها بعضا آخر، أو أن أطور في العقيدة، أو أن أبحث عن تفلت أغطيه بالشرع، هذا ليس من التجديد في شيء. وقلت لكم من قبل أن الإنسان حينما يضعف إيمانه يبحث عن شيء أن يوافق الدين حريته في الحركة في الحياة،
1: أن يوافق
2: شهواته. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الدين كيان صلب، كيان واضح المعالم، نحن نقلناه من الصلابة إلى اللزوجة، ومن اللزوجة إلى السيولة، ومن السيولة إلى الغازية، فصار الدين كالغاز يصلح لكل شيء، ممكن أن نقيم على كل الشهوات ونحن في إطار الدين بالمفهوم الحديث للتجديد، يمكن أن نفعل كل المنكرات ونحن في الدين بالمفهوم الجديد. هذا شيء منكر، هذا شيء يعبر عن إنسان أراد هواه، أراد شهوته، وهو حريص على أن يبقى منتميا إلى هذا الدين، فجمع، سمح بالغناء، وسمح بالرقص، وسمح بالتمثيل، وسمح بذهاب المرأة إلى السفر من دون محرم، وسمح بأكل أموال الناس بالباطل، وسمح بالفائدة المصرفية. هذا الذي يكون لا تجد إلا فتوى تبيح معصية. فأنا دائما حينما أسأل عن حرمة هذا الشيء أقول له: تبحث عن فتوى أم عن التقوى؟ إن بحثت عن الفتوى فهناك فتوى لكل معصية، أما إن بحثت عن التقوى فالتقوى أن تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يمكن أن يكون التجديد في أصل العقيدة، ولا في أصل العبادة، ولا في الأحكام الكلية، لكن حينما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واضح. قال: فإن تنازعتم في شيء، مع من؟ أولا من هم أولو الأمر؟ الإمام الشافعي يقول: العلماء والأمراء. العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر. قال فإن تنازعتم مع من؟ قال إن تنازعتم مع علمائكم أو مع أمرائكم في أمر تشريعي، قال فردوه إلى الله والرسول. خالق الكون يأمرنا إذا تنازعنا مع علمائنا أو أمرائنا في قضية تشريعية أن نرد هذا إلى الله ورسوله، يعني إلى الله في كتابه وإلى الرسول في سنته. أيعقل أن نحال إلى الكتاب والسنة ولا نجد فيهما ما يشفي غليلنا؟ أيعقل أن يحيلك الله إلى شيء لا تجد فيه بغيتك؟ مستحيل. يعني مثلا يقال لك اليوم لا بد من التأمين، والناس بحاجة ماسة إلى التأمين، والتأمين محرم، فماذا نفعل؟ الإسلام حرم التأمين التجاري وسمح بالتأمين التعاوني. نحن ألف تاجر، نحن نشكل قطاعاً في التجارة معينة، لو أن كل واحد منا وضع في صندوق نصيباً من المال تجمع في هذا الصندوق مال كثير، أي واحد من المشتركين في هذا الصندوق ألمت به كارثة يأخذ حاجته من الصندوق. لو فرضنا أنه لم يقع في العام شيء، هذا المال لنا، نثمره، نقتسمه، نعيده مرة ثانية للعام القادم، هذا لنا. فقضية التأمين لها وجه شرعي، أن تجعله تعاونياً لا أن تجعله تجارياً، لا أن تأخذ من إنسان مبلغاً كبيراً دون أن ينتفع منه. نحن في الأصل عندنا المعاوضة، فهذا الذي دفع 10,000 تأمين لسيارته ولم يحدث معه شيء، دفع ولم يأخذ، وهذا الذي أخذ ثمن مركبته أخذ ولم يعطي. أما لو كان في صندوق تعاوني فهذا الذي أخذ أخذ من مجمل هذا الصندوق، فالباقي لنا جميعا. إذن ما من معضلة تشريعية إلا ولها في الدين أصل واضح جدا. ماذا يمنع أن أنشئ مصرفا أو أثمر فيه الأموال عن طريق المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية وأجمع الأرباح ثم أوزعها على أصحاب الأموال بالتمام والكمال؟ ماذا يمنع؟ ماذا يمنع أن يكون هناك بنك للإقراض الحسن؟ كل معضلة تشريعية لها في الإسلام حل رائع، ولكن العلة في المسلمين لا نعم. في الإسلام.
1: ولكن فضيلة الشيخ، معظم المصارف يقولون بأنهم يأخذون الأموال من الناس ويستثمرونها نعم. في مشاريع صناعية وتجارية، ويتقاسمون الربح على المساهمين أو يقسمون الربح نعم. على المساهمين، وهذا ما هو حاصل يعني نعم. في المعاملات المصرفية عامة. البعض يتخذ من هذا سبيلا إلى تحليل الفائدة المصرفية، يقول أفيد وأستفيد
2: نعم.
1: وأستثمر هذه الأموال. وهنا يأتي هذا المظهر من مظاهر ضعف الإيمان، بأن يعني يتخير أو يتحين الفرص لكي يتفلت. بالنسبة لهذا الأمر ولمثيلاته من الأمور التي تطرأ في حياتنا المعاصرة، ترك هذا كله هو مظهر من مظاهر قوة الإيمان، أن يعيش هكذا مستقلا عن بقية المجتمع.
2: قوة الإيمان تعني أن أحدث في مجتمعي صيغا إسلامية
1: نعم.
2: أن أسلم المؤسسات الربوية، أن أجعلها مسلمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام،
1: ولكن للأسف نعم. فضيلة الشيخ لنكن واقعيين
2: نعم.
1: يعني هناك من يقول لك أبيعك هذا بالتقسيط المريح
2: نعم.
1: ومن دون فوائد
2: نعم.
1: ولكن إذا اشتريته ودفعت نقدا تحصل عليه ب500 لنقل
2: نعم.
1: ليرة
2: نعم.
1: وأن اشتريته مقسطا تحصل عليه ب700 ليرة
2: نعم.
1: هو احتسب الفائدة ولكن يقول أن هذا نعم. مقابل تأجيل الدفع
2: نعم.
1: يعني هناك نوع من الاحتيال على الشرع.
2: يعني أنا أرى،
1: وهذا يسيء إلى الإسلام.
2: نعم، نعم، أنا أرى أن هذا الكتاب بعته ب100 ليرة، الكتاب الثاني بعته ب150 لأنه مجلد، الكتاب الثالث ب175 لأن اسمك مكتوب عليه بماء الذهب مثلا.
1: نعم.
2: وأن هذا الكتاب ثمنه 200 ليرة لأنه من ورق غالي. فكل هذه الزيادات في الكتاب.
1: نعم.
2: أما حينما أبيعك إياه نسيئة ب300 ليرة، هذه الزيادة ليست في الكتاب بل مقابل الزمن.
1: نعم.
2: وحينما تخصص للزمن ثمنا وقعت في شبهة الربا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أول مضارب في الإسلام. الحاجة إلى استثمار المال حاجة أساسية جدا في أي مجتمع. هناك امرأة لا تحسن التجارة، هناك شاب صغير يدرس ومعه مال ورثه من أبيه، هناك موظف متقاعد، هناك حالات لا تعد ولا تحصى أصحابها بحاجة ماسة إلى استثمار أموالهم. ما هي القناة النظيفة لاستثمار الأموال في الإسلام؟
1: وهذا سؤال يطرح.
2: أن تدفع المال.
1: نعم.
2: لشاب خبير متألق هو بحاجة ماسة إلى مالك، وأنت بحاجة ماسة إلى خبرته، فاجتمعت الخبرة والمال فنتج عنها ربح وفير. يأخذ الشاب نصف الربح مقابل جهده، وأنا أخذ نصف الربح مقابل مالي. هذا الاستثمار مشروع ومندوب إليه، بل إن الشارع الحكيم حينما فرض على المال المجمد زكاة فالزكاة تستهلكه في 40 عاما، وكأن الزكاة يعني باحث لك على استثمار مالك، وإلا تأكلها الزكاة. وقد ورد هذا المعنى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. فنحن مطالبون أن نستثمر أموالنا بمشاريع تحقق النفع للناس جميعا. أنت حينما تؤسس مشروع مثلا زراعي تطرح كميات كبيرة من الفواكه في السوق، هذا من شأنه أن يخفض الأسعار وأن يعم الخير على الناس جميعا. ما من مشكلة اقتصادية إلا ولها في الإسلام تشريع رائع. قلت لك قبل قليل، ماذا يمنع أن نجمع الأموال في مؤسسة وأن نثمر هذه الأموال في مشاريع نافعة للأمة، وأن نأخذ الأرباح وأن نوزعها بالتمام والكمال على المستثمرين؟ أما حينما أعطي فائدة محددة ثابتة وأنا أربح الأموال الطائلة، هذا ليس مشروعا في الدين. يعني البنك الإسلامي يمكن أن يعطيك فائدة ب105.
1: نعم.
2: أو 12 أو 20 بحسب الربح، أما الفائدة الثابتة هي محرمة لأنه ليس فيها إنصاف للطرفين.
1: نعم.
2: إنسان يأكل ما شاء له أن يأكل، وإنسان يأخذ القليل القليل نتيجة استثمار هذا المال.
1: أود أن أتوقف وأوضح نقطة.
2: نعم.
1: الزكاة تأكل رأس المال.
2: نعم.
1: وأنما طبعا الزكاة تنمي.
2: نعم.
1: المال، وهي مدعاة لتنمية المال.
2: نعم.
1: وتزكية النفس وتطهيرها.
2: نعم. نعم.
1: وأنما قصدتم بالأموال
2: المكنوزة، يعني أنت معك 1,000,000 دولار فرضا، أيعقل أن تبقيها في مكان وقد قفلت عليها؟ هذا كنز صار، حرمت منها الأمة. هذا المبلغ لو أنك استثمرته في زراعة أو صناعة أو تجارة أو مشروع خيري أو مشروع يعني استثماري، عاد نفعه على الأمة. فكأن الشارع عاقب كانز المال بأن الزكاة وحدها تستهلكه، فإما أن تستثمره وإما أن تستهلكه الزكاة. هذا المعنى لا علاقة له بقولي أنه حصنوا أموالكم بالزكاة. من طرح ماله للاستثمار وزكى عنه يزداد هذا المال، لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأنت حينما تستثمر مالك في مشاريع إنمائية نافعة للمسلمين إنك تفعل ما أراد الله عز وجل. الإسلام لا يعجز عن حل أي مشكلة، لا يعجز، ولكن أكرر وأقول حينما يزهد المسلمون في دينهم ويتطلعون إلى ما عند الغرب من نماذج استثمارية ولا يعبؤون بحرمة ما حرمه الله عليهم، عندئذ يدفعون الثمن باهظا.
1: نسأل الله العلي القدير بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم أيها الأخوة المستمعون، ونشكر جميعا فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي على هذه المساهمة القيمة في برنامجنا طريق الهدى. نسأل الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناته. أشكركم فضيلة الشيخ، وإلى لقاء قريب في الغد بإذن الله تعالى لنتابع الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم رفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام 9 وفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر تشرين أول لسنة 2026 ميلادي، والثاني من جمادى الأولى لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ملبورن: نهاية مجنونة في سباق السيارات فاسورتس 1000 وإنجاز غير مسبوق في كأس أستراليا. كامبرا: حين يحل الروبوت محل الأهل، تحذيرات من تحول الذكاء الاصطناعي لملاذ لضحايا الاعتداءات من الأطفال. ومن العناوين العالمية: اليمن، أكثر من مليون يمني محاصرون بسبب القتال في تعز. اليمن: معارك دارية على تخوم تعز وتحذير أممي من تزايد معدلات الجوع باليمن. رئيس أرامكو السعودية يحذر. رئيس أرامكو يحذر من خطورة الضغوط على امدادات النفط عالميا. جنوب لبنان: تصعيد صهيوني بجنوب لبنان وتحذيرات من ألغام وقنابل عنقودية. المحكمة العليا الصهيونية: القضاء يلزم جيش الاحتلال بإعادة سكان مخيمات شمال الضفة، وسموتريتش يصف القضاة بالأعداء. السعودية: السعودية تمدد تعليق العمليات بمطار الرياض وتتصدى لاستهداف جديد. لبنان: لبنان يتعهد بكشف المتورطين في شاحنة متفجرات متجهة إلى بيروت. فلسطين المحتلة: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف صهيوني على غزة وخان يونس. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يعتزم تقليص قواته بمستوطنات غلاف غزة بعد الانتخابات. مفتي السعودية يهاجم. مفتي السعودية يقول: استهداف الحوثيين المنشآت المدنية من أعظم الجرائم عند الله. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: ما الذي نعرفه عن بعثة التكتل الأوروبية لدعم لبنان؟ وزير خارجية بلجيكا يقول: سئمنا تأخر أوروبا وقررنا التحرك ضد الكيان الصهيوني. أذربيجان: إخلاع الحجاب أو غادري، مشاهد مؤثرة لمعلمات وطالبات منعن من دخول المدارس بأذربيجان. السلطات الأمريكية تداهم. منزل النائبة إلهان عمر، ما الذي تبحث عنه؟ بحرية الحرس الثوري تعلن. الألغام بهرمز تصيب 3 ناقلات في يومين، وإيران تعتبر المقترح الأمريكي غير كاف. الولايات المتحدة الأمريكية: من قاعات الدراسة إلى غرف الأخبار، قيود ترامب تحاصر التعليم والإعلام. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ملبورن: شهد الأسبوع الرياضي الأسترالي خسارة منتخب أستراليا للسيدات أمام ألمانيا في مباراة ودية، فيما حقق ساوث ملبورن إنجازا تاريخيا بإحراز كأس أستراليا لكرة القدم، كما حسم سباق باسورتس 1000 المثير في اللغة الأخيرة، وتواصلت منافسات كرة السلة والكريكت مع نتائج لافتة ومواعيد مرتقبة خلال الأيام المقبلة. كامبرا: حذرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية من تزايد اعتماد الأطفال والمراهقين على روبوتات الذكاء الاصطناعي لطلب المساعدة في حالات الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، بدلا من اللجوء إلى الأهل أو المعلمين أو السلطات المختصة. وقالت الشرطة الفيدرالية إن النتائج التي كشفت عنها الدراسة تثير قلقا بالغا وتبعث على الصدمة. وتقول المهندسة غادة فهمي المختصة في علوم الحاسوب والتعليم التقني إن هذه الدراسة كشفت عن تحول برامج الدردشة الإلكترونية بالفعل إلى صديق افتراضي يلجأ إليه الأطفال في أوقات الأزمات بدلا من الأهل، مما يعرضهم للعديد من المخاطر، أبرزها العزلة الاجتماعية والوقوع في ضحايا للمعلومات المغلوطة. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن: وضع التصعيد العسكري الأحدث بين الحكومة الشرعية وأنصار الله الحوثيين أكثر من مليون يمني يعيشون في مدينة تعز جنوب غرب البلاد تحت حصار، هو الثاني منذ عام 2015 بعدما أغلقت الطرق وتوقفت الإمدادات، وأصبح السكان يواجهون خطر العزلة عن العالم مجددا. ففي 3 أكتوبر تشرين الأول الجاري أغلق المنفذ الشرقي لتعزو المعروف بمنفذ جولة القصر حتى إشعار آخر، وهو الذي يربطها بمدينة الحبان وصولا إلى العاصمة صنعاء مرورا بالقاعدة وإبواذمار اليمن. يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة بتحالف الدعم الشرعية بقيادة السعودية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك وهجمات وعمليات قصف متبادلة، في حين أكدت الأمم المتحدة تفاقم معدلات الجوع في البلاد. وبالتزامن مع احتدام المواجهات في جبهات على تخوم مدينة تعز عاصمة المحافظة نفسها، قالت القوات الحكومية فجر أمس إن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات جوية على الحوثيين. رئيس أرامكو السعودية يحذر. حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر من أن الضغوط على إمدادات النفط الخام خطيرة على نطاق عالمي، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المكرر يزيد من تفاقم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة. وقال الناصر أمس إن المخزونات التجارية البرية الآن أقل بكثير من 6 مليارات، وهي خط الدفاع الأخير المتاح، مضيفا أن الغالبية العظمى من هذه البراميل غير متاحة. جنوب لبنان. تعرضت مناطق عدة في جنوب لبنان لقصف مدفعي صهيوني مكثف تزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة، في حين أعلن جيش الاحتلال اعتراض هدف جوي مشبوه رصد في المناطق اللبنانية التي يحتلها. وطال القصف المدفعي الصهيوني منطقة العرايش في بلدة حريص ووادي السلوقي باتجاه أطراف بلدة شقرة بقضاء بن جبيل وأطراف كفر تبنيت في محافظة النبطية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية. المحكمة العليا الصهيونية. أصدرت المحكمة العليا الصهيونية قرارا يلزم جيش الاحتلال الصهيوني بتحديد جدول زمني واضح لتمكين السكان الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم بمخيمات جنين وطول كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش. وجاء هذا القرار ردا على التماسات قدمها أهالي تلك المخيمات التي أخلاها جيش الاحتلال بالقوة ورفض السماح لسكانها بالعودة، وأقدم على هدم مساحات واسعة من مبانيها وتغيير طبيعتها الجغرافية. السعودية. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدول بالرياض، وذلك تزامنا مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تتصدى لهجمات تستهدف المملكة. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن قرار تمديد التعليق يأتي في إطار استكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة. لبنان. أعلنت السلطات اللبنانية بدء التحقيق القضائي لكشف المتورطين في قضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة على متن شاحنة كانت متجهة نحو العاصمة بيروت. وأعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي اللبناني كلود غانم أمس البدء بالتحقيق في قضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة من نوعي TNT وC4 على متن شاحنة في منطقة ظهر البيدر. فلسطين المحتلة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح أمس جراء قصف صهيوني استهدف مدينتي غزة وخان يونس في إطار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025. وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي أن فلسطينيين 2 استشهدا وأصيب آخرون في قصف مسيرة صهيونية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني. كشفت هيئة البث الصهيونية أن جيش الاحتلال الصهيوني سيقلص قوته المنتشرة في مستوطنات غلاف غزة فور انتهاء الانتخابات الصهيونية المقررة في 27 أكتوبر تشرين الأول الجاري. وقالت الهيئة إنه اعتباراً من 29 أكتوبر تشرين الأول الجاري بعد 2 من الانتخابات سيقتصر تمركز قوات الاحتياط على المستوطنات الواقعة ضمن مسافة 4 كيلومترات من حدود قطاع غزة، بينما ستعتمد المستوطنات الأبعد على مسؤولي الأمن وفرق التأهب من دون وجود عسكري دائم. مفتي السعودية يهاجم. هاجم مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان أمس جماعة أنصار الله الحوثيين، وصفا هجماتها الأخيرة على السعودية وما سببته من إزاق الأرواح المعصومة بأنها من أعظم الجرائم. وقال الفوزان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس إن استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية للمنشآت المدنية وإزهاق الأرواح المعصومة ومن ذلك قاصدو المسجد الحرام والمسجد النبوي هو من أعظم الجرائم التي توعد الله عز وجل عليها بالعذاب الأليم. وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي. اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس على تأسيس بعثة جديدة للدعم في لبنان في وقت يواجه فيه الجيش اللبناني صعوبة في بسط سيطرته على كامل البلاد. وتأتي الخطوة مع قرب انقضاء ولاية بعثة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل في جنوب اليمن بأن

لف بإدارة القطاع بموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أذربيجان: لم تعد قضية الحجاب في أذربيجان مجرد خلاف بشأن قواعد اللباس المدرسي، بل تحولت إلى أزمة تتصاعد داخل المؤسسات التعليمية بعدما منعت طالبات ومعلمات من الدخول بسبب ارتدائه في مشاهد وثقتها مقاطع فيديو، وأظهرت فتيات ينتظرن خارج المدارس ودموع معلمات يودعن تلامذهن. وأعادت هذه التطورات الجدل بشأن حرية المعتقد والحق في التعليم وسط مطالبات بألا يتحول الزي المدرسي إلى سبب لحرمان الفتيات من مقاعد الدراسة. السلطات الأمريكية تدهم. ذكر موقع فوكس نيوز ديجيتال نقلا عن مصدر مطلع أن السلطات الأمريكية داهمت قبال فجر أمس منزل عضو الكونغرس إلهان عمر بمنطقة واشنطن في إطار تحقيق يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بالنائبة الديمقراطية المولودة في الصومال. وقال متحدث باسم وزارة العدل فوكس نيوز ديجيتال: نفذت إدارة تحقيقات الأمن الداخلي أمس في منطقة العاصمة واشنطن أمر تفتيش أصدرته وزارة العدل، ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق اتحادي جاري. بحرية الحرس الثوري تؤكد. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني مساء الأحد اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري في مضيق هرمز بالتزامن مع تعرض ناقلة أخرى لهجوم بطائرة مسيرة قرب ميناء صحار العماني وسط اتهامات إيرانية للقوات الأمريكية بتهريب النفط عبر المضيق. وقالت بحرية الحرس الثوري إن ناقلة النفط من نوع شاتل كانت تحمل 750 ألف برميل من النفط الخام، وتجاهلت تحذيراتها فاصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها العبور من مسار غير مصرح به في المضيق. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. من الجامعات التي تراجع مقررات أساتذتها بحثاً عن أفكار غير مرغوب فيها إلى الصحف والقنوات التي تواجه الدعاوي والتحقيقات والتهديدات التنظيمية، تتسع الضغوط في الولايات المتحدة على المؤسسات المستقلة وسط مخاوف من تحول أدوات الدولة إلى وسيلة لمعاقبة الاختلاف وإخضاع الخطاب العام. وبهذا أحبتي الله تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. ملبورن: نهاية مجنونة في سباق سيارات باثورت 1000 وإنجاز غير مسبوق في كأس أستراليا. كامبرا: حين يحل الروبوت محل الأهل، تحذيرات متحول الذكاء الاصطناعي لملاذ لضحايا الاعتداءات من الأطفال. ومن العناوين العالمية: اليمن، أكثر من مليون يمني محاصرون بسبب القتال في تعز. اليمن: معارك ضارية على تخوم تعز وتحذير أممي من تزايد معدلات الجوع باليمن. رئيس أرامكو السعودية يحذر. رئيس أرامكو يحذر من خطورة الضغوط على امدادات النفط عالميا. جنوب لبنان: تصعيد صهيوني بجنوب لبنان وتحذيرات من ألغام وقنابل عنقودية. المحكمة العليا الصهيونية: القضاء يلزم جيش الاحتلال بإعادة سكان مخيمات شمال الضفة، وسموتريتش يصف القضاة بالأعداء. السعودية: السعودية تمدد تعليق العمليات بمطار الرياض وتتصدى لاستهداف جديد. لبنان: لبنان يتعهد بكشف المتورطين في شاحنة متفجرات متجهة إلى بيروت. فلسطين المحتلة: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف صهيوني على غزة وخان يونس. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يعتزم تقليص قوته بمستوطنات غلاف غزة بعد الانتخابات. مفتي السعودية يهاجم. مفتي السعودية يقول: استهداف الحوثيين المنشآت المدنية من أعظم الجرائم عند الله. وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي: ما الذي نعرفه عن بعثة التكتل الأوروبية لدعم لبنان؟ وزير خارجية بلجيكا يقول: وزير خارجية بلجيكا يقول: سئمنا تأخر أوروبا وقررنا التحرك ضد الكيان الصهيوني. أذربيجان: إخلاع الحجاب أو غادري، مشاهد مؤثرة لمعلمات وطالبات منعنا من دخول المدارس بأذربيجان. السلطات الأمريكية تداهم. السلطات الأمريكية تداهم منزل النائبة إلهان عمر، ما الذي تبحث عنه؟ بحرية الحرس الثوري تعلن: الألغام بهرمز تصيب 3 ناقلات في يومين، وإيران تعتبر المقترح الأمريكي غير كافٍ. الولايات المتحدة الأمريكية: من قاعات الدراسة إلى غرف الأخبار، قيود ترامب تحاصر التعليم والإعلام. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم: طقس ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 15 درجة. غدا الأربعاء: طقس
ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها

0: 18 درجة أدناها 11 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 12:42، يرفع الأذان العصر تمام 4:19، يرفع الأذان المغرب تمام 7:09، ويرفع الأذان العشاء تمام 8:28. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الغربة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. نسمع مع بعض القصة دي. وقع راجل في بئر وابتدى يزحق وبيستغيث. الناس سمعت صراخه فجم عشان ينقذوه ورفعوه من البئر. فجه راجل واداله شوية لبن عشان يشربها ويرتاح. بعدين سألوه إزاي وقعت في البئر ده؟ فابتدى الراجل يوصف لهم بالتفصيل إزاي تم سقوطه في البئر، ووقف على حافة البئر عشان يوريهم، لكنه وقع مرة تانية ومات. بيقول الشيخ صالح المغمسي معلق على القصة دي إن الراجل ده بقي من رزقه شربة لبن، لما شربها وانتهى رزقه اللي اتكتب له وقع في نفس المكان ومات. ما تخافوش على أرزاقكم، بس اعرفوا اعملوا بالأسباب والرزاق هو الله، ومش هتموت نفس قبل ما تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. لما يسألك حد عن حالك وترد وتقول الحمد لله، ما تردش بانكسار، ما تخليش كلمة الحمد لله دليل ألم، لا، افهم الحمد، واعرف مين هو الله، اعرف مين هو ربنا، قول الحمد لله وانت مبتسم قوي، الحمد لله حمدا تستطب به جراحنا وبيها يغدو الفؤاد غنية، الحمد لله دوما وأبدا، الحمد لله على كل شيء.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة في الله، راح أحكي لكم حكاية جميلة بعنوان الراجل اللي غلب الملك الماكر. بيحكوا إن واحد من الملوك أعلن في أرجاء مملكته، اسمعوا أعلن إيه الملك ده. أعلن لو قدر حد إنه يختلق كذبة يقول له الملك فيها ده كذب، حدي نص مملكتي. يعني إذا واحد جه لعند الملك واخترع حكاية كلها كذب والملك قدر يقول له لا ده كذب، هيدي له نص مملكته. نسمع مع بعض. فجاله راعي وقال له أطال الله عمر الملك، أنا كان عندي ولا كان بيقول قال له أنا كان عندي أبويا عصا طويلة بيمدها للسماء وبيحرك بيها النجوم. إيه ده؟ إيه العصاية الطويلة دي اللي عند أبوه وكان والده بيحرك فيها النجوم؟ تعرفوا قال له إيه الملك؟ قال له ياه ده حاجة غريبة لكنه بيحصل، وجدي كان عنده غليون بيشعله من الشمس مباشرة وراح الراعي من غير ما يحصل على حاجة. الملك طلع كذاب أكتر منه. وجاله بعد كده خياط، جه الخياط للملك وقال له قال له اعذرني أيها الملك، أنا اتأخرت عليك لأني كنت مشغول، لأنه هبت امبارح عاصفة قوية وشقق فيها البرق، شقق السماء، ورحت عشان أخيط السماء اللي اتشقت. فجاوبه الملك أحسنت عملا لكنك ما خيطتهاش كويس، لأنه النهاردة الصبح نزل رزاز من المطر. وراح الخياط كمان من غير ما يحصل على حاجة من الملك. فجاله بعد كده راجل وحامل تحت إبطه برميل، فقال له الملك مالك انت والبرميل اللي معاك ده؟ فالراجل قال له انا جيت عشان استرد برميل الذهب اللي انا اديتهولك، عرتهولك يعني اقرضتهولك. فزعق الملك انا الملك، انا مدين ليك ببرميل من الذهب. فقال له الراجل قال له ايوه. قال له الملك لا ده كذب. ساعتها الملك قال له ده كذب. فقال له الراجل إن كان ده كذب فاديني نص مملكتك بقى. فجاوب الملك ساعتها فورا قال له لا لا لا لا لا ده صحيح ده صحيح. ساعتها الراجل قال له إن كان ده صحيح اديني برميل الذهب بقى. إيه رأيكم؟

وشيء بسيط للفرفشة بعنوان الرجال والنساء مخلوقات مضحكة جدا. بدنا نعرف ليش. الرجال، أولا الرجال دائما مشغولين، ثانيا ورغم أنهم مشغولين إلا أنهم كمان بيلاقوا وقت للنساء، ورغم تخصيص وقت للنساء إلا أنهم بيهتموا فيهم مثل ما بدون، ورغم عدم اهتمام الرجل بالمرأة إلا أنه دائما بده وحدة جنبه، ورغم اختيار وحدة لجنبه إلا أنه دائما بفكر بأنه يرتبط بوحدة تانية، ورغم ارتباطه بامرأة تانية إلا أنه بيغضب إذا تركته الأولانية، ورغم غضبه من إهمال الأولانية إلا أنه ما بيتعظ ويرتكب نفس الخطأ وبيفكر بوحدة تانية وهكذا. هذه كانت عن الرجال. هلأ النساء، أكثر شيء بهم النساء هو الاستقرار المادي، ورغم أهمية الاستقرار المادي هن ما بيتوقفوا عن شراء كل شيء غالي، ورغم شراء أغلى الملابس ومتابعة آخر صيحات الموضة إلا أنه نادرا ما بيلاقوا الثوب المناسب حتى يلبسوه في أي مناسبة، ورغم عدم وجود اللي بيعجبهم إلا أنهم دائما بيلبسوا ثياب فاخرة، ورغم لبسهم لهالثياب الفاخرة وأفخر الثياب إلا أنهم بيعتبروها قديمة وبالية، ورغم اعتبارهم هالتياب قديمة إلا أنهم بيتوقعوا من الرجال أنهم يبدوا إعجابهم فيها، ورغم ذلك هن ما بيصدقوا أي شيء بيقولوا الرجال. شو رأيكم؟

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نحكي عن الابتسامة. الله يجعلنا وإياكم دائما من المبتسمين. بيقول المثل الصيني إن الذي لا يحسن الابتسامة لا ينبغي له أن يفتح متجرا. فالابتسامة الصادقة النابعة من شغاف القلب تفعل فعل السحر وبتجذب كالمغناطيس، وهي اللي بتزيد الوجه رونقا وبهاء. لا الابتسامة المصطنعة اللي بتخفي وراها الكيد والمكر. بيقول العلماء إن كل إنسان منا لديه مواد كيميائية خاصة تفرزها أجهزة جسمه عندما يتعرض للخوف أو الحزن أو الكآبة أو القلق. هذه المواد بتكون في أدنى مستوى لها عندما تنظر لشخص قدم إليك وهو يبتسم في وجهك. لماذا؟ لأن هذه الابتسامة قد أزالت من ذهنك أي خوف أو قلق حول هذا الشخص، وبالنتيجة نستخلص أن الابتسامة هي أسلوب مهم للنجاح في الحياة.

يكفي أن نعلم أنه عندما يبتسم الإنسان تتحرك من 5 إلى 13 عضلة في الوجه، وعندما يكون في حالة تجهم وعبوس تعمل 47 عضلة. الفرق بين الابتسامة والضحك: أولا، الابتسامة حالة دائمة وهي نوع من الضحك اللطيف، بينما الضحك حالة مؤقتة. الابتسامة رد فعل للسرور، بينما الضحك قد يكون رد فعل للألم أيضا. الابتسامة تأتي عن قناعة ورضا داخلي، بينما الضحك قد يأتي نتيجة لحالة مفاجئة طارئة. يبقى مفعول الابتسامة طويلا، بينما الضحك لا يلبث أن يتلاشى، بيروح بسرعة الضحك. الابتسامة دليل التواضع، بينما الضحك صاحبه إن صاحبه القهقهة دليل الكبر. الابتسامة أصعب من الضحك لأنها تشمل التعامل مع فئات متنوعة من البشر على اختلاف طبائعهم ومشاربهم، بينما الضحك يشمل فئات منسجمة مع بعضها ومتقاربة. في الابتسامة يراعي الآداب حركة بسيطة تظهر فيها نواجذ الأسنان، بينما الضحك قد يتجاوز إلى ظهور لسان المزمار في الحلق. تقول دراسة حديثة بأن شعور المرء بالسعادة يجنبه الإصابة بنوبات القلب وأمراضه بالسكتة الدماغية والإصابة بداء السكري، بل وبالبدانة أيضا وأمراض العقل باختلاف أنواعها، وأنها تطيل عمر الإنسان بمقدار 12 سنة بعد مشيئة الله. والسبب وراء ذلك بسيط للغاية، فإن السعداء من الناس يفرزون كميات قليلة من هرمونين رئيسيين للتوتر المضر بالصحة، تسارع بشيخوخة كل عضو في جسم الإنسان. نيجي لفوائد الابتسامة الصحية: تحفظ للإنسان صحته النفسية والعصبية والبدنية. الابتسامة الصحية بتساعد على تخفيف ضغط الدم، تنشط الدورة الدموية، تزيد من مناعة الجسم ضد الأمراض والضغوطات النفسية والحياتية. لها آثار إيجابية على وظيفة القلب والبدن والمخ. يتمتع المبتسم بنبض سليم متزن، تسرب الهدوء والطمأنينة إلى داخل النفس، تزيد الوجه جمالا وبهاء. الابتسامة نوع من العلاج الوقائي لأمراض العصر، صمام أمان من القلق والكبت، علاج لحالات كثيرة من الصداع. الحمد لله أنا دائما مبتسم، الحمد لله. الابتسامة بتقهر الأرق والكآبة. يقول الأطباء تفيد الابتسامة والضحك الخفيف في تحسين القدرة الجنسية، فضلا عن دورها في إرخاء العضلات وإبطاء إيقاع النبض القلبي وخفض التوتر الشرياني. الابتسامة والتجاعيد: أثبت بحث علمي في مصر أن تجهم الوجه، يعني التكشير والتقطيب، يؤثر بشكل فعال في ظهور التجاعيد على الوجه ولا سيما حول العينين. وأثبتت التجارب أن الابتسامة سلاح فعال ضد التجاعيد، أو على أقل تقدير تؤثر الابتسامة في تأخير ظهور التجاعيد بسبب ارتخاء عضلات الوجه أثناء الابتسامة. ولذلك فإن العلماء يقدمون نصيحة ذهبية للناس ولا سيما النساء: ومن المهم للمرأة أن تكون دائمة الابتسامة حتى تحقق راحة النفس والاستقرار.

وهنا إعجاز علمي. يقول الباحث في الإعجاز العلمي المهندس عبد الدائم الكحيل: من منا لا يتمنى أن يتصدق كل يوم بمبلغ من المال من دون أن يدفع شيئا؟ إنها طريقة علمنا إياها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واعتبرها العلماء حديثا أسهل طريقة للنجاح وكسب ثقة الآخرين، بل وطريقة فعالة لعلاج الاكتئاب. تجارب كثيرة أجريت حديثا لفهم تأثير الابتسامة على الاستقرار النفسي للإنسان، وقد تبين لهؤلاء العلماء أن وجه الإنسان يحتوي بحدود 80 عضلة، وعندما يغضب وترتسم علامات الانفعال على وجهه فإن معظم عضلات الوجه تشارك في هذا الانفعال. ولكن الشيء اللافت للانتباه أن الابتسامة لا تكلف عضلات الوجه أي طاقة تذكر، لأن عددا قليلا من العضلات يشارك فيها. ومن هنا استنتج علماء النفس أن تكرار الابتسامة يريح الإنسان ويجعله أكثر استقرارا، بل إنهم وجدوا أن هذه الابتسامة تقلل من حالة الاكتئاب التي يمر بها الإنسان أحيانا. يقول لنا اليوم علماء البرمجة اللغوية العصبية بأن أحد أساليب النجاح الأقل كلفة هو الابتسامة الابتسامة الابتسامة. فالإنسان الذي يتبسم في وجه من حوله يمنحهم شعورا بالاطمئنان ويزيل الحواجز بينه وبينهم. وبعبارة أخرى، فإن تكرار الابتسامة يكسب الآخرين الثقة بهذا الشخص المبتسم. إذن أحبتي في الله، تبسمكم في وجه أخيكم صدقة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ابتسم أرجوك، ابتسم أرجوك.

0: أحبك في الله.
1: يا رب كنت علي حليم،
2: علي حليم.
0: هنا معنا أجمل قصة قصيرة عن الأخلاق والفضائل مع العبرة منها. إليكم قصة صغيرة عن الأخلاق والفضائل التي تعد من الأمور التي أوصانا الله تعالى إليها لما لها من تأثير على المعاملات اليومية والحياتية، كما أشار حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الأخلاق فقال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويجب على الشخص المسلم أن يتحلى بمكارم الأخلاق اللي بتساعده في الارتقاء بروحه، فضلا عن تفاعله مع الآخرين الذي يثمر عليه بكل الخير والسعادة والرخاء في حياته ويؤثر على من حوله. الأخلاق الحميدة من خير السمات التي قد يتمتع بها المرء في حياته، فقد خلقنا الله عز وجل على الفطرة الخيرة السليمة التي تميل لفعل الخير وتنتهي عن فعل السوء. فالأخلاق هي ما يمنح حياة الإنسان قيمتها ومعناها الإنساني، فلا قيمة لحياة الإنسان إن خلت من الخلق القويم، وكان الإنسان بها عبدا لحاجاته ورغباته ويسعى لتحقيقها دون الالتزام بأي معايير أخلاقية حميدة. وقد أوصانا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذا فمن كان الخلق سبيله في الدنيا سيكون من الفائزين برضاء ربه ومحبة الناس والوصول إلى أمنياته في الدنيا.

يا ترى إيه هو الدين؟ لا تتوهم أن الدين هو أنك تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتزكي وتحج وتنطق الشهادة وانتهى الأمر. لا، العبادات دي عبادات شعائرية، وهي فرائض رح تتحاسب عليها، لكنك مش رح تقطف ثمارها، مش هتحقق أهدافها إلا إذا صحت عبادتك التعاملية. مش رح تصح إذا ظلمت وقصرت وأذيت وكذبت وشتمت. انتمائك الشكل إلى الدين هو بينك وبين الله، إنك تحط صورة الكعبة بصدر بيتك ما بيكفيش، مصحف في عربيتك ما يكفيش، آية قرآنية على حيط محلك ما يكفيش، مسبحة في إيدك ما يكفيش، تروح للعمرة 30 مرة ما يكفيش، توقف على سجادة الصلاة 70,000 مرة برضو ما يكفيش. الدين هو استقامتك، الدين هو معاملتك، الدين هو رحمتك، الدين هو صدقك، الدين هو التزامك، الدين هو عدلك، الدين هو تربيتك لأولادك، الدين هو برك لوالديك، الدين هو إحسانك لزوجتك، الدين هو حفظك للسانك، الدين هو غض بصرك، الدين هو عملك، الدين هو سعيك، الدين هو نظافتك، الدين هو اللي جواك، الدين خلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين كما حسنت خلقنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، جبت لكم معايا قصة جميلة بعنوان الدين المعاملة. القصة بتقول، ودي قصة حقيقية، نشأ الكابتن أرسيناس ويتعلم في بيئة نصرانية في العاصمة مانيلا. جه للمملكة العربية السعودية عشان يشتغل كمدرب للسباحة، وكان أول اتصال له بالمسلمين، وابتدى يتعرف عليهم وبيوقف على أحوالهم وعاداتهم وتقاليدهم. وكان من بين اللي بيدربهم على السباحة طفل لم يتجاوز 13 سنة من عمره، وبيقول عن نفسه: كنت بشوف في تصرفات المسلم الصغير ده التزام شديد، فهو طبعه هادي منظم في حياته، مفيش مرة وعدني فيها إلا ووفى بوعده، ما خلفش وعده معايا ولا مرة، وكان بيحرص على إنه يصلي الصلاة في أوقاتها، وكنت بشوفه بكتر من قراية القرآن في أوقات الراحة. المسلم الصغير ده كان بيتمتع بذكاء حاد وقوة ملاحظة عجيبة، فبمجرد أنه لاحظ أني براقب تصرفاته وارتحت لصحبته، جاب لي عدد من الكتيبات المترجمة للغة الإنجليزية، واللي بتتكلم عن الأديان والمقارنة بينها، كما أهدالي نسخة من المصحف المترجم. وقال لي المسلم الصغير: لما تقرأ الكتب دي راح تعرف السر ورا تصرفاتي المنضبطة. وكانت دي أول مرة أقرأ فيها عن الإسلام، ومع كترة قراياتي ابتديت أقف على حقائق كانت غايبة عن كتيرين زيي، وتأثرت كتير باللي قريته، وخصوصاً وقت لما قريت المصحف المترجم، وكان اللي قريته عن وجود إله واحد خالق يتفق مع اللي أنا بفكر فيه وأقتنع بيه، وانجذبت إلى الإسلام وأسلمت وسميت نفسي عبد الكريم. وكان السبب في السلوك المسلم الصغير ده، أيوة السبب كان في سلوك المسلم الصغير اللي بيرجع الفضل له بعد ربنا عز وجل في تعريفي للإسلام. أحبتي في الله، نحرص جميعا على أننا نعامل الناس، كل الناس، معاملة حسنة. الدين المعاملة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة فالزمها القناعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الوقت زي السيف، لو ما قطعتوش هيقطعك، فبادر انت واقطعه. ازاي هتقطع الوقت؟ عز وجل

إغاثة الملهوف في تفريج كربة مكروب، إدخال السرور على قلب أخيك المسلم، نصرة المظلوم، إفشاء السلام بالمصافحة والكلمة الطيبة، تبسمك في وجه أخيك فإنه صدقة. نعم، في مثل هذه الأعمال ينبغي أن تقطع فراغك وتشغل وقتك إذا أردت لنفسك حياة سعيدة في الفردوس الأعلى من الجنة. أوصيكم ونفسي إخوتي أخواتي الأعزاء، التزام الرفقة الصالحة فإنها من أعظم وسائل الثبات على الدين. فإن يد الله مع الجماعة، والشيطان من الجامعة أبعد ومن الفرد أقرب، ولذلك جاء التوجيه الرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. فمجالسة الصالحين أحبتي الله تزيد في العلم وتقوي الإيمان وتذكر بالله واليوم الآخر، وتعين على تربية النفس وتشجيع على العمل الصالح، وتشد من أزر التائب وتعينه على نفسه والشيطان. قال لقمان لابنه: يا بني، ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان خليلا صالحا، فإنه مثل الخليل، أو مثل الخليل كمثل النخلة. اسمعوا من شو المثل، الصديق الصالح الخليل الصالح هو مثل النخلة، مثل الخليل كمثل النخلة، إن جلست في ظلها أظلتك، وأن احتطبت من حطبها نفعتك. الله. وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم في صحيحه.

قال حاتم الأصم رحمه الله: نظرت إلى الناس فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. الله. وقال وهيب بن الورد رحمه الله: إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أحبت في الله، القبر أول منازل الآخرة، عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. ونسأل الله سبحانه للجميع الفقه والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. رح نتكلم عن الخجل من المصارحة والحوار بين الزوجين، فلربما عاشت الزوجة سنين عمرها مع جوزها وهي ما تقدرش إنها تصرحه بحاجة مضايقاها من ناحيته، ويمكن كمان عاش هو سنين من عمره بكابد نفسه وبيصارعها، متحمل من زوجته خلق ما بيروقش له، يعني مش عاجبه. كمان محتمل إنه تكون الزوجة جاهلة بهذا الخلق اللي بيضايق زوجها، أو يمكن بتظن أمر عادي في حياتهم طالما وإنه ما بينبهش عليه، وبكده بتظن الزوجة نفسها صابرة، وبيظن الزوج إنه مخلص وفي. والصبر والوفاء والإخلاص في الحياة الزوجية إنما يكون حقيقي لما بيكون هناك حوار بناء بين الزوجين للرقي والارتقاء. والكبت ده، السكوت والكبت اللي يشيل بقلبه، بيشكل ضغط نفسي سواء على الزوجة أو على الزوج، الأمر اللي بينعكس سلبا على رصيد الحب بينهم، أو بيقلل حظوظه وفرصه في حياتهم. أحبت في الله، الحوار والمصارحة الزوجية ما بتعنيش رفع الصوت ضروري، لا، كما ما بتعنيش التسفيه والتحقير والتشفي. والحوار والمصارحة ما بيعنيش التهديد، إنما يعني الشفافية الصادقة والمشاركة في المشاعر والإصغاء الحاني. يا سادة يا كرام، ادوا نفسكم فرصة عشان نكسر حيط السكوت الصمت، ونكسر حاجز الخجل، نكسره بالوعي المتزن والكلمة الدافية والنصيحة المشفقة والتوجيه الواعي والكلمة الحلوة الطيبة دايما هي اللي بتكسب. بارك الله فيكم.

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصة أعجبتني. الولد بيتكلم إيه اللي حصل في البيت وشافه. بيقول بعد ما مضى يوم طويل وصعب من الشغل، حطت أمي الأكل قدام والدي على الطاولة، وجنبه خبز محمص، لكن الخبز كان محروق تماما. وبيقول أفتكر إني انتظرت كتير عشان ألحظ أبي هيعمل إيه، ولا شك على الإطلاق إنه لحظه شاف إنه الخبز محروق، إلا إنه مد إيده لحتة الخبز المحروقة وابتسم لوالدتي وسألني إزاي كان يومي في المدرسة. أنا مش فاكر أنا جاوبته بإيه، لكني أفتكر إني شفته بيدهن حتة الخبز المحروقة بالزبدة والمربى وبياكلها كلها. لما قمت عن طاولة الأكل في الليلة دي، أفتكر إني سمعت أمي بتعتذر لوالدي عن حرقها للخبز وهي بتحمصه، ومنساش أبداً رد والدي على اعتذار والدتي. قال لها حبيبتي ما تهتميش بكده، أنا بحب أحياناً إني آكل الخبز محمص زيادة عن اللزوم وإنه يكون بطعم الحريق. الله الله، وفي وقت لاحق في الليلة دي لما رحت عشان أبوس أبويا بوسة تصبح على خير، سألته إن كان فعلا بيحب إنه يأكل الخبز أحيانا محمص لدرجة الاحتراق، فضمني لصدره وقال لي الكلمات الحلوة دي اللي بتبعث على التأمل. قال لي يا ابني أمك النهاردة كان عندها شغل متعب وجالها التعب والإرهاق، قال له حتت من الخبز المحمص زيادة عن اللزوم إنه عملت هي وحمصت الخبز وكان محمص زيادة عن اللزوم، أو حتى محترقة لو حتى محروقة مش هتضر. لو كانت الخبزة محروقة مش هتضر، إن الواحد يموت منها، مش رح نموت منها. الحياة ملانة بالحاجات الناقصة، ومفيش هناك شخص كامل لا عيب فيه. علينا إنه إحنا نتعلم إزاي نقبل النقصان في الأمور، وإنه نتقبل عيوب التانيين، وده من أهم الأمور في بناء العلاقات وجعلها قوية مستديمة. خبز محمص محروق شوية مش لازم إنه يكسر قلب جميل، فليعذر الناس بعضهم البعض، وكل شخص ما يعرفش ظهور أو ظروف التانيين. فعلاً ما فيش حد يعرف ظروف التاني.

بسم الله الرحمن الرحيم، أخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حبيب المصري ومع الفوائد الصحية الجميلة الجديدة لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم. رح نحكي عن كيفية الحفاظ على الوزن بعد ما الواحد بيعمل الحمية بيعمل الرجيم. رح نحكي اليوم عن كيفية الحفاظ على الوزن. كثير ناس طبعا ما بيحافظوا على وزنهم، بيعملوا رجيم وبيتعبوا بعدين ما أكل يلا صحن تبولة صحن كبة. في معنى صديق بالاستوديو هم بيأشر على نفسه انه هو كمان نفس الشيء، يلا معنى شيء. إذن أحبتي الله، الحفاظ على الوزن بعد الحمية، بعد فقدان 10 كيلوغرامات أو أكثر، بيبقى الهم الأكبر كيفية المحافظة على الوزن المفقود، وهذا ما يعتبر أصعب شيء خلال الحمية الغذائية، لأن معظم السيدات بيسترجعن الكثير من وزنهن بعد انتهاء الحمية، والكثيرات منهن يعودن إلى نظامهن الغذائي الخاطئ بعد فترة الحرمان من الأكل، لأنه ما بيحبوا إنه ينحرموا من الأكل اللذيذ، الشوكولاتة مثلا، البقلاوة، وزنود الست، وإلى غير ذلك. ولذلك يجب الانتباه والمحافظة على الوزن بعد الحمية الغذائية. ولتحقيق هالغاية أحبتي الله، نقدم لكم النصائح اللي بتساعدكم في الحفاظ على الوزن اللي خسرتوه خلال الرجيم اللي عملتوه. وجبة كل 3 ساعات بعد التوقف عن اتباع الحمية. لا يجب تناول كميات كبيرة من الطعام خلال الوجبة الواحدة، لأن هالشي بيؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن اللي تعبتوا إنكم تروحوه. قديش قليل واحد قديش بيتعب حتى يروح الوزن. منقسم تقسيم كل الوجبات الأساسية إلى وجبتين صغيرتين، وبيساعدكم كتير في عملية الحفاظ على الوزن المفقود، لأن الجسم بيحرق السعرات الحرارية الخاصة بكل وجبة على حدة، وهالشي بيرفع من مستوى الأيض عندكم. وبنصحكم كمان بشرب كباية كبيرة من المياه قبل كل وجبة، لأنه المي بتخفف الشهية. كباية كبيرة من المي قبل كل وجبة مع تناول 6 وجبات صغيرة بيساعدكم كتير في ضبط الوزن بعد الحمية.

زيدي كمية الطعام شوي، ما بيعني إنه إذا وقفت عن اتباع الحمية بتقدري إنه تاخدي كميات كبيرة من الأكل، لأن هالشي بيمحي كل التعب اللي عملتيه خلال الحمية، خلال الرجيم اللي عملتيه يعني. بعد التوقف عن الحمية تقدري إنك تاخدي الأكل اللي بتشتهيه مرة في الأسبوع، أو زيادة كمية وجبتك المقسمة شوية، بتزيديها شوي، والأفضل أن تكون هالزيادة من الخضار لأنها غنية بالألياف اللي بتساعد في الشعور بالشبع، وهي بتعطيك الفيتامينات والمعادن اللي خسرتيها خلال حميتك. بالإضافة إلى هالشي مننصحك بتناول الطعام ببطء شوي، ما تعجلوا بالأكل، اتقعلكوا الأكل على مهلكن، لأن هالشي بيعطي الجسم الوقت إنه يبعت إشارة للدماغ بإنه شبع امتلأ. بعدين خدي بالك من زيادة الدهون، انتبهي. للأسف في هالوقت مش لتناول الدهون مثل ما أنت بدك، الدهون الكتيرة مش مسموحة خلال فترة ما بعد الحمية ولا حتى في الفترات العادية. هذه الأخيرة هي الأغنى بالوحدات الحرارية اللي بتسبب زيادة الوزن اللي هي الدهون، ولذلك ففترة ما بعد الحمية لا تجب أن تحتوي على كميات كبيرة من الدهون، فالقليل منها بيكفي للحصول على حمية متوازنة، والأفضل تناول الدهون الجيدة المفيدة للجسم الموجودة في الأفوكادو، زيت الزيتون وزيت الكانولا واللوز والجوز والصنوبر والكاجو والفستق الحلبي. وتابعي ممارسة الرياضة، الرياضة شيء مهم جدا، اسألوني أنا. يا حسرة. ما بتنفع ممارسة الرياضة في فترة الحمية بس، بل لأن الرياضة هي مفتاح ضبط الوزن بعد التوقف عن الحمية. ساعة من الرياضة هي كافية وضرورية في حياتك اليومية، ما بس حياتك، لكل الناس. إذا كنت ما بتحبي وما بترغبي إنك تزيدي وزنك من جديد، تقدري التنويع بين رياضة المشي ورياضة شد العضلات لضمان الحصول على جسم حلو مثلي أنا مثلا ومتناسق دائما. سابري على الرياضة كل الوقت ولا تتوقفي عنها بتاتا، لا، لأن بتخليكي تحافظي على الوزن المفقود. أحبتي في الله، أخواتي في الله، أخواتي في الله، هالفترة هيدي بتطلب عناية أكبر من فترة الحمية، لأن هي اللي بتثبت نتائج الحمية اللي اعتمدتيها مدى الحياة.

0: اللي بحب يسأل فيكم تسألوني بعد البرنامج إن شاء الله، اللي ما لحق البرنامج.
1: سلام عليك.
0: ومعنا فوائد كمان مهمة جدا. بيقولوا قلة التعرض للشمس بتزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. خلصت دراسة أمريكية إلى أن قلة التعرض لضوء الشمس ربما يساهم في تعزيز مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وبتقول الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية أن المرض الذي يعتبر رابع أكبر مسبب للوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية والمسبب الأول للإعاقات يحدث عند حدوث خلل في عملية إمداد الدم للمخ وعدم وصول الأكسجين والغذاء اللازمين لأنسجة المخ. ووجدت الدراسة إن المناطق التي يقل فيها ضوء الشمس يتزايد فيها معدل خطر التعرض للسكتة الدماغية. وكانت الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة ألاباما الأمريكية نوقشت في مؤتمر الجلطة الدماغية الذي انعقد بمدينة نيو أورلينز الأسبوع الماضي. وأوضحت بروفيسور ليزلي ماكلور من جامعة ألاباما في برمنغهام أن الدراسة الفريدة من نوعها طبقت بالاستعانة بالأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا لرصد أشعة الشمس ومدى التعرض لدرجات الحرارة وكيفية توافقهما مع خطر السكتة الدماغية. وقالت ماكلور إنه عندما تمت مقارنة العوامل المختلفة وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تعرضوا لمعدل أقل من النقطة الوسطى لأشعة الشمس تزايدت بينهم فرص التعرض للسكتة الدماغية بواقع 60%. كما أكدت الدراسة أيضا نتائج أبحاث سابقة ربطت بين التعرض لدرجات عالية من الحرارة أو البرودة يرفع بدوره من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ولفت الباحثون إلى أن نتائج الدراسة ما زالت أولية وبحاجة لتحديد الأسباب الكامنة وراء تراجع خطر الإصابة بالسكتة القلبية مع التعرض المعتدل لأشعة الشمس. ورجحت ماكلور الرابط إلى فيتامين دي الذي ينتج عندما تتعرض أجسامنا لأشعة الشمس، إذ وجدت أبحاث سابقة صلة بين انخفاض مستويات الفيتامين مع السكتة الدماغية ومخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وهنا معنى كمان شيء مهم. بتعرفوا في بعض الناس بتلاقوا تحت عينيهم انتفاخ، انتفاخ أسفل العين، العينين وكذلك هالة السوداء المحيطة بهما. في أوقات بتشوفوا هيك شيء سواد حول العين وانتفاخ. يا ترى شو هي الأسباب اللي بتأدي لهالشيء، وكيف منقدر نتخلص من هالظواهر المزعجة؟ أولا قلة النوم. إذا كنت أو كنت من اللي بيحبوا يستمتعوا بالسهر ومن معارضين النوم المبكر، ما بيحبوا ينام مبكر، فهذا طبعا سيظهر على شكل انتفاخ منطقة الوصلات. الحل المنطقي والبسيط هو الحصول على قسط أكبر من النوم، وفي حالة تعذر ذلك فإن العلاج بسيط ومتوفر قومي بوضع أكياس الشاي مع تبريدها على العينين لمدة 10 دقائق، ذلك سيخفف كثيرا. تناول الكثير من الملح. إن تناول الأطعمة المالحة يؤدي إلى زيادة استهلاك الجسم من الأملاح، الأمر الذي يدفع بالجسم لتخزين المياه لتعويض النقص. لذلك التقليل من استهلاك الملح يؤدي إلى اختفاء هذه الجيوب المنتفخة. تقليل، لذلك التقليل من استهلاك الملح.

الكحول والكافيين، استهلاك هالمواد بيؤدي إلى تشكيل عبء على الكبد اللي مهمته الأساسية مساعد الجسم على التخلص من الفضلات. فهذه السموم الموجودة في الجسم تعد من أهم الأسباب لوجود السواد لسواد العينين. لذلك حاول التقليل قدر الإمكان من هذه المواد، وقومي بشرب لترين من الماء يوميا لمساعدة جسمك في التخلص من هذه السموم. تخزين الجسم للسوائل، إن استلقائك على ظهرك أثناء النوم يؤدي إلى قيام جسمك باختزال السوائل وخاصة في الجيوب العينين. لعلاج هذه المشكلة حاول استخدام وسادة إضافية لرفع مستوى رأسك قليلا، فهذا سيؤدي إلى التخفيف من حدة المشكلة. هذا ومن جانب آخر، إذا كنت تعانين من الهالات السوداء يلي حول العينين، فهي على الأغلب تسبب لك مشكلة جمالية ونفسية ولا يوجد لها علاج محدد حتى الآن، وأسبابها قد تكون وراثية أو مكتسبة. قد يكون احتقان الأنف سببا في اللون الداكن، وقد يكون السهر سببا من الأسباب القوية في ظهور هذه الهالات السوداء، وكذلك قلة الرياضة أو التدخين أو الضغط النفسي أو التهيج العصبي أو الانقباض الوعائي الدموي أو التعرض الزائد لأشعة الشمس أو الدورة الشهرية أو الحمل أو الإمساك أو غير ذلك، وإليك ما يساعد على تخفيفها. الرياضة في الهواء الطلق بيزيد من مستوى الأكسجين في الدم الذي يعطيه اللون الأحمر الزاهي ويكسب الجلد لونا ورديا. احرصي على النوم باكرا، لأن كل ساعة نوم قبل العاشرة ليلا تفيد الجمال بشكل مضاعف مقارنة بالنوم بعد منتصف الليل. الله أكبر. عدم التدخين، لأن النيكوتين يؤدي إلى قبض الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تلونات جلدية داكنة، وكذلك تؤدي المركبات الكربونية إلى تقليل كمية الأكسجين في الدم فيصبح لون الجلد مضطربا. عدم التعرض لأشعة الشمس مدة طويلة، فإن كان لابد من ذلك ففي طرفي النهار، وإن كان غير ذلك فيوضع كريم يصفي أشعة الشمس الضارة. تناول كميات كبيرة من الماء أو السوائل على هيئة عصائر فواكه طبيعية، وتجنب المواد الغريبة على الجسم والبشرة مثل الألوان الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية والأطعمة والمعلبات، والتقليل من المقليات والأطعمة المعلبة أو المجمدة. أظن التفسير كان واضح جدا جدا جدا. في ناس كتير بيعانوا من الصدفية، وهنا هذا الخبر يقول التدخين يضاعف من مخاطر الإصابة بالصدفية. أظهرت دراسة أمريكية أن المدخنين معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بمرض الصدفية المزمن الذي يصيب الجلد، ويبدو أن هذا ينطبق على الأشخاص الذين يدخنون بالفعل وكذلك الذين أقلعوا عن التدخين. وقال كبير الباحثين الأستاذ بكلية هارفارد للطب وبرمنغهام ومستشفى النساء في بوسطن لوكالة رويترز أن هذه الدراسة لا تثبت أن التدخين سبب للإصابة بالصدفية، ولكنه أضاف: أعتقد أنه إذا كانت هناك رسالة واحدة يمكن توجيهها فهي أنه يبدو حتى الآن أن التدخين عامل يزيد من مخاطر الإصابة بالصدفية. ويعتقد الخبراء أن هجوماً نادر الحدوث من نظام المناعة على خلايا الجسم هو السبب في الإصابة بالصدفية، ورجحت بعض الدراسات أن يكون للتدخين أثر على نشاط المناعة، جاعلا بذلك المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
لكن معظم الدراسات كانت تتناول أشخاصا في مرحلة زمنية واحدة، ما يجعل من الصعب التأكد من أن التدخين كان سابقا على الإصابة بالصدفية. أما في الدراسة الحالية التي نشرت، فقد استخدم الباحثون بيانات من 3 دراسات واسعة وطويلة الأمد أجراها متخصصون أمريكيون في الصحة، تابعوا خلالها نحو 186,000 رجل وامرأة على مدى 12 إلى 20 عاما. ومن بين هؤلاء أصيب 2410 أشخاص بالصدفية أثناء تلك الفترة، وكان الأشخاص الذين يدخنون بالفعل عندما بدأت الدراسة معرضين للإصابة بالصدفية بشكل مضاعف تقريبا مقارنة بالذين لم يدخنوا طيلة حياتهم. أما الذين كانوا من المدخنين قبل إجراء الدراسة فكانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 39% مقارنة مع غير المدخنين. وقال الدكتور إن دراسات سابقة توصلت إلى صلات بين الصدفية وكل من البدانة والإفراط في تناول الكحول، مضيفا أنه ورغم أخذ هذين العاملين في الاعتبار في الدراسة الحالية فإن الصلة بين التدخين والإصابة بالمرض ظلت قائمة. أظن اللي بيسمح الأخبار هيدي وبيدخن لازم يقلع فورا عن التدخين فورا. وين الإرادة؟ ويني خلي إرادتكم فولاذية

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي حلقة اليوم من برنامج الفوائد الصحية الجديدة. نرجو أن نكون قد أفدناكم بإذن الله تعالى بهذه الفوائد الصحية القيمة. إلى أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من الفوائد الصحية، لكم من حبيب المصري أجمل تحية، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الأربعاء بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقي إن شاء الله، إلى أن ألقاكم لكم من متحدثكم حبيب المصري المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليئا بالصحة والسعادة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.